0: حد هيقدر يقف ضده، وحتى المخلصين في اليوم ده مش هيقدروا يقفوا ضده إلا إذا الله أعطى ليهم القدرة إنهم يقفوا ضده. لكن دلوقتي بالنسبة للآية، فسيسجد له جميع الساكنين على الأرض الذين ليست أسماؤهم مكتوبة منذ تأسيس العالم في سفر الحياة. ممكن تقول لي أنت تقصد أن في ناس اتولدوا أسماءهم كانت مكتوبة أصلا في سفر الحياة؟ ده اللي بتقوله الآية. في ناس كانوا عايزين يقولوا حاجة تاني، في ترجمات بتقول أن الخروف مذبوح من قبل تأسيس العالم، ده برضو بيظهر سيادة الله. لكن أحسن ترجمة للآية هي الترجمة اللي قريتها دلوقتي. لو أنت مؤمن النهاردة فاسمك كان في سفر الحياة من الأزل. حد هيقول أمين ولا أنا لوحدي؟ الله مش بيتعلم أي حاجة جديدة، هو مش بياخد أبدا قرارات وهو عارف أنه هيغيرها. الله كان عارف اسمك من الأزل. في الحقيقة بولس قال كده، بولس قال النعمة التي أعطيت لنا في المسيح يسوع قبل الأزمنة الأزلية. ممكن تقول لي أيوة لكن أنا عارف اللي بتفكر فيه، أنا أقدر أشوف عقلك اللي بيشتغل زي تروس الساعة. أنت بتقول لكن إزاي تعرف إن اسمك في سفر الحياة؟ مش هو ده السؤال اللي لازم تسأله؟ إزاي تعرف إن اسمك في سفر الحياة؟ اللي منكم اللي عمرهم ما أمنوا بالمسيح كمخلص، السؤال هو إزاي أعرف إذا كان اسمي مكتوب في سفر الحياة ولا لأ؟ في حد بيقول كده؟ اسمع الأخبار الحلوة. الأخبار الحلوة هي إنك تقدر تكتشف إذا كنت موجود في سفر الحياة ولا لأ. مش دي حاجة مشجعة؟ أنت تقدر تنتقد سيادة الله وكل حاجة، لكن لو تقدر تعرف إذا كان اسمك موجود في سفر الحياة ولا لأ، ما ينفعش تجادل الله في النص ده. ما افتكرش إنه ينفع يكون فيه جدال. اسمع الطريقة اللي تعرف بيها إذا كان اسمك مكتوب في سفر الحياة ولا لأ. اللي تعمله إنك تيجي ليسوع المسيح في تواضع وتعترف بخطاياك وتقبله كمخلص ليك وتؤمن بيه، ولما تعمل كده تعرف إن اسمك موجود في سفر حياة الخروف من قبل تأسيس العالم. دي حاجة مش وحشة، مش كده؟ أنا وصلت ليقين الإيمان وأنا عندي 14 سنة. في منكم اللي ممكن يكون وصلوا ليقين الإيمان في أوقات مختلفة، وفي منكم اللي ما عندوش يقين الإيمان، والسبب في إنك ما عندكش علشان لسه ما قبلتش الخلاص، عشان كده أنت مش عارف إذا كان اسمك موجود في سفر الحياة ولا لأ. أنا سافرت طيران كتير وأوقات كنت بسافر بطريقة قوائم الانتظار. جربت قبل كده الطريقة دي؟ إنك تسافر بالطيارة بطريقة قوائم الانتظار يعني مش عارف إذا كنت هتركب الطيارة ولا لأ، وتفضل تبص على اللوحة ودلوقتي هم عندهم قائمة انتظار وانت رقم 4، وتشوف كل الناس دي بيركبوا الطيارة وانت بتتمنى إنك تركب، تصلي إنك تركب الطيارة لكن مش عارف إذا كان اسمك هيتقال ولا لأ. وبعدين في النهاية ممكن يقولوا اسمك وممكن ما يقولوش، لكن انت مش مبسوط بالوقت اللي بتقضيه في صالة السفر. لكن أغلب الوقت أنا بسافر بتذكرة وبص عليها وأقول أنا في 10B، أنا عارف إن فيه كرسي محجوز لي، أنا معايا التذكرة في جيبي، أنا أقدر أطلع كتاب من شنطتي وأقراه وأكون هادي جدا. النهاردة أنا عايزك تعرف إن معاك تذكرة مؤكدة برقم كرسي ليك في المجد. ما تقومش الروح القدس. لو الله اتكلم معاك وإنت مش عارف إذا كان اسمك موجود في سفر الحياة ولا لأ، اكتشف، تعال ليسوع، اعترف بخطاياك، اعترف باحتياجك وقل له يا يسوع أنا خاطي، أنت مخلص، أنا هكون مؤمن بيسوع. ده مش الكذاب اللي هيجي ويمشي اللي هيتدمر بنفخة من فم يسوع الحقيقي. أنا مش عايز أؤمن بيه، أنا عايز أؤمن بالمخلص اللي فعلا بيخلص. وفي واحد بس بيعمل كده وانت عارف مين هو، مش كده؟ هو يسوع. ممكن تكون في البلكونة، ممكن تكون بتسمعنا عن طريق الراديو أو بأي طريقة تانية، ممكن تكون بتسمعنا على الإنترنت، أي طريقة بتسمع بيها الكلام ده، أنا بنادي ضميرك وبطلب نعمة الله. تعال للمسيح، اقبله، اتخلى عن عنادك، ولما تعمل كده هو هيقبلك. دي حاجة مضمونة، هيقبلك وهتقول أنا معايا تذكرة مؤكدة، أنا دلوقتي عارف إن اسمي مكتوب في سفر الحياة من قبل تأسيس العالم. هو في أي سؤال أهم من السؤال ده؟ أنا ما افتكرش. ده أهم من كل المشاكل اللي بنقابلها. الأبدية طويلة والوقت قصير. تعال نصلي مع بعض. يا أبونا السماوي، خلص اللي محتاجين الخلاص. ولو الناس مخدوعين في خلاصهم علشان هم ناس كويسين وتعمدوا أو عملوا حاجات، احنا بنطلب يا ابونا السماوي من فضلك وريهم ان في حاجة اسمها الخلاص بالإيمان، الإيمان اللي بيخلص فعلا. كلمتك بتقول اننا لازم نتأكد اذا كنا في الإيمان ولا لا. ساعدنا كلنا علشان نعمل كده دلوقتي. كل اللي حاسين بعمل الروح القدس في حياتهم ما يقفلوش ودانهم عن الصوت ده. احنا بنصلي ليهم، وكل اللي مننا اللي عارفين المسيح ساعدنا اننا نحبه ونثق فيه. ودلوقتي وانا بختم الصلاة دي، لو عمرك ما قبلته تقدر تقبله في اي مكان انت قاعد فيه او بتسمع منه الصلوة دي. خد الوقت علشان تقول يا يسوع، النهاردة انا بثق فيك وبأؤمن بيك. احنا بنطلب ده في اسم يسوع، امين.
1: واحنا بنختم النهاردة عايزين نفكرك بكلمات يسوع: لا تضطرب قلوبكم، انتم تؤمنون بالله فآمنوا بي. وبعدين ابتدى يتكلم عن المساكن الكتير وفي مكان في السماء محجوز لينا. لو انت مؤمن امشي النهاردة وانت حاسس بفرح كبير وشاكر لنعمة الله في يسوع المسيح. نتمنى نشوفك المرة اللي جاية في الركضة حتى الفوز. ربنا يباركك. النهاردة ختمنا عظة بعنوان الملك صابر على عدوه، وهي رابع عظة من 10 عظات بعنوان الملك جاي، يقدمها دكتور إيروين لوتسر. مع نهاية تاريخ العالم هتكون في فترة جاية اسمها الضيقة العظيمة، لما هتنزل دينونة الله زي المطر على الأرض. خليك معنا المرة اللي جاية في الركضة حتى الفوز علشان نعرف أكتر عن تفاصيل الحدث ده.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز، تقديم أمير كيني. الحجر الكريم بلا فائدة حتى تصقله، الرجل بلا فائدة حتى يتعلم. تذكر أن التعليم ليس مقصورا على المدارس والجامعات، وأن التعليم لا ينتهي عند التخرج. العالم مليء بالجديد، وكل يوم يأتي بقواعد جديدة تهدم سابقتها. وما لم تحرص على تعلم كل ما هو جديد واختيار الأنسب لك، فأنت مثل الحجر غير المصقول، بلا فائدة.
2: أحدهم: إنني أفضل الموت واقفا على أن أعيش منحنيا. والحرب الروحية حقيقة واقعية وضرورة حتمية. البعض يهول من قوتها، والبعض يقلل من خطورتها. منا من يضع تركيزه في معركته على إبليس، ومنا من يجعل ثقته على انتصاره في المسيح. بعضنا الأسود الجائعة ترعبه، وإذا ملاك الرب يكممها. والبعض الآخر السجون المظلمة تقيده، وإذا زلزلة الله تحطمها. وغيرهم الأمواج المزبدة تغرقه، وإذا يد القدير تدفعه وصوته يعاتبه: يا قليل الإيمان، لماذا شككت؟ من الغريب أن تنكسر وأنت تتبع القائد المنتصر. قد تضعف، تجرح، أو حتى تهزم في موقعك، لكن ثق في ذاك الذي حسم لصالحه المعركة. فمن الطبيعي أن تنتصر وأنت تتبع القائد المنتصر. عزيزي، نحن لا نصنع الانتصار، لكن دع انتصار المسيح يتمثل، يتحقق، يتجسم، يتجسد في معركة حياتك مع الجسد والعالم والشيطان. ففي هذه جميعها يعظم انتصارنا بالذي أحبنا. والقادر أن يفعل فوق كل شيء أكثر جدا مما نطلب أو نفتكر، بحسب القوة التي تعمل فينا. له المجد في الكنيسة، في المسيح يسوع، إلى جميع أجيال دهر الدهور. آمين.

0: التخويف لا يدفع الناس لاتخاذ قرار ما لم تتبعه بخطوات عملية لتفاديه. تم توزيع منشورات دعائية للتحذير من خطورة عدوى التيتانوس في صورتين، الأولى حذرت فقط من هذا المرض، بينما الثانية شرحت ما هو المرض ومخاطره، ثم سردت خطوات للوقاية من هذا المرض عبر التطعيم. الفريق الأول الذي حصل على المنشور الأول تفاعل بشكل فقير جدا، ولم يتقدم سوى عدد قليل منهم للتطعيم، على أن الفريق الثاني تفاعل بشكل إيجابي كبير وتقدم للتطعيم. التخويف يجعل الناس تشعر بعدم راحة فترفض التفاعل مع مصدر الخوف، في حين أن سرد خطوات الوقاية من سبب هذا الخوف تعطي نتائج إيجابية أفضل بكثير. في عالم الأعمال والإعلانات، حين تحذر الجمهور من خطر شيء ما، التدخين، الحريق والسرقة، يجب أن يحمل الإعلان خطوات سهلة ويسيرة للوقاية من هذا الخطر، وإلا فلن يتفاعل الجمهور مع هذا الإعلان.
1: رب يسوع، جبيني المملوء بالأفكار هو الذي يستحق أكليل الشوك، فاربط فكري بأشواكك المقدسة وأعطني فكر المسيح. إلهي، عرفت جيدا معنى قولك لي أن أحمل صليبي كل يوم كما حملت صليبك أنت. صليبي هو جهادي ضد الخطية، وصليبك هو خطيتي التي فشلت أنا في مقاومتها. رب يسوع، أنا لا أطلب صليبا معينا، ولكن الذي تختاره مشيئتك لي، وأنا لا أريد أن أعرض عليك خدماتي بل أن تستخدمني أنت فيها. رب يسوع، أنا أتأملك مصلوبا وقلبك الصخر، ما هذا الجفاف الروحي؟ يا رب أفض في ينبوع دموع، يا رب يسوع اضرب الصخرة فتفيض دموعا. رب يسوع، عني أن أحمل صليبي بقوة وشجاعة وحب للحق وتمثلا بك وبفرح وسعادة للشهادة لك في عالم مخادع. رب يسوع، أنت الذي تعطي الماء الحي، الذي يشرب منه لا يعطش إلى الأبد، ثم بعد ذلك تعطش إلي. سبحانك ربي، يا لمحبتك لي أنا الساقط.

عزيزي الزوج عزيزتي الزوجة، أهلا وسهلا بكم معنا وحلقة جديدة من برنامج حكاية بيت. البيت أكبر مؤسسة بتستهدف النهاردة من كل حاجة، الإعلام بيستهدفها، المجتمع بيستهدفها، القوانين مش قادرة تسيطر على الفساد والمشاكل والصراعات اللي فيها، الناس في حالة من الانزعاج الغير عادي، الانزعاج باين في الصحف والانزعاج باين في كل حاجة. إذا انضبطت مؤسسة الأسرة وإذا انضبط جسد الأسرة، المجتمع كله هيتظبط، لأن الأسرة هي المجتمع على صغير. المجتمع فاسد بره لأن محدش مدرك أن الأسرة فيها مشاكل جوه. يجوز الدخلة دي مناسبة شوية للقصة اللي هنتكلم عنها النهاردة، القصة اللي بتتكلم عن البيت العائم. لا، أنا مش بقصد يخت، أنا مش بقصد سفينة، أنا بقصد أول بيت اتعمل فيه سفينة في التاريخ. وما كانش مجرد بيت عادي، لكن كان بيت يختصر الطبيعة كلها جواه، في حيواناتها وطيورها والبشر اللي فيها. وكانت السفينة من أكبر القصص الأسطورية التي نسجت حولها كثير من الأساطير. هتلقى لها أثار في أسطورة جلجامش، هتلقى لها أثار في الحضارة السومرية القديمة، الحضارة المصرية القديمة. في حاجة في الوعي الجمعي للبشر في التاريخ، في التراث البشري، قصة الحضارة ويل ديورانت كتب عنها. قصة السفينة بتنجو بأسرة صغيرة عبر طوفان رهيب، فيه السماء والأرض بتطلع كل المية كغضب منها. وإزاي إن إحنا النهاردة في حالة الطوفان ده، وإن ما كانش طوفان بالمية، لكن طوفان أدبي، طوفان أخلاقي، طوفان من الشراسة، طوفان من النجاسة. بيتك وبيتي معرضين طول الوقت للاختراق، حاسس زي ما يكون المية برة باب بيتنا، ولو فتحت الباب بطريقة معينة غلط ممكن بيتنا يغرق، يغرق مشاكل، يغرق ظروف صعبة، يغرق خلافات. الدنيا سهلة جدا دلوقتي، الناس بيتحدوا ببعض بسرعة، الشاب والبنت قبل الارتباط بيبقوا قصة حب عنيفة، وبعد الارتباط بيبقوا قصة طلاق أعنف، ويمكن تكون قصة انتقام. إيه الأسباب اللي دعت أسرة نوح أن تتصدر مشهد الحماية والنجاة من طوفان الأيام؟ هو ده سر الكلام اللي هنتكلم عنه النهاردة في حكاية بيت. وأرجوكم خليكم معنا بعد الفاصل، لأن أنا عندي عدد من الأفكار المهمة اللي يمكن يكون بيتك محتاجها النهاردة، مش علشان يكون سفينة، لكن علشان ينجو من هذا الطوفان الرهيب. فخلينا بعد الفاصل وهنسمع أول فكرة من الأفكار اللي الكتاب المقدس بيحكيها لنا في سفر التكوين أصحاح 6 ولغاية أصحاح 9 في قصة فلك نوح. ابقوا معنا. ورجعنا عزيزي المستمع عشان نتكلم عن أول حاجة حصلت في الفلك. أول حاجة نشوف إنها مسيطرة على المشهد في الأول، القصة بتتكلم عن راجل. أيوة، عن راجل اسمه نوح. ولما أقول راجل أنا أقصد إنه راجل من حيث إنه راجل، يعني هو راجل. الراجل هو حماية البيت، الراجل هو بواب البيت. المشاكل هتقدر تدخل لو الراجل ده مش موجود، المشاكل هتخترق البيت. مهما كانت الست النهاردة بتحاول تعمل نفسها راجل، فهي مش راجل، لأن دور الراجل هو حماية البيت من المشاكل دي. علشان كده ربنا قال لنوح، لأنه لقاه رجل بار وكامل في أجياله، اصنع لنفسك فلك أنت وأهل بيتك. خلي بالك من التعبير ده لأنه مهم جدا. الناس فاكرة أن نوح صنع فلك لخلاص العالم كله، مش ممكن طبعا، مش هيحصل. لكن مع مرور الوقت والمجتمع عمال يزداد فساد في أيام نوح، والناس عمال تزداد نجاسة، وظلم الإنسان للإنسان بيكتر، بالضبط مشهد قريب جدا من المشهد اللي احنا عايشينه الأيام دي. وده الكلام كمان اللي السيد المسيح قاله في إنجيل متى أصحاح 24، إنه كما كان في أيام نوح الناس عايشين حياتهم زي ما هم عاوزين، هكذا يكون في أيام ابن الإنسان. ربنا اكتشف إن الراجل ده، أو ربنا شاف إن الراجل ده بار وكامل في أجياله، يعني عبر سنين طويلة من العمر لم يفقد نوح التزامه بمبادئ ربنا. وعايز أقول إن المجتمع النهاردة بيتجه بشكل جارف جدا في خطايا الأيام الأخيرة، لكن ممكن حضرتك تكون مصدر حماية لبيتك، وبالتالي تكون مصدر بركة للعالم كله. بالمناسبة العالم كله يخلص من خلال بيت، والعالم كله يدمر من خلال بيت. بيت آدم الجنة الأولى دمرت العالم كله، وبيت نوح
الفلك المضغوط عليه اللي عليه مية وطوفان أنقذ العالم كله. فما تستهونش ببيتك وأولادك الصغيرين وزوجتك، أنتوا ممكن تكونوا سبب خلاص للمنطقة اللي أنت فيها كلها زي ما ربنا بيعلم. الفكرة الأولى، كن مسؤول عن بيتك. أكتر شيء الله بيدور عليه رجل مسؤول، رجل ما بيعرفش يتهرب من المسؤولية، رجل واقف علشان يحمي مراته وأولاده من الشر، يحمي مراته وأولاده من المشاكل، يهتم ببيته، رجل مش بس باصص لإنجازاته المجتمعية بره، لكن رجل عارف يبص كمان لجوه ويخلي باله من أولاده. أكبر دليل على كده أنه لما نوح دخل الفلك، دخل مع بيته مراته وثلاث أولاده وثلاث زوجات أولاده، وده معنى كده أن الرجل ده في حياته الأسرية كان رجل موفق، كان رجل بحق. أول حتة الله النهاردة بيقولها لك، عاوز تنقذ بيتك من الخراب، عاوز تنقذ بيتك من الأيام الصعبة، عاوز تدخر لبيتك رصيد من الأمان في المستقبل، خليك رجل أمام الله بار كامل، أي بمعنى بتطيع وصاياه، ملتزم بيه. وهنا الله هيقول لك رغم أن العالم كله مهدد بالضياع، بيتك أنت بالتحديد تتحط عليه علامة وحماية وسياج ما يحصلوش كده. طيب ولو أنا مش مسؤول، في فرصة للتوبة طبعا. اعتبر الكلمات اللي أنت بتسمعها دلوقتي عزيزي المستمع يوتر بتلف من خلاله وقلبك بيتغير من وراه، وبترجع تاني تتكلم مع ربنا وتقول له أنا عايز أرجع أحمي بيتي. بعد الفاصل هنشوف فكرة تاني عن بيت نوح، خليك معايا. ورجعنا عزيزي المستمع بعد الفاصل علشان نشوف الفكرة التانية. الفكرة الأولى أن فلك نوح كان فلك رجل اسمه نوح، رجل مسؤول ورجل بيعرف يحمي بيته من الشر. لكن الفكرة التانية، نوح لما بنى الفلك، الكتاب المقدس بيقول لنا حاجة غريبة، أن الله قال لنوح خلي باب الفلك في جانب الفلك. يعني إيه باب الفلك في جانب الفلك؟ يعني مش في الوش. بمعنى إيه؟ بمعنى أنه البوابة هي المكان اللي أنت فيه بتستقبل الناس أو بيشوفوك من خلالها. لما تكتشف أن العالم كله بقى في حالة من الفساد، ما تحطش باب بيتك في المواجهة، خلي بابك على جنب، خلي العلاقات الخطرة على الهامش. اللي برا الفلك كلهم ناس أشرار. أنا مش بكفر المجتمع طبعا في حالة التطبيق للرمز ده، بس الله قال لنوح انت ما تصدرش نفسك للمجتمع، انت خلي العلاقات بينك وبين المجتمع لها حدود، وخليني انا اعرف اظبط الموضوع. عشان كده لما طوفان نزل يقول الكتاب المقدس اغلق الرب الباب. لما يبقى الباب على جنب ربنا يعرف يتحكم في الباب، لكن لما تبقى مصدر باب بيتك، باب حياتك، بوابة حياتك للمجتمع وطالع داخل والناس طالعه داخل بيتك، في وقت من الأوقات هتعمل زي بيت لوط اللي نتكلم عنه في حلقة جاية، مش هتعرف تقفل باب بيتك، الأشرار هيخترقوك والطوفان الشر هيخترقك. بالمناسبة مش كل الناس اللي عايشة دايبة في المجتمع ناجحة، يمكن ربنا يكون بيسبب مرات انك تكون ناجح في حتة معينة، لكن خلي بالك عشان تحمي حياتك من الطوفان والمشاكل، ما تفتحش كل البوابات، ما تصدرش كل بواباتك اللي في الوش علشان لا تخترق بسهولة، وسيب ربنا يقفل الباب في الوقت المحدد، سيب ربنا ينهي العلاقات الآثمة، وسيب ربنا يضع حد بينك وبين الطوفان وبينك وبين الناس اللي بره الفلك في وقت محدد. عشان كده لازم تكون عارف انت بتحط الباب بتاعك فين. دي الفكرة التانية، الله هيقفل البوابات ضد الشر وضد الخطية وضد الطوفان والغضب الإلهي لما يلقاك أنت حذر ومش مواجه للشر بنفسك. حط المواجهة على جنب، إنجاز التعبير، خليك متردد في قبول الصدقات اللي تشعر فيها بشك أو أنها مش دي الصدقات اللي تبني حياتك الروحية أو تبني حياتك البيتية. خلي بيتك محمي وخلي بالك على جانب. ونرجع بعد الفاصل علشان نكمل مع بعض الفكرة الثالثة في

0: You're now listening to C'est la vie radio.
1: الفكرة الثالثة انه زي ما كنا بنقول قبل الفاصل انه الفلك بتاع الراجل المسؤول. الفكرة الثانية انه الفلك بتاع النجاة من الأشرار والخطية بسبب الباب اللي على جنب. الفكرة الثالثة هي انه النجاة من الدينونة. يعني ايه دينونة؟ دينونة دي كلمة مسيحية في الكتاب المقدس، معناها إدانة، معناها غضب الله، معناها قصاص الله من الخطية. كل المجتمع بيغص بخطايا شديدة. الميديا النهاردة عبر الهواء والأثير بتصدر لنا خطية، بتصدر لنا نجاسة، بتصدر لنا حالة من التمرد. بنشوف المسلسلات قد إيه شر في المجتمع. الأمر اللي ولادنا ممكن ينقلوه تلقائيا عبر أذهانهم البريئة البسيطة ويختزنوه للمستقبل، وبعد شوية نكتشف أن ولادنا انحرفوا وضاعوا. طبعا لما تبقى من الأول مسؤول عن بيتك وعن زوجتك وعن أولادك، ولما تبقي من الأول عارفة تاخدي بالك من أولادك، عارفهم بيروحوا فين، بيصاحبوا مين، ماشيين إزاي، بيدخلوا البيت إمتى، بيطلعوا منه إمتى. أنا مش بقول نراقب، مش بقول نحط قيود صارمة، لكن نبقى عارفين على الأقل مهتمين. ساعتها لما تيجي دينونة على البيوت اللي حوالينا، لما تيجي حالة الغضب الإلهي والله يغضب، بيتنا البيت الوحيد اللي يكون عليه رضا الرب. ليه؟ لأنه كل الأرض غرقت إلا المكان ده، إلا الفلك ده. والفلك ده كل اللي كانوا شايفينه فيه أو حاسين فيه بيه إن هما في خليقة تاني خالص، معاهم أسود هو الفلك، معاهم ضباع، معاهم حيوانات مفترسة، لكن هما في طبيعة مختلفة تماما، هما في سلام داخلي، هما مش شايفين اللي بيحصل بره. ربنا قفل عينيهم إنجاز التعبير، سامعين صوت المطر غزير جدا، لكن شايفين الفلك بيطفو ويعلى مع الموج لما بيعلى، حاسين هما زي ما يكونوا بالظبط في حالة من التجوال في هذه المياه الغامرة. وشو من أيام ربنا اللي حماهم وسط الطوفان هيرسي الأمور على خير والدنيا تبقى تمام التمام. ملناش دعوة بمين بيعمل إيه بره، مش سلبية طبعا، لكن خلينا في وقت من الأوقات نستخبى في المسيح، نتدارى فيه، وده اللي بيخلينا نعدي أزمات كبيرة جدا ولا نشعر بيها زي فلك نوح بالضبط. لكن أخيرا فلك استعادة البركات، هو مش بس فلك الرجل المسؤول، ومش بس فلك النجاة من الأشرار، ومش بس فلك النجاة من الدينونة، لكنه فلك استعادة البركات. ربنا لو كان بس نجى نوح وبيته بالفلك ده من الطوفان كان زي الفل، كانت نتيجة هايلة. بس بعد ما طلعوا من الفلك ربنا قال لهم لأنكم عرفتوا تخافوا اسمي في وقت الشر فأنا هبارككم بعد كده. والله قال البركات اللي قالها لأبونا آدم زمان قالها بالظبط وبالحرف تقريبا لنوح هو وأولاده. وكأن ربنا بيقول لهم أنتوا السبب اللي خليني أرجع تاني أبارك، أنتوا البيت اللي خليني أرجع تاني أرضى. والله عمل ميثاق مع نوح، والميثاق كان ميثاق جميل جدا، كان ختم بس كبير شوية على صفحة السماء، شكله كله ألوان وصغزح. وده كانت حاجة جميلة جدا جدا إنك في يوم من الأيام بعد الغضب الشديد تلقى الدنيا تلونت، وتلقى الحياة ابتسمت، وتلقى الأمور بقت زي الفل. أنت مع أولادك مع زوجتك بتبدأوا بداية جديدة في مكان جديد في أرض مختلفة ربنا فيها هيبارككم وهيحسن إليكم. عزيزي الزوج، عزيزي الزوجة، في نهاية الحلقة دي أنا بصلي إن بيتي وبيتك يكونوا فلك، يكونوا مكان آمن من الشر، يكونوا بوابات جانبية مش بتواجه العالم وتمتص كل ما فيه وبعدين نرجع نندم ونقول البيت خرب، لكن بوابات جانبية، والبوابات دي تحت إيد ربنا يقفلها وقت ما يحب، يفتحها وقت ما يحب. نكون في بيئة داخلية آمنة فيها كل الحيوانات أو إنجاز التعبير كل حاجة وكل الطبيعة موجودة، لكن ما فيهاش أي مشاكل ولا أي عدم سلام، تقدر تنام والأسد نام معاك في نفس المكان، ما فيش أي مشكلة، في حالة من الهدوء. لكن أخيرا بعد فترة هتعدي أزمة الفلك وهنطلع من الفلك لحياة أبدية سعيدة كل البيت فيها متاخد في بركات ربنا. وأنا بصلي النهاردة في نهاية الحلقة إن ربنا يكون عمل في حياتك شيء أو وصل لك رسالة أنت النهاردة محتاج تسمعها، ونتقابل الحلقة الجاية وحكينا.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز، تقديم أمير كيني. أفضل وقت لزراعة شجرة كان منذ 20 سنة، ثاني أفضل وقت للزراعة هو الآن. الآن هو الوقت الأنسب، ليس بعد دقائق ولا بعد ساعات. ابدأ الآن في تنفيذ فكرتك وحلمك ومشروعك.
2: التخويف لا يدفع الناس لاتخاذ قرار ما لم تتبعه بخطوات عملية لتفاديه. تم توزيع منشورات دعائية للتحذير من خطورة عدوى التيتانوس في صورتين، الأولى حذرت فقط من هذا المرض، بينما الثانية شرحت ما هو المرض ومخاطره، ثم سردت خطوات للوقاية من هذا المرض عبر التطعيم. الفريق الأول الذي حصل على المنشور الأول تفاعل بشكل فقير جدا، ولم يتقدم سوى عدد قليل منهم للتطعيم، على أن الفريق الثاني تفاعل بشكل إيجابي كبير وتقدم للتطعيم. التخويف يجعل الناس تشعر بعدم راحة فترفض التفاعل مع مصدر الخوف، في حين أن سرد خطوات الوقاية من سبب هذا الخوف تعطي نتائج إيجابية أفضل بكثير. في عالم الأعمال والإعلانات، حين تحذر الجمهور من خطر شيء ما، التدخين، الحريق والسرقة، يجب أن يحمل الإعلان خطوات سهلة ويسيرة للوقاية من هذا الخطر، وإلا فلن يتفاعل الجمهور مع هذا الإعلان.

عالم بكل جبروته يود الخلاص من رباطات حبك والتحرر من نير وصيتك أيها المسيح مخلصي. اربطني بالحب وهب لي أن أحمل نير صليبك العزم. العالم بنيره الثقيل أحنى ظهري وأحضرني إلى الهاوية، أما نيرك فأحمله لكي يحملني منطلقا به إلى سمواتك. أيها الإبن الوحيد الجنس، ضمني إلى حضن أبيك فأشاركك الميراث الأبدي، ليؤدبني الآب بروح الإبوة ولا يغضب علي. القمص تدرس يعقوب ملطي.

بنقرب كل شوية من نهاية حلقات برنامجنا بحب، لكن بنقرب أكتر لشكل وصورة الحب الحقيقي، الحب المظبوط. واحدة من أهم صفات الحب الحقيقي النهاردة هنسمعها هو الحب المتفائل خير. حب متفائل خير في الناس كلها اللي بيحتمل كل حاجة. هنطلع فاصل صغير ونيجي نبدأ كلامنا النهاردة عن الحب في برنامجكم بحب.

ورجعنا لكم بعد الفاصل، وأهلا بيكم كلكم. هنتكلم النهاردة عن الحب والنفس الطويل. الحب هو إن نفسك يبقى طويل، بمعنى إن خلقك ما يبقاش ضيق. وسعه يا سيدي حبتين. الحب هو إنك تتحمل كل ما هو أكبر من شكة الدبوس. الحب هو إنك تكون قابل للضغط والشدة والصدمات والأزمات. الحب هو إنك تتحملي كل ما يعنيه الحب من مسؤولية، يعني تشيلي مسؤولية الحب اللي انت بتحبيه. الحب هو إنك تكوني أصيلة مع اللي بتحبيه أو بتحبيها. الحب هو إنك تتحمل أي صدمة توجهت ليك من ناس قريبين منك. الحب هو إنك تحب حتى اللي مش معتبرك حبيبه. الحب هو التركيز على الأشخاص وليس الأفعال. الحب هو إنك تمدح حتى اللي الناس شايفاه ما يستحقش المدح. الحب هو إنك تؤمني بإن الناس تستحق دايماً الفرصة عشان تصلح غلطها. الحب هو إنك لما تشوفي عيب وغلط اللي قدامك تكوني أول ستر وغطى عليه، مش بس كده لكن كمان تحاولي تساعديه. الحب هو إنك تكون أول سند للي محتاج حد يتكي عليه. الحب هو عدم الحساسية المفرطة في الإحساس بإهانة كرامتك. الحب هو إنك تبقي الشخص الوحيد اللي لسه فاضل جنب حد كل الناس سابوه عشان بيغلط كتير. الحب هو إنك تكون دخلت في الفرن وطلعت منه متين، قادر تستحمل أكتر من اللي انت متعود عليه. الحب هو إنك كمان تكون قادر تستحمل صاحبك في أغرب حالاته المزاجية. ولو بتسأل عن إيه الدافع وراء إني أعمل كده وأكون بالشكل ده، زي اللي سمعته في الحلقة دي أو الحلقات اللي فاتت، الدافع الوحيد هو الحب. الحب اللي انت كمان اتحبيت بيه من اللي خلقك ومن ناس كمان حواليك انت يمكن كنت بتستغرب حبهم. الحب مش كلمة من حرفين سهلة وخفيفة في اللسان فينفع تتقال عمال على بطال كل الأوقات. لا، الحب مسؤولية. الحب ليه صورة لازم تعيش بيها، ده لو انت مقرر انك تحب بجد. اتكلمنا معاكم النهاردة عن الحب المتفائل خير، اللي هو بيفترض الخير دايما في الناس. الحب اللي بيحتمل أكتر من المتوقع. الحب ده قيمة ينفع تتعلمها بشكلها المظبوط. هنكمل شكل الحب ده في الحلقات اللي جاية، ونشوفكم على خير وسلام. كان معاكم أندرو جمال. سلام.

0: ماذا كسر الذين يحزنونني ليدخلوا بي حتى إلى القبر، هناك أجدك قائما من الأموات فأقوم معك. لماذا يحطمني الأعداء باليأس؟ أنت مجدي ورافع رأسي. هشم يا رب أسنان الأشرار، أما نفوسهم فخلصها. القمص تدرس يعقوب ملطي.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز، تقديم أمير كيني. في كل مصيبة هناك فرصة. لا تقع واقع اعتباطا في هذا الكون، فلكل حادثة سبب وجيه يعرفه من يبحث بعقل متفتح وذهن صاف ونفس هادئة. هذا السبب يحوي في طياته الكثير من الحكمة ومن الرحمة. لذلك ابحث في طيات المصيبة عن الفرصة التي تحولها من مصيبة إلى فرصة عظيمة. فكلمة أزمة باللغة الصينية تتكون من شقين، الأول يعني خطر والثاني يعني فرصة.
3: حكم صيني للتفاؤل والتحفيز، تقديم أمير كيني.

الإعلانات التي تذكر أي سلوك جماعي سلبي هي في الواقع تشجع على انتهاج هذا الأسلوب السلبي. حين تذكر حقيقة مفادها أن عدد كبير جدا من الناس يفعلوا شيئا سلبيا، فذلك يشجع الجميع على التقليد. حين وضعت لوحة في غابة تقول أن عدد كبير من زوار الغابة يسرقون قطع الخشب من الغابة فلا تفعل مثلهم، أدت هذه اللوحة لتزايد معدل السرقة 3 مرات. لكن بعد إعادة صياغة الجملة لتقول رجاء لا تحرق قطع الخشب من مكانها، جاءت النتائج أفضل. حين قال إعلان آخر أن 22 امرأة لا تمارس حق الانتخاب المكفول لها، ساعد ذلك الجمهور على الكسل وعدم المشاركة في الانتخابات، لأن الانطباع العام كان أن الكل يفعل ذلك. الناس تميل للسير مع القطيع وتقليده فيما يفعله حتى ولو كان شيئا سلبياً.

أعزائي المستمعين، أهلا بيكم في فقرة جديدة من بورتري. النهاردة شخصيتنا هتكون عن منيرة ثابت. هي أول محامية في المحاكم المختلطة وأول فتاة جامعية تعمل بالصحافة. أصدرت مجلة الأمل بالفرنسية والعربية عام 1925، تبنت قضية حق المدرسات في الزواج مع الاحتفاظ بوظائفهن، ففي ذلك الوقت كانت المدرسة تفصل من عملها إذا تزوجت، ونجحت الحملة وأقرت وزارة المعارف هذا الحق.

0: Now I am at العين السخنة. طب حبيبي وقت ممتع إن شاء الله. في طريقي إلى المطار. طب هتوحشنا ترجع لنا بالسلامة. أنا وصديقي في مطعم حتشبسوت. طب الهنا والشفا. أنا رايح المطارية. ماشي. أنا راجع من سوبر ماركت. ماشي. في طريقي إلى المنزل. لا بقى. لا بجد. كفاية كده. بجد بقى يا عم. روح اللي تروحه. أنا ذنبي إيه إنك على صفحتي؟ وبعدين لو كل واحد من أصحابي شير 2 لوكيشن في اليوم هيتحول لموقع لوكيشن الاجتماعي. أنا عايز أعرف إيه المعلومة اللي عايز توصلها من اللوكيشن. دعاية لي يعني ولا إيه؟ يا عم روح اللي تروحه. بس أرجوك ما تزهقنيش.
1: يا الله أعلم أنك موجود وأراك مستعلنا في كل الطبيعة والخليقة، لكنني أريد أن تكون مستعلنا في حياتي. أبحث عنك لتريحني من أتعابي وتداوي قلبي من الخوف من المستقبل ومن المجهول. أعلم أنك تسمعني، لكنني أحتاج أن تجيب حيرتي.

0: عم قاسم.
1: عم قاسم.
2: عم قاسم.
0: نعم نعم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
3: نعم قل لنا.
1: قل لنا يا عم قاسم.
0: أقول أقول ماذا؟
4: هل المسيح هو الله؟
3: أو هو ابن الله؟
5: أو ابن إنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
6: وإنجيل برنابا؟
1: لماذا لا تعترفون به؟
4: والثالوث ما هو؟
5: قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
6: نعم قل لنا.
1: عم قاسم.
4: قل لنا يا عم قاسم.
0: والآن ننتقل إلى أقنوم آخر، الآب.
7: ولماذا الآب بالذات؟
8: هل لديك اعتراض؟
7: لا، ليس لدي اعتراض، أنا أتساءل فقط.
0: كما تشاء يا ابني، أتحب أن نتحدث عن الروح القدس؟
7: سيان، لكنني أسأل عن سر عدم حديثنا عن الثالوث بالترتيب.
8: أي ترتيب يا ياسر؟
7: الآب والابن ثم الروح القدس.
9: قاسم قال أنه لا يوجد ترتيب في الأقانيم الثلاث.
8: فلماذا نقول دائما الآب والابن والروح القدس هكذا؟
7: نعم، لماذا تقولونها بهذا الترتيب دائما؟
0: تعود فقط يا ياسر، تعود ليس أكثر، ليس لإقنوم أسبقية أو أفضلية على الآخر.
7: كيف ذلك يا عم قاسم؟ هذا غير معقول أبدا.
8: ما هو غير المعقول أبدا هذا يا ياسر؟
7: الآب أليس أفضل من الابن؟ والاثنان أليس أفضل من الروح القدس؟
0: لا طبعا، الكل سواسية، الكل واحد، كل يقوم بعمل خاص، لكنهم يتحدون اتحادا تاما في جميع الأعمال والتصرفات.
8: الموضوع صعب يا مقاسم.
7: بل غير معقول.
9: لنقل غير مفهوم يا ياسر.
7: لا أستطيع أن أقبله، حتى أنتم في حديثكم ترتبونه الآب والابن والروح القدس.
8: يقول عادة، تعودوا على ذلك.
0: الكتاب المقدس لا يرتبهم هكذا.
9: قال المسيح أعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس يا قاسم.
8: في هذه المرة نعم، لكن في مواضع أخرى تغير الترتيب.
7: بسبب، لا بد من سبب.
0: بل بدون سبب، لأنهم واحد واحد. في كورنثس الثانية 13 عدد 14 يبدأ بالابن ثم الآب ثم الروح القدس. اقرأي تلك الآية المقدسة يا مريم.
8: نعمة ربنا يسوع المسيح ومحبة الله وشركة الروح القدس. لم يقل الابن والآب صراحة.
9: المسيح معروف أنه الابن، والله معروف أنه الآب.
0: وفي رسالة يهوذا عدد 26 يجعل الروح القدس أولا ثم الآب ثم الابن.
8: مصلين في الروح القدس، واحفظوا أنفسكم في محبة الله، منتظرين رحمة ربنا يسوع المسيح للحياة الأبدية.
7: لم أكن أعرف أنه يمكن تغيير الترتيب.
0: الذي يقول أن الآب هو الأقنوم الأول والأفضل، والابن هو الأقنوم الذي يليه، والروح القدس يأتي في مرتبة بعدهما مخطئ. كلهم في مرتبة واحدة.

0: والآن يا مقاسم حدثنا عن الآب.
1: أولا أريد أن أضع خطا فاصلا بين الوالد والآب.
2: كلاهما واحد في كل مكان
1: إلا في موضوعنا هذا.
3: هناك والد مجرد من الأبوة،
0: وهناك أبوة بدون أولاد.
4: رويدكما رويدكما، ماذا تقولان؟ كلام فقط، مجرد كلام.
3: ليس كلاما فقط يا ياسر. ألا يوجد والد لا يهتم بأبنائه، يتركهم ويهملهم؟
2: نعم، هناك والدون يقتلون أولادهم كما نسمع في الأخبار.
4: أنا معك في ذلك، والد مجرد من الأبوة،
0: وأبوة في شخص ليس لديه أطفال وقد لا يكون متزوجا بالمرة. به حنان الأب واهتمام الأب ومحبة الأب لمن حوله من الأولاد من الأهل أو الجيران.
4: وهذا معقول أيضا،
0: فليس مجرد كلام.
4: آسف يا مي، أعتذر. نعم يا عم قاسم،
1: الأقنوم آب لا والد، ليس هو المعنى الجسدي بل المعنى المجازي والروحي،
2: والذي يتوافق مع روحانية الله.
1: والآب والابن واحد في الأزل.
3: لم يطلق اسم الآب بعد ولادة المسيح من العذراء.
0: الآب هو الآب والابن هو الابن منذ الأزل.
4: الأزل الذي لا بدء له كما تقولون.
2: فالآب لم يكن سابقا للابن يا قاسم، ولا الابن لاحقا للآب.
1: طبعا يا ياسين، مدام الأب من الأزل هكذا يكون الابن أيضا من الأزل، فليست هناك أبوة إلا ومعها بنوة، وليست هناك بنوة إلا ومعها أبوة.
3: ولم يدع الآب أبا لأنه أنجب الابن. لم يدع هذا الأقنوم الآب لأنه أنجب أقنوم الابن.
4: لا طبعا، لا إنجاب هنا برغم الأبوة والبنوة.
3: وليس هناك قدم أو حداثة في الزمن.
0: تقصدين لا يسبق أقنوم الآب أقنوم الابن زمنيا؟ طبعا لا.
3: وليس هناك رفعة في المقام بينهما؟
2: لا، ليس الآب أعلى مقاما من الابن، كلاهما واحد.
1: فالآب واحد مع الابن في اللاهوت بكل صفاته وخواصه.
4: قبلنا هذا يا عم قاسم وفهمناه.

0: المسيح أكد على وحدانية الآب والابن حين سأله في لبس تلميذه حين قال: يا سيد أرنا الآب وكفانا.
1: سؤال غير لبق يا مريم، أليس كذلك؟
2: لو كنت مكان المسيح لعنفته، ألم يكن فيلبس هذا تلميذا للمسيح؟
3: المسيح كان رقيقا في معاملته للناس، خصوصا مع تلاميذه. كان يعلمهم ويدربهم على المحبة والرقة والحنان، يعلمهم لا يعنفهم.
4: لم يعنفه المسيح، لكنه عاتبه،
0: قال له: أنا معكم زمانا هذه مدته ولم تعرفني يا فيلبس؟ الذي رآني فقد رأى الآب، ألست تؤمن أني في الآب والآب في؟
4: إجابته الأولى: الذي رآني فقد رأى الآب، أنا في الآب والآب في، لا تدع مجالا للشك في وحدانيته مع الآب في اللاهوت بكل خواصه.

0: وكانت هناك محبة أزلية بين الآب والابن.
1: هما واحد يا عم قاسم.
0: وحدانية شاملة جامعة مانعة يا مي.
2: محب ومحبوب.
3: تناولنا ذلك من قبل.
4: ومحبتهما أزلية؟
0: طبعا، قال المسيح مرة وهو يخاطب الآب أيضا لوحدانيته الشاملة: عالم ومعلوم، مخاطب ومخاطب.
4: ماذا قال يا عم قاسم؟
0: قال: لأنك أحببتني قبل تأسيس العالم.
1: قبل تأسيس العالم؟ من الأزل الذي لا بدء له.
2: نعم، من الأزل الذي لا بدء له، الأزلية السحيقة التي لا يعرف أحد عنها شيئا إلا الله.
3: الغيب المجهول أكثر الأسرار سرية،
4: لا أحد يعرفها أو يتخيلها أو يكشفها
0: إلا هو الواحد الله. في هذه الأزلية السحيقة المجهولة كانت المحبة متبادلة بين الآب والابن: أحببتني قبل تأسيس العالم.
2: محبة متبادلة بكل كمالها منذ الأزل السحيق المجهول، ثابتة ثبات الله ذاته.
1: لكن هذه المحبة كانت بين الآب والابن فقط أم بين الأقانيم الثلاثة جميعها؟
3: سؤال ذكي جدا يا مي.
4: الذكاء ليس غريبا على مي يا أبي.
0: المحبة كانت بين الأقانيم الثلاثة لأن الله ذاته محبة. هو تعالى ليس محبا فقط وليس ودودا فقط، بل هو بكليته، هو بذاته محبة، محبة لا حد لها.
2: يقول يوحنا الرسول: كل من يحب يعرف الله، ومن لا يحب لم يعرف الله، لأن الله محبة.
3: فالله ذاته بكل الأقانيم محبة.
1: فالآب يحب الابن والابن يحب الآب أيضا.
0: قال المسيح لتلاميذه ذلك صراحة. والروح القدس أيضا يحب. يقول بولس الرسول عن ذلك في رسالته إلى أهل روميا أصح 14 عدد 30: فأطلب إليكم أيها الإخوة بربنا يسوع المسيح وبمحبة الروح.
2: الروح القدس هو روح المحبة. يقول عنه الكتاب المقدس أنه روح القوة والمحبة والنصح.
4: فالأقانيم الثلاثة تتبادل المحبة بينها.
0: فعلام يدل ذلك؟
1: يدل على التوافق والوحدة مع.
0: وكل أقنوم يعبر عن المحبة حسب عمله الخاص. الآب يبطن كل المحبة الإلهية، والابن يعلن هذه المحبة بطريقة ظاهرة عملية، والروح القدس يعلنها بكيفية روحية.
3: من ذلك كله تريد أن تقول يا قاسم أن أبوة الآب للابن وبنوة الابن للآب تعبير عن علاقة المحبة بينهما؟
0: نعم، علاقة باطن الله بظاهره، وباطن الله وظاهره واحد، هو الله، ما به أظهره في الابن المسيح.
2: وهكذا تتجلى المحبة في الآب والابن والروح القدس.
1: وهذا دليل على كمال الله سبحانه وتعالى،
3: ودليل على استغنائه بذاته كما تكلمنا من قبل.
0: ألا تستخلصون شيئا مما سبق؟
3: نستخلص الكثير يا قاسم. طبعا، الله المحبة مثلا.
0: وما نتيجة ذلك؟
1: فيما يا عم قاسم، لا تحيرنا.
0: لن أحيركم. أنا أرى أن قيام الله بالخلق،
4: خلق العالم تعني؟
0: نعم، الله لم يخلق العالم كما يعلل بعض الفلاسفة ورجال الدين ليظهر ذاته أو يستثمر صفاته أو لتعبده خلائقه.
2: فلماذا خلق العالم يا أبي؟
0: خلق العالم كان نتيجة لعمل المحبة المتبادلة بينه وبين ذاته. محبة الله لذاته ليست محبة نرجسية، بل هي محبة تبذل نفسها للآخرين لينعموا بها.
3: تريد أن تقول يا قاسم أن محبة الله ورغبته في خلق كائنات ليسعدها ويغدق عليها محبته؟
0: نعم، هذا ما أريد أن أقول.

0: أرجو مستمع الكريم أن تكون قد تابعت جيداً ما دار في الحوار، فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي والحصول على الهدية. وإليك السؤال:
1: ما الفرق بين الوالد والأب؟ ما الفرق بين الوالد والأب؟
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سيلافي.
1: مزمور قال عنه البعض إنه بلبل المزامير. إنه مزمور الراعي الذي يسبي القلب بكيفية تنفي عنه الأحزان التي قهرته فلسفات البشر وأفراح العالم، ويدرأ عن القلب أفكارا رديئة وشكوكا مريبة. فكم شدد من عزائم الإرادة الخائرة، وأعطى اكتفاء للمساكين وشجاعة للفاشلين، وسكب بلسما في قلوب المتألمين، وحطم القيود ليخرج المأسورين. وهو يسير معنا كل الدهور حتى يطير كل مؤمن عائدا إلى أحضان السماء، حيث تختلط موسيقانا بأنغام وألحان الآب السماوي الأبدي، وأسكن في بيت الرب.

رسائل الشكر المكتوبة بخط اليد تزيد من التفاعل الإيجابي داخل بيئة العمل. قام الباحثون بتوزيع 3 مجموعات من أسئلة الاستبيان على موظفي شركة ما. الأولى اشتملت على ورقة ملصقة عليها رسالة خطية تطلب من الموظف الإجابة على كل الأسئلة. الثانية جاءت مكتوب بخط اليد على ورقتها الأولى طلب إعادتها فور الانتهاء من الإجابة على الأسئلة، بينما الثالثة جاءت ومطبوع اسم الموظف على الصفحة الأولى من الأسئلة. جاءت نسبة التفاعل وإجابة الأسئلة كلها للثلاثة كالتالي: 75%، 48%، 36%. وتفسير ذلك أن الناس تعطي أهمية كبيرة للمسات الشخصية والإنسانية، فمن يكتب بخط يده ويضع ملصقا صغيرا حتما بذل جهدا كبيرا في ذلك، والناس تقدر ذلك فتتفاعل مع الطلب. بل أن التجارب أوضحت أن التفاعل مع ملصق ملون بدون كتابة عليه جاء أكبر من مجرد طباعة شكرا لك على الأوراق بنسبة 69% إلى 43%.

ربي يسوع، أبني فهما وإدراكا لقوة صليبك، واشعرني عندما أكون في شدة العالم وضد مبادئ العالم إني لست مهزوما بل منتصرا بقوة صليبك. رب يسوع، إن عطشك لا يرويه الماء ولا الخل، بل ترويه توبتي ورجوعي بك تحت أقدام الصليب حيث تبقى هناك عطشان. أتأمل كيف بصق على وجهك وأرى إني أنا الذي أستحق هذه البصقات، لأن عيني الشاردة هي المتسببة في هذه البصقات. أيها الرب يسوع، إن الصليب كان الوسيلة الوحيدة للقاء اللص معك. ما أسعدها لحظة وما أمتعه صليب. رب يسوع، أعطني روحك المملوء حبا الذي قال لصالبيه: يا أبتاه اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. لأن هذه الصلاة هي التي أوقعت اللص القاتل أسيرا في أحضان محبتك.

ودلوقتي جه معادنا مع زاجل. خد معركتها زي جدك مخاض، صالب وقالب شفتك بامتعاض، هي كده ما تنولش منها الأمل غير بعد صد ورد ووجاع مخاض. عجبي كم اشتغلت يا نيل في نحت الصخور، مليون بقونا وألف مليون هطور، يا نيل أنا ابن حلال ومن خلفتك، وليه صعيبة علي بس الأمور؟ عجبي وأنا في الظلام من غير شعاع يهتكوا، أقف مكاني بخوف ولا أتركه، ولما يجي النور وأشوف الدروب أحتار زيادة أيهم أسلكوا. وعجبي عجبتني كلمة من كلام الورق، النور شرق من بين حروفها وبرق، حبيت أشيلها في قلبي قالت حرام، ده أنا كل قلب دخلت فيه اتحرق. وعجبي كنت مع برنامج زاجل، تقديم وفيق رمزي.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: أن تضيء شمعة صغيرة خير لك من أن تنفق عمرك كله تلعن الظلام. لا يحزنك أنك فشلت ما دمت تحاول الوقوف على قدميك من جديد. كلما ازداد ثقافة المرء ازداد بؤسه. سأل الممكن المستحيل أين تقيم؟ فأجابه في أحلام العاجز. إن كان بيتا يخلو من الكتاب المقدس فهو بيت بلا روح. ليس القوي من يكسب الحرب دائما، إنما الضعيف من يخسر السلام دائما. من يحب الشجرة يحب أغصانها. نحن لا نحصل على السلام بالحرب وإنما بالتفاهم. إن اختفى العدل من الأرض لم يعد لوجود الإنسان قيمة. ليست السعادة في أن تعمل دائما ما تريد، بل أن تريد ما تعمله. إن أسوأ ما يصيب الإنسان أن يكون بلا عمل أو حب. الحياء جمال في المرأة وفضيلة في الرجل. صديقك من يصارحك بأخطائك لمن يجملها ليكسب رضاك. الصداقة بئر يزداد عمقا كلما أخذت منه. الابتسامة كلمة طيبة بغير حروف. لا تفكر في المفقود حتى لا تفقد الوجود. الكلمة الطيبة جواز مرور إلى كل القلوب.
2: التخويف لا يدفع الناس لاتخاذ قرار ما لم تتبعه بخطوات عملية لتفاديه. تم توزيع منشورات دعائية للتحذير من خطورة عدوى التيتانوس في صورتين. الأولى حذرت فقط من هذا المرض، بينما الثانية شرحت ما هو المرض ومخاطره، ثم سردت خطوات للوقاية من هذا المرض عبر التطعيم. الفريق الأول الذي حصل على المنشور الأول تفاعل بشكل فقير جدا، ولم يتقدم سوى عدد قليل منهم للتطعيم، على أن الفريق الثاني تفاعل بشكل إيجابي كبير وتقدم للتطعيم. التخويف يجعل الناس تشعر بعدم راحة فترفض التفاعل مع مصدر الخوف، في حين أن سرد خطوات الوقاية من سبب هذا الخوف تعطي نتائج إيجابية أفضل بكثير. في عالم الأعمال والإعلانات، حين تحذر الجمهور من خطر شيء ما، التدخين، الحريق والسرقة، يجب أن يحمل الإعلان خطوات سهلة ويسيرة للوقاية من هذا الخطر، وإلا فلن يتفاعل الجمهور مع هذا الإعلان.

أعزائي المستمعين، أهلا بكم في بورتري. شخصيتنا النهاردة إستر فهمي. انخرطت في الحركة النسائية والوطنية عام 1919 عندما شاركت في مظاهرات النساء ضد الاحتلال البريطاني. اتعرفت على هدى شعراوي فكانت من مؤسسات لجنة سيدات الوفد المركزية، وقامت بتبادل خطابات جريئة مع اللورد الليمبي المستشار السامي البريطاني. وتضمنت خطاباتها مطالب المصريين والمصريات بعودة سعد زغلول من المنفى واستقلال مصر والإفراج عن المعتقلين السياسيين.

قال يسوع: أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل. لكن هل الحياة كما قال عنها شكسبير ملهاة ترويها عجوز شمطاء تجلس إلى جوار النار؟ هل بحثنا عن الحياة كمن يبحث عن قطة سوداء في غرفة مظلمة؟ هل الحياة مسرحية ندخل إليها بعد أن تبدأ ونخرج منها قبل أن تنتهي؟ هل هي قوة مخلوطة بالضعف، ربيع في قلبه الخريف، سعادة ممتزجة بالدموع، ونهار يعقبه ليل؟ يقول الكتاب المقدس: فيه كانت الحياة، والحياة كانت نور الناس. فيه؟ نعم، فيه، في الله. الله هو نبع الحياة. لذا دعنا نرفع عيوننا نحو الله القدوس الجميل القديم الأيام.

اخلق من كل فكرة حدث. أفكار عمالة تجيلك يمين وشمال. إذا كنت تتمتع بالعديد من الأفكار فأنت إنسان فريد غريب. خلي بالك من نفسك وما تخرجش لوحدك بالليل. لا بجد، كويس قوي إنك عندك أفكار كتير جديدة وجميلة. المهم تعمل أنت بقى. أقولك أنا، اعمل من كل فكرة حدث. أيوان، من كل فكرة اعمل حدث، يعني حول الفكرة اللي تجيلك دي لحاجة واقعية وملموسة وشايفها قدام عينيك، حتى لو الحاجة دي طلعت بسيطة وعبيطة. المهم تنفذها، لأن ياما أفكار آخرها كانت في الدماغ وبعد كده طارت وما رجعتش تاني. الحق نفذها قبل

إخوتي، إنني أشوقكم إلى إعطاء خبزكم الأرضي وطلب الخبز السماوي، فالرب نفسه هو ذاك الخبز، إذ يقول أنا هو خبز الحياة. ولكن كيف يعطيكم الرب يا من لا تعطون المحتاجين؟ واحد يحتاج إليكم وأنتم تحتاجون لآخر، الله. اصنعوا بالآخرين ما تريدون أن يصنع لكم. القديس أغسطينوس.

0: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. إذا كان شيء يستحق أن تفعله فهو يستحق أن تفعله على أفضل وجه. إذا كنت ستفعلها فمن الأفضل لك أن تتقنها. إذا كنت ستبدأ مشروعا ما فمن الأفضل أن تعطيه كل اهتمامك وتركيزك حتى يمكن لأموره أن تسير بدونك. إذا قبلت أداء خدمة ما بمقابل ما فمن الأفضل أن تتقنها وتفعلها على أفضل وجه، وإلا ارفضها.
1: يا رب كنرفع بين يديك المغرب بلادنا، الرحمة ديالك في اسم يسوع، ارحمنا واشفي الأرض. وهذه الفرصة هذه للناس خايفين ومرعوبين، يا رب خليها فرصة الناس تفكر فيك والناس ترجع ليك وتعرف أنك أنت وحدك الذي لا يتغير. كل حاجة في هذا العالم تتغير، ما كاين حتى حاجة ممكن الواحد يعول عليها ويعرف أن ممكن يتكل عليها ويستند عليها. أنت وحدك إلهنا الحي الذي لا تتغير، فخلي هذه الفرصة فرصة رجوع، فرصة ديال التوبة، فرصة ديال التفكير فيك والالتصاق بك يا إلهنا الحي. اشفي أرضنا، ارحمنا يا إلهنا باسم الرب يسوع.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائي المستمعين. نحن على موجات إذاعة سيلافي وبرنامجنا وبرنامجكم الطريق. بعد شوية يجيكم خليل وحكاياته اللي ما تفش للحاضرين والمستمعين وللي في الدار يكشين. اقعدوا معنا هنا راجعين.
1: قصتنا اليوم أنا اللي عشتها وحبيت نشارككم بيها. قصتي هذه صارت عندها شهر. كان عندي شوية أوراق نحضر فيهم، فقمت بكري ومشيت للإدارة اللي باش نخرج منها هالوراق. وصلت مع الوقت اللي حلو فيه، قلت نوصل بكري باش نكمل كل شيء على بكري. أنا صحيح مشيت بكري، لكن نلقى الصف قدام الباب حتى وهما ما حلوش. قلت نشد الصف، لكن اللي لاحظته أنه الإدارة صحيح حلت، لكن الموظفين ما خرجوش للناس في الجيشيات إلا بعد نص ساعة كاملة. لا، ومن بعد ما وفيت هالنص ساعة خرج واحد بركة، يعني حل جيشي بركة، وقتلي المفروض يكونوا ثلاثة. فما شكون قدامي سأل، لكن الإجابة كانت إنه فما واحدة حبلة وواحدة أخرى كونجي. المهم اسكتنا ورضينا، لكن المشكل إنه الصف ما يتحركش. كانت فما واحدة بركة كما قلنا، لكن كان مع كل واحد ناخذوا بوز. هاو شربت قهوة، هاو جاي حد وسلمت عليه ولا بقاو يحكيو، وساعة ساعة تقول لي الريزو طاح. أين اليوم خسرت وقتي الكل وأنا نستنى باش ناخو هالورقة. وقت اللي وصلت للجيشي قالت لي الورقة متاعك تدخل الداخل وتاخذها من البيرو. ادخلت نلقى البيرو اللي دخلته كله كرادن. أنا ما فهمتش، لكن كملت حكيت معاها وحبيت نحط وراقي ونخرج. كي أنا قبل ما نخرج هزت الملف وحطته في كرذونة. اتعجبت، اسألتها قلت لها يا اخي شنو هالكرادن، نجم تفسر لي؟ غزرت لي وقالت لي هذوما الكل ملفات كيفك. اتفاجأت، قلت لها هذوما الكل يا اخي قبلي، ما لا وقتش باش ناخذ الملف. قالت لي الملف متاعك وقت اللي يحضر تو نكلموك. وانا لتو مازلت نستنى في هالملف.
0: رجعنا لكم مستمعينا بعد هدرة خليل، مكملين معاكم في برنامجنا وبرنامجكم الطريق. معاكم وداد وسناء. عسلامه وداد.
2: عسلامه سناء.
0: مشكله كبيره هذه هكا ولا؟
2: وي، مشكله المشكلات لله. ساعات الواحد باش يحضر ورقه ولا يعمل اجراء في الادارات يضيع نهار كامل على خاطر الموظفين عم خنسيب يخدموا ما يعملوا في شيء، يخسر عليه كان أرجع غدوة لطفوا برا.
0: حلقتنا اليوم مستمعينا عن العمل والأمانة في العمل. من المهم أنه نخدموا بضمير وأمانة، من المهم أنه نأدي المطلوب منا بأمانة هكا ولا؟
2: بالطبيعة الأمانة في العمل سناء تساعد الشخص أولا وبالذات باش يطور وينمي روحه وينضج روحيا. أبرز مثال يوسف وأمانته في أداء واجبه ووصوله لأعلى المراتب خلاه ذلك يوصل قلوب الناس ويكسب محبتهم واحترامهم، وساعدوا هذا في أنه يكتشف مواهبه ويمارسها. كيف كيف المؤمن وقت يتفنى في العمل متاعه تتسقل مواهبه وتخليه واعي القصد ربي.
0: صحيح، بطرس الصياد اختاروا ربي باش يصطاد الناس ويكسب نفوسهم للمسيح، وداود الراعي كان يرعى شعب الله كل واحد في بلاسته حسب ما ربي شاف من خدمته. وبالعكس المؤمن عليه واجب أنه ما يتشبهش بالعالم، حتى لو الناس الكل تكركر وما تحبش تخدم هو يلزمه يبادر ويأدي واجبه على أكمل وجه باش يراو الناس فيه المسيح، باش يكون منارة تضوي وشهادة على التغيير اللي يحدث في حياته.
2: على فكرة سناء برشا شبان يتكبروا على الخدمة، يقولك أنا ما نخدم كان بالشتة العلمية. هذه عقلية يلزمها تتبدل. بريمو على خاطر ساعات ما يتوفروش دي بوست في الاختصاصات الكل، ديكو الواحد يلزمه يتأقلم على الوضعية ويشوف شنو المتاح ويستغله. سكوندو ما تعرفش شنو هو قصد الله من ترتيب الأمور، بمعنى أنك تكون معتقد ما تنجم تخدم كان في سكتور معين وبعد ربي يرتب وتخدم خدمة أخرى تتحل بيبان وتكتشف في نفسك كنوز ومواهب أنت بيدك ما كنتش تعرفها.
0: الله عنده خطة لكل واحد فينا تتناسب بالوزنات اللي عنده وتتناسب مع استخدامه في العمل الروحي. يلزمنا نخدمه ونبادره ونعملوا اللي علينا باش ننفعوا رواحنا وننفعوا مجتمعنا وننفعوا عائلتنا. شكرا ميدات.
2: شكرا لك سناء.
0: وصلنا مستمعينا لنهاية حلقتنا. نذكركم اللي احنا مستنين تعليقاتكم وملاحظاتكم على الميل ta@radiocalv.org، على الباج فيسبوك سيلافي راديو، ولا على السيت ويب www.radiocalv.org. كنتم مع سناء وداد في برنامج الطريق. نلقاكم على خير.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: رسم الفنان الألماني كولمان هانت صورة رائعة اشتهرت على مر السنين، صورة المسيح قارع الباب. قال فنان آخر إنها صورة رائعة لكن عيبها أن الباب بلا مقبض. فأجاب كولمان: هذا لأن مقبض الباب في الداخل نفتحه نحن. ألم تسمع قول المسيح: هأنذا واقف على الباب وأقرع، إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه وأتعشى معه وهو معي. عزيزي، إن مفتاح باب قلبك هو أنت. ترى ماذا يقف خلف الباب يمنع دخوله إليك؟ هل هي صداقة معينة، شهوة رغية، فكر شرير، خطية دفينة؟ لماذا لا تقرر أن تفتح الآن له؟ افتح له، افتح للمسيح.

كتابة المتفق عليه تزيد من معدلات الالتزام به. تم تقسيم مجموعة من المتبرعين لفريقين. الفريق الأول وافق على المشاركة في عمل تطوعي بالقول فقط، في حين تم توزيع نموذج مكتوب لكي يكتب فيه كل عضو في الفريق الثاني موافقته على المشاركة. في اليوم المتفق عليه حضر 17% من الفريق الأول، في حين حضر 49% من أعضاء الفريق الثاني. حين طلبت عيادات الأطباء من المرضى ملء نموذج حجز موعد لدى الطبيب بأنفسهم، زادت معدلات حضور هذه المواعيد. حين يطلب مدير المبيعات من العاملين معه كتابة أهدافهم بأنفسهم، سيجد معدلات الالتزام بهذه الأهداف تزيد. حين يكتب كل موظف يحضر اجتماعا ما الأهداف المطلوبة منه في هذا الاجتماع، ستزيد نسبة تحقيقها. حين طلبت المتاجر من العملاء ملء نماذج ما بأنفسهم، مثل الاشتراك في مراسلات المتجر أو تقسيط مدفوعاتهم بدلا من ترك موظفي المتجر يملؤوها بأنفسهم، زاد هذا من التزام العملاء ومن ولائهم لهذا المتجر. حين تتفق مع أولادك على فعل شيء ما وتؤكد على هذا الاتفاق بكتابته على ورق ما، فهذا سيزيد من نسبة التزام أولادك بهذا الاتفاق.

يا أبانا السماوي، نحن فقراء محتاجين في الروح وفي الجسد، وليس لنا ما يسد احتياجاتنا، ليس لنا غذاء ولا ملبس، ليس لنا بيت ولا مأوى. نحن لا نعرف ماذا نفعل، هل نستعطي؟ هل نبحث عن من يسد أعواذنا؟ ومن هو هذا؟ رعاتنا تركونا وذهبوا ليرعوا أنفسهم، أولادنا تركونا لم ننجح في تربيتهم، لم يعطونا إكرام الوالدين وذهبوا وراء ملذات الحياة وتفاهاتها، ولم نعرف ما هو الحل. بناتنا فقدوا الوقار والحشمة، وصرنا يبحثن عن الجمال الوقتي والزينة الخارجية فقط. نحن ليس لنا ملجأ للحفاظ عليهم من الذئاب. شبح الحزن يطاردنا، والمشاجرات هي أساس

0: ذهبنا للأطباء فوجدناهم يبحثون عن طبيب يداوي أمراضهم. طرقنا على كل الأبواب لكننا لم ننجح في إيجاد حل، فماذا نفعل؟
1: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز، تقديم أمير كيني. افتتاح متجر أمر سهل، أن تبقيه مفتوحا لهو فن. أن تبدأ نشاط تجاري لهو أمر سهل مقارنة بأن تنجح في جعل هذا النشاط ناجحا رابحا يدر المال ويبيع البضائع والخدمات. تقديم أمير كيني.

المتواضعون كالصخرة تنزل إلى أسفل ولكنها ثابتة وراسخة، أما المتكبرون فإنهم كالدخان يعلو إلى فوق ويتسع، وفيما هو يعلو ويتسع يضمحل ويتبدد. القديس أغسطينوس.

لو انت شابة وبتدوري على زوج المناسب تعالي اشتري مني وهقولك شوية نصايح مهمين جدا. اول حاجة ادخلي على لستة اصحابك الولاد من الفيسبوك والانستجرام، شوفي مين فيهم كده ينفع يبقى الزوج المناسب، ابعتي شوية قلوب، زودي لايكات، اي حاجة يكتبها على الفيسبوك او اي بوست يحطه على الانستجرام لازم تكوني اول واحدة تعمله لايك او لايك، واعرفي هو بيحب ايه واعمليه ولمحيله من بعيد لبعيد لغاية ما توقعي الزوج المناسب. طب لو ما نفعتش الحكاية دي يبقى ادخلي على لستة اصحابك البنات، اكيد في منهم ليها اخ ابن عم ابن خال، المهم شوفي مين فيهم عنده زوج مناسب ليك. طب ولو الطريقه دي ما نفعتش خالص يبقى انت مضطره تعملي زي زمان، تروحي لطنطات صاحبات مامتك وتكلميهم يخليهم يدوروا معاكي على عريس من جيرانهم من اصحابهم ابنهم ابن عمهم، المهم ان هم يساعدوكي علشان تلاقي عريس. لو كل الحاجات دي ما نفعتش وانت برضو لسه ما لقيتيش الزوج المناسب ما تقلقيش، انبسطي عيشي كوني صداقات جديده عيشي حياتك بطريقه اللي تريحك، واكيد في السكه هتتكعبلي بالزوج المناسب لان الحب كده بيجي زي القضاء المستعجل واحنا مش داريين. اشتري مني.

0: وقال لي الرب: قم انزل إلى بيت الفخاري وهناك أسمعك كلاما. فنزلت إلى بيت الفخاري وإذا هو يصنع عملا على الدولاب، ففسد الوعاء الذي كان يصنعه من الطين بيد الفخاري، فعاد وعمله وعاء آخر كما حسن في عيني الفخاري أن يصنعها. ثم قال الرب: أما أستطيع أن أصنع بكم كهذا الفخاري؟ هو ذا كالطين بيد الفخاري، أنتم هكذا بيدي.
1: شمس حامية وطريق صحراوي وما فيش شجر يضلل ويخفف من عليها شوية، لكن كانت هربانة من نظرات الناس اللي ما بترحمش، كلامهم اللي بيوجع زي الكرباج. وصلت للبير، سندت عليه، غمضت عينيها، أخدت نفس عميق وهديت. هنا سمعت صوت، سمعت صوت خبطها، خبطها بدفئه وسلامه. فتحت عينيها، اتخضت، رجل يهودي ومش من بلدي كمان. طمنها وقال لها:
2: ما تخافيش، أنا جاي مخصوص علشانك.
1: قال لها حاجات في حياتها محدش يعرفها. قالت له: أنت نبي؟ فتحت قلبها وبدأت تحكي: هما قالولنا علشان نعبد ربنا لازم نروح أورشليم. اتجاوب معاها وقال لها:
2: الساجدون الحقيقيون يسجدون بالروح والحق.
1: قالت له: أنا مرفوضة من كل الناس. قال لها:
2: لكن مش مرفوضة من المسيح.
1: كلمات حب بسيطة حولتها من واحدة منبوزة لواحدة كرزت بمحبته لمدن كتير. لو موجوعة من كلام الناس ومش عارفة تعديها لوحدك، متاحين نمشي معاك السكة، ابعتلنا ومش هنتأخر عنك. انتي مش لوحدك.

عزيزي المستمع، أهلا بيك مرة تانية في حلقة جديدة من حلقات برنامجنا خطوة لقدام. معاك إيهاب ثروت، ونهاردة هنتكلم عن الاتجاه، اتجاه القلب واتجاه الفكر. وعايز أقولك ملحوظة في الأول قبل ما ابتدي أدخل في الموضوع، أنه الشخصية بتاعتنا هي عبارة عن اتجاهات وعادات. هو ده المكونين الرئيسيين لأي شخصية. عندي اتجاهات معينة وعندي عادات، بناء على هذه الاتجاهات اتكونت وابتديت أسلك بيها فأظهرت الشخصية بتاعتي. ممكن يكون إمكانياتي عالية جدا زي العربية اللي هي فول أوبشن فيها كل حاجة، بس اتجاهي هو اللي بيحدد أنا هروح فين وهتحرك إزاي. لو في عربية فول أوبشن أحدث ماركة حاجة عظيمة جدا، لكن الاتجاه بتاعها أنها تدخل في الحيط، هتدخل في الحيط وهتتدمر وهتدمر حاجة تانية معاها. لكن لو اتجاهها أنها تروح مكان معين نافع، تنقل ناس من حتة لحتة، بتنجح وبتجيب ثمر. النهاردة هنتكلم عن الاتجاه. ممكن يكون عندي فلوس، ممكن يكون عندي إمكانيات شخصية، ممكن يكون عندي قوة بشرية غير عادية، ممكن يكون عندي خدمة كبيرة أو مؤسسة كبيرة وفيها ناس، بس اتجاه المؤسسة واتجاهي هو اللي بيحدد الناس دي رايحة لفين. النهاردة هناخد 10 حاجات بيتكلموا، أو 10 مبادئ بيتكلموا عن الاتجاه. أول مبدأ، الاتجاه والموقف اللي أنا باخده لما باجي أبتدي بعمل معين هيأثر على النتيجة أكتر من أي حاجة تانية قبل ما أبتدي العمل دوت. يعني لسه ابتديتش، بس اتجاه قلبي وفكري ناحية العمل دوت هو اللي هيأثر فيه بالسلب أو الإيجاب، هيأثر في النتيجة. في ناس كتيرة جدا بتبقى داخلة متراخية أو متراجعة في أعمال ومهام بتطلب منها، وفي ناس تانية بتبقى داخلة بمنتهى التركيز ومنتهى التفاؤل ومنتهى الحماس، والاتجاه ده بيحسم الموضوع، بيأثر في النتيجة قبل ما ابتدي. هاخد مثل من كتاب مقدس. موسى في العهد القديم قبل ما يدخلوا أرض الموعد، بعد ما موسى خرج بالشعب من أرض مصر وقادهم في البرية وخلاص داخلين على أرض الموعد، أرسل 12 واحد يشوفوا الأرض في الأول، يتجسسوها، يتفرجوا عليها عشان يعرفوا هم داخلين على إيه، يعرفوا هيحاربوا مين وهيتكلموا وهيتعاملوا مع مين. ال 12 جاسوس دولة كان في منهم 10، وكمان فيهم 2، واحد اسمه كالب واحد اسمه يشوع، ودولة كانوا خدام مقربين جدا لموسى، كالب ويشوع. ويشوع طبعا احنا عارفين ان هو اللي شال القيادة او خد راية القيادة بعد موسى. راحوا ال 12 عشان يتجسسوا الارض، وتقسموا قسمين، قسم فيه 10 جواسيس وقسم فيه يشوع وكالب. كل واحد شاف الارض بعينيه وحط اتجاه ناحية دخول الأرض، توجه معين ناحية اللي جاي. بعد ما رجعوا لموسى ابتدى كل واحد يدي تقرير بالطريقة اللي هو شافها عن الأرض. فالعشرة كانوا في قسم، وكالب ويشوع كانوا في قسم تاني، أو دول كانوا حزب وكالب ويشوع كانوا حزب تاني. الفرق بين الاتنين ايه؟ ان كالب ويشوع رأوا الثمار في الأرض، الجواسيس العشرة رأوا المشاكل اللي في الأرض. عشان كده الجواسيس العشرة جم قالوا ايه؟ احنا لا نقدر على امتلاكها. وقالوا لموسى ان احنا صرنا في اعيننا كالجراد، وكذلك او هكذا في اعينهم. استقلوا بروحهم وقالوا احنا مش هنقدر نمتلك الارضيات، مش هنقدر ندخل الارضيات، رغم انه الرب وعد ان هما يدخلوا الارضيات. لكن يشوع وكالب رأوا الثمر اللي في الارض، لقوا الثمر كبير وفعلا ارض تفيض لبن. المقارنة التانية أو الفرق التاني، إن يشوع وكالب رأوا أنفسهم بين إيدين ربنا، الجواسيس العشرة لقوا أنفسهم صغيرة وضعيفة وابتدوا يرسل أنفسهم. في سفر الخروج صح 6 وعدد 9 الكتاب يقول لما الرب حب يخرج الشعب من أرض مصر، موسى راح قال لهم إن الرب هيخرجكم، الرب عالم أوجعكم، الرب هيفتقدكم وهيخرجكم من أرض العبودية. الكتاب يقول إن هم لم يسمعوا له بسبب صغر النفس والعبودية القاسية. قال كثيرة صغر النفس بيخليني حتى ما صدقش اللي بيقوله ربنا، ما سمعش صوت الله. الجواسيس العشرة شافوا نفسهم صغيرة جدا، لكن كالب ويشوع هم عارفين ان هم بشر عاديين، لكن بين ايدين الله هم اقوياء جدا، لان الله هو اللي وعد ان هم ياخدوا الارض. اتجاه قلب مختلف، اتجاه فكر مختلف. يشوع وكالب شعروا بالتفاؤل ناحية المستقبل، الجواسيس العشرة شعروا بالتشاؤم ناحية المستقبل. احنا كتير جدا في الاحداث اللي بتحصل في بلادنا وفي منطقتنا بيبقى كل الناس اللي حوالينا متشائمين. انا بدعو ان احنا نكون متفائلين، لانه دي دعوة من كتاب مقدس مش دعوتي انا الشخصية. الله لم يعطينا روح الفشل بل روح القوة والمحبة والنصر.
الناس بتدور على راحة مادية، لكن احنا بندور على أمور أخرى، أمور غير أرضية، أمور أبدية. الناس شايفة أنه الحياة بتاعتها كلها هي 70-80-90-100 سنة اللي هتقعدها على الأرض، لكن بالنسبة لنا احنا الحياة ديت هي ترانزيت أو فترة مؤقتة جدا. لو انت مسافر خارج ورايح بلد معينة عندك فيها قصر كبير، عندك فيها كل سبل الراحة، واخدت ترانزيت في حتة صعبة، مهما كان الوقت بتاع الحتة ديت انت في الاخر عندك يقين ان انت هتتحرك ناحية القصر بتاعك. هي دي الحياة بتاعتنا، احنا مهما كان مهما حصل احنا في ترانزيت، احنا في فترة مؤقتة لا تقاس بالحياة الأبدية اللي الرب ادهلنا والرب وعد بيها. عشان كده مهما كانت 70-80-100 سنة هي صغيرة جدا وقليلة جدا وأيام معدودة. بولس الرسول بيقول إن نخد بيت خيمتنا الأرضي، فلنا في السماء بناء غير مصنوع بأيدي إنسان أبدي. الخيمة حاجة مؤقتة، لكن إحنا لينا في السماء البناء. عشان كده التفاؤل حيال المستقبل لازم يكون موجود فينا، لأن إحنا عندنا مستقبل أبدي بينتظرنا مع الرب يسوع ليه كل المجد. الفرق الرابع إنه يشوع وكالب شجعوا الاستمرار والمتابعة، شجعوا الشعب إنه هو يكمل، شجعوا موسى إنه هو يكمل. يلا إحنا قادرون على امتلاكها، إحنا قادرون بالله على امتلاك الأرض. لكن الجواسيس كادوا أن يمنعوا الشعب من التقدم، أو حاولوا إن هما يمنعوا الشعب من التقدم. الاتجاه بتاعي هو اللي بيخليني أطلع لقدام أو أرجع لورا، الاتجاه بتاعي هو اللي بيخليني أتقدم وأجر الناس اللي معايا ناحية هذا التقدم، أو بيخليني أتراجع وأرجع الناس اللي معايا. كل الناس بتبص علينا، كل الناس بتشوفنا بنتصرف إزاي، وإحنا مفروض نكون بنأثر تأثير إيجابي في الناس. ما تقولش مش قادر وما تقولش مش هقدر. بولس الرسول في فيليبي 4:11-13 بيقول فإني قد تعلمت أن أكون مكتفيا بما أنا فيه، أعرف أن أتضع وأعرف أن أستفضل، في كل شيء وفي جميع الأشياء قد تدربت أن أشبع وأن أجوع وأن أستفضل وأن أنقص، أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني. خلينا يكون اتجاه قلبنا وأفكارنا في الوقت اللي جاي إيجابي، هو أن أنا هقدر. اتجاه قلبك واتجاه فكرك بيتحكم في نتيجة أي عمل قبل ما تبتدي. الحقيقة التانية بتقول إن اتجاه قلبي وموقفي تجاه الآخرين بيحدد بقدر كبير موقفهم مني. عشان كده قبل ما تطلب إن الآخرين يتعاملوا معاك بشكل ما أو بشكل معين، أنت لازم كمان تكون بتبتدي بده. رب يسوع المسيح لي كل المجد في لوقا 6:38 بيقول أعطوا تعطوا كيلا جيدا ملبدا مهزوزا فائضا يعطونا في أحضانكم. على قد ما انت بتدي، على قد ما بتدي بسخاء، مش بتكلم بس على العطاء المادي، لكن بتكلم على العطاء الفكري، اتجاه قلبك ناحية الناس، سلوكك، كل ما هو تقدر تمنحه للناس، كل ما كان إيجابي كل ما هيبقى رد الفعل إلى حد كبير إيجابي، لأنه بنفس الكيل الذي به تكيلون يكال لكم. كل ما تريدون أن يفعل الناس بكم افعلوا هكذا أنتم أيضا به. كتير جدا بيبقى اتجاهاتنا ناحية الناس سلبية، وللأسف منتظرين ان هم يتعاملوا معنا بطريقة كويسة او باتجاه ايجابي. لا، ابتدي باتجاه ايجابي، بنسبة كبيرة جدا هتلاقي الناس بتتعامل معاك بنفس الايجابية. وحتى لو ما حصلش ده، اتجاهك الايجابي دوت هو بيشبع قلب الله اللي بيقودك، لانه الله اتجاهه ايجابي ناحية كل الناس، يشرق شمسه على الأبرار وعلى الظالمين، على الأشرار وعلى الصالحين. في 4 خطوات مهمة جدا لازم أعملها ناحية الآخرين عشان أكون إيجابي ناحيتهم. أول حاجة تذكر الآخرين، تذكرهم، مش بس تذكر أسمائهم، تذكرهم في حياتك، ما تعيش بس لنفسك. ليس هناك أمر أهم من أنه يشعر الناس بأهميتهم من خلالك. اشعر الناس بأهميتهم، اشعرهم أن هم موجودين. حاجة تانية، اعترف بقدراتهم، وده بيشعر الشخص ان هو مميز. اعترف بقدراته. احنا كبشر بنغير من بعض وبنبخس حقوق الاخرين، لكن الشخص اللي اتجاهه ايجابي واتجاهه سوي بيدي الاخرين قدرهم بدون نفاق، لكن القدر الحقيقي ليهم، القدر اللي استحقوه، وهو ده العدل، وهو ده الحق. واحنا بنعبد الاله الحق والاله العادل. تالت حاجة، اطلب مساعدتهم. الناس بيحبوا يشعروا ان هما نافعين للغير ونافعين ليك.
ما تتكبرش انك تاخد مساعدة من شخص اخر، ما تتكبرش ان هو يعينك، ما تتكبرش ان انت تكون تحت قيادته في وقت من الاوقات. حسس الشخص ان هو نافع اذا كان فعلا هو جدير بدوت. الحاجة الرابعة، كافئهم على جهودهم، كافئ الناس على المجهود اللي هما بيعملوه، اشعرهم بقيمتهم الذاتية، كافئهم وخليهم يقدروا في السر وفي العلن. يعني لما تشجع حد شجعه بينك وبينه، شجعه كمان في العلن. اوقات كتيرة بنشجع الناس بيننا وبينها لكن مش بنشجعهم في العلن. الناس بتحتاج لهذا التقدير. عايز المستمع، هنكتفي بالخطوتين دول في الحلقة ديت، ونكمل ان شاء الله في الحلقات اللي جاية. بشكرك والرب معك.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: الكئيب. تعريف الكئيب: الكئيب هو الشخصية اللي ما بتبتسمش بالساهل. الكئيب هو الشخص أو الشخصة اللي لازم تحصل حاجة مفرقعة جداً عشان يفردوا وشهم. الكئيب هو الشخص اللي مش عايشها ببساطة. الكئيب هو اللي دايماً مركز كل نظره وفكره على السيء وعلى الأسوأ. الكئيب هو اللي واخدها جد طول الوقت. الكئيب هو اللي ما بيفتكرش ويسرح غير في الوحش. الكئيب هو اللي مش واخد باله إن الشمس طالعة النهاردة. الكئيب هو اللي ما يجيش على باله أبداً إن اللي جاي بكرة أحلى. الكئيب هو اللي يميل إن اليوم يخلص قبل ميعاده. الكئيب هو اللي بيعد الساعات عشان تمر من غير ما يفكر يحليها. لو بتشبه على الحاجات دي تبقى أنت لمؤاخذة كئيب.

الماضي. لا تسرح في الماضي ولا تحلم في المستقبل، بل ركز ذهنك على الحاضر. لا أريد مستقبلا يفصلني عن الماضي. أحب الأحلام بالمستقبل أكثر من تاريخ الماضي. لدينا حياة واحدة، ستصبح قريبا من الماضي. ما علينا فعله لله هو ذلك العمل الذي سيدوم. التغيير سنة الحياة، ومن ينظر إلى الماضي والحاضر فحسب سيفوته المستقبل بكل تأكيد. لكل قديس ماضي ولكل مذنب مستقبل. التسامح الحق لا يستلزم نسيان الماضي بالكامل،

0: الإعلانات التي تذكر أي سلوك جماعي سلبي هي في الواقع تشجع على انتهاج هذا الأسلوب السلبي. حين تذكر حقيقة مفادها أن عدد كبير جدا من الناس يفعلوا شيئا سلبيا، فذلك يشجع الجميع على التقليد. حين وضعت لوحة في غابة تقول أن عدد كبير من زوار الغابة يسرقون قطع الخشب من الغابة فلا تفعل مثلهم، أدت هذه اللوحة لتزايد معدل السرقة 3 مرات. لكن بعد إعادة صياغة الجملة لتقول رجاء لا تحرق قطع الخشب من مكانها، جاءت النتائج أفضل. حين قال إعلان آخر أن 22 امرأة لا تمارس حق الانتخاب المكفول لها، ساعد ذلك الجمهور على الكسل وعدم المشاركة في الانتخابات، لأن الانطباع العام كان أن الكل يفعل ذلك. الناس تميل للسير مع القطيع وتقليده فيما يفعله حتى ولو كان شيئا سلبيا.
1: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز، تقديم أمير كيني. في كل مصيبة هناك فرصة. لا تقع واقعة اعتباطا في هذا الكون، فلكل حادثة سبب وجيه يعرفه من يبحث بعقل متفتح وذهن صاف ونفس هادئة. هذا السبب يحوي في طياته الكثير من الحكمة ومن الرحمة. لذلك ابحث في طيات المصيبة عن الفرصة التي تحولها من مصيبة إلى فرصة عظيمة. فكلمة أزمة باللغة الصينية تتكون من شقين، الأول يعني خطر والثاني يعني فرصة. حكم صيني للتفاؤل والتحفيز، تقديم

0: أهلا بكم مستمعينا في كل مكان مع حلقة جديدة من حلقات برنامج لمبة، معاكم ميرفت مصحي. كان في برنامج مشهور قوي في أمريكا اسمه America's Most Wanted، كان بيجيب الجرائم المشهورة وبيتكلم عنها وإزاي تمت، ولو المجرم لسه ما تقبضش عليه بيعلنوا عنه وبيقولوا مطلوب القبض عليه، وبيساعدوا الداخلية إنها تحقق العدالة وتطبق القانون. الحقيقة البرنامج فكرته كويس بس كئيبة ونكدية، وممكن جدا تحول القناة، بس بالنسبة لمقدم البرنامج ده كان بداية حياة جديدة. المذيع ده كان اسمه جوش والش، كان متجوز وعنده ابن اسمه آدم عمره 6 سنين، وحياته هادية وناجحة ولطيفة، لكن حصل معاه شيء قلب حياته كلها. ابنه آدم اختفى مش لاقينه خالص، والداخلية ما لقيتش أي دليل إنها جريمة خطف، وبالتالي كان البحث عنه بطيء ومش بهمة. فضل جوش والش يدور على ابنه وعمل حملة كبيرة خلى كل البلد تدور معاه عن ابنه، واستمرت لمدة 16 يوم وأخيرا لقاه، بس للأسف لقاه مقتول. ودي كانت صدمة عمره، انعزل عن الناس ودخل في دوامة من الاكتئاب. جاله صديق يتكلم معاه وسأله سؤال: انت بتفكر في الانتحار صح؟ رد عليه والش وقال له: ابني الوحيد اتقتل، مراتي ومش قادر اكلمها، خسرت شغلي وصحتي خلاص بفقدها، اعيش ليه؟ صاحبه قال له: كل اللي قلته كلام صحيح، لكن انت في 16 يوم خليت كل البلد تدور معاك على ابنك المفقود، واقنعت كل شخص بقضيتك وقدرتك على التأثير فيه، بص حواليك وشوف ازاي تقدر تغير الواقع. برغم من ان الكلمات دي بسيطة جدا، لكنها اثرت في جوش جدا، وقال في نفسه: يمكن ما كنش قادر ارجع ابني، لكن ممكن جدا اساعد في اني امنع جريمة تانية تحصل، او حتى اساعد في القبض على اللي عمله. وعمل البرنامج بتاعه اللي من خلاله بيمنع الجرائم او حتى بيساعد في القبض على المجرمين. واحنا في مراحل الالم والمعاناة بنبقى متخيلين ان دي النهاية، ومش في خيالنا اطلاقا اننا هنخرج من ألمنا ولا حتى هنقدر نساعد غيرنا، بس هي دي الحقيقة. اكتر حد هيبقى قادر يقدر الوجع وكمان يعرف يعالجه او يساعد في علاجه هو اللي اتألم فعلا. الألم ممكن يكون فرصة لمساعدة حد تاني، ما تبخلش انك تمد ايد المساعدة بالرغم من ألامك. برنامج لمبة هينور في كل حلقة حتة ظلمة، استنونا الحلقة الجاية. كانت معكم ميرفت نصحي.
1: وفي الفكرة الثالثة، وبعد كل الكلام اللي انت سمعته، نفسي افكرك واقولك ان ربنا بيحبك قوي وعمره ما كان قاسي عليك، بل بالعكس كان حنين عليك جدا، وفي كل رحلة حياتك اللي فاتت ولا مرة سابك ولا حتى تخلى عنك، وقف جنبك في كل ظروفك، كان بيحول كل الاشياء لخيرك، وكان معاك وقت التعب والمرض والألم، وكمان كان جنبك وقت التجارب والضيقات، وكل ده لانه اله طيب وعطوف وبيحب ولاده جدا وبيخاف عليهم، ودايما أفكاره ليك كلها خير ورحمة، وعلى فكرة هو دايما معاك مش ضدك. عشان كده قدم ليه كل الشكر وانت بترنم وبتسمع معانا الترنيمة اللي جاية دي.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: عبرت سنون وسنون، رنمنا فيها وسبحنا، تعلمنا وعلمنا، تجددنا وجددنا. لكن هل تسبيحنا كلمات وأنغام على الآلات وعلى ذوات الأوتار، على السوسن قصيدة، تسبيحة، مزمور أو مجموعة آيات؟ هل هو إخبار أم هو اختبار؟ هل هو أغنية المنتصرين المسرورين أم هو ترنيم منتصف الليل في سجن المتألمين؟ هل نحن نرنم لربنا معظمين أم نشهد عن إلهنا كارزين؟ هل صارت الآلات مذبحنا والكلمات ذبيحتنا؟ أم هل النغمات منبرنا والتسبيح رسالتنا؟ وهل الكلمات عظتنا وكرازتنا؟ نعم، الترنيم هو كل هذا. فالترنيم شحذ لعمل الله بكلمته في حياتنا، إنه حشد لكل مواهب الروح القدس فينا، إنه عبارات بسمة الأمل وهو عبارات دمعة الألم، إنه ذبيحتنا وهو رسالتنا، نعلنه في الأرض ونرفعه للسماء. لذا رنموا للرب، باركوا اسمه، بشروا من يوم إلى يوم بخلاصه.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. لا تؤجل للغد ما يمكن عمله اليوم. أكبر تحديات الحياة هي تنفيذ المهام المطلوبة منك في الوقت أو قبله. التسويف والتأجيل هو بدايات الفشل والخسارة والهزيمة.

شر بالشر، بل اطفي نار الشر بمياه روحك القدوس واهبة الحب. هب لي ألا أخاف الأسد المزمجر ضدي، فأنت هو حصني الأسد الخارج من سبط يهوذا. قم في حياتي الداخلية كما في قلوبي كل البشر، أقمنا من كل ضعف، أصعدنا معك في السماويات. هب لنا نصيبا في أحضان أبيك، واحضرنا معك على السحاب. علمني أن أشكرك بلا انقطاع بإعلان مجدك فيا. القمص تدرس يعقوب ملطي.

أعزائي المستمعين، أهلا بيكم في فقرة بورتري. شخصيتنا النهاردة هتكون عن فاطمة رشدي، رائدة من رواد السينما والمسرح في مصر. بدأت حياتها الفنية ممثلة مسرحية عام 1926، ثم كونت مع زوجها عزيز عيد فرقة فاطمة رشدي ومثلت أدوار البطولة في أفلام عديدة، ثم اعتزلت الفن عام 1955.

نفسي أبقى دكتور مشهور. أنا بقى عايز يبقى عندي أكبر مطعم. بحلم أكون عازف جيتار مشهور. نفسي جدا أبقى مذيعة مشهورة قوي زي أوبرا. بحلم أكون مهندس معماري قوي. نفسي جدا أكون مصممة أزياء عالمية. وإيه بقى؟ كل اللي نفسه في حاجة يقولها وما يكبتش، وتيجي تسأل الواحد من دول تقوله طب عملت إيه يا حبيبي عشان توصل لحلمك ده؟ يبقى مش فاهم حتى سؤالك. لو بتحلم يبقى لازم تبدأ بخطوة في حلمك، وافتكر إن أول ما تنطق كلمة بحلم فلازم معاها ترسم خطوات محددة. الحلم لما بيتساب بيموت أو بيتسرق. وديني نبهت.

صديقي أهلا بك معنا في هذا اللقاء الجديد من برنامج معا على الطريق. هذا مجيد غالب يرحب بك ويدعوك للاستماع إلى الدكتور القس مايكل يوسف والقس باقي صدقة، وهما يقدمان لنا وجبة روحية ممتعة من كلمة الله. ابق معي حتى نهاية هذا البرنامج، فسوف أقدم لك هدية قيمة.

0: Hello, listening friends.
1: مرحبا بكم أيها الأصدقاء المستمعون.
0: Let us welcome you to this very last broadcast on the series of messages entitled The Awesomeness of the Grace of God.
1: يسعدنا أن نرحب بكم في الحلقة الأخيرة من هذه السلسلة من الرسائل التي كان عنوانها رهبة نعمة الله.
0: I told you in the last message
1: أخبرتكم في الرسالة الماضية
0: that there are three reasons as to why the throne of judgment has become the throne of grace to those who love Jesus.
1: أنه كانت هناك ثلاثة أسباب لأجلها تحول عرش القضاء إلى عرش النعمة بالنسبة لأولئك الذين يحبون يسوع.
0: And I told you about the first one.
1: وحدثتكم عن الأمر الأول.
0: Namely,
1: على وجه التحديد,
0: that God the Father is anxious to give gifts to His children who ask Him.
1: أن الله الآب مستعد أن يهب خيرات لأبنائه الذين يطلبون منه ذلك.
0: The second reason is this.
1: الأمر الثاني هو هذا.
0: The second reason as to why the throne of judgment has been turned into the throne of grace for those who love Jesus is this.
1: السبب الثاني الذي من أجله تحول عرش القضاء إلى عرش النعمة هو هذا.
0: The Holy Spirit is our advocate.
1: أن الروح القدس هو الذي يحامي عنا.
0: The Holy Spirit is our comforter.
1: الروح القدس هو الذي يعزينا.
0: The Holy Spirit is our counselor.
1: الروح القدس هو مشيرنا.
0: And he is full of grace.
1: وهو الممتلئ نعمة.
0: Why has the throne of judgment became the throne of grace to those who love Jesus?
1: لماذا أصبح عرش القضاء هو عرش النعمة لأولئك الذين يحبون يسوع؟
0: Because our triune God is the God of all grace.
1: لأن إلهنا الثالوث الأقدس هو إله كل النعمة.
0: Because each member of the Godhead has a part in hearing and answering our prayers.
1: لأن كل عضو في الألوهية له دور في الاستماع وفي استجابة صلواتنا.
0: Because Jesus opened the door for us to receive the abundance of God's awesome grace.
1: لأن يسوع فتح أمامنا الباب لنقبل فيض نعمة الله المرهبة.
0: Now my listening friends,
1: أيها الأصدقاء المستمعون,
0: this is very important.
1: هذا أمر على جانب كبير من الأهمية.
0: I want to make sure that you understand this very clearly.
1: أود أنني أتأكد أنكم فاهمون هذا الأمر فهما جيدا.
0: I want you to comprehend and absorb what it means to have and live with the awesomeness of the grace of God.
1: أود أنكم تفهمون وتستوعبون ماذا يعني أننا نتقبل رهبة نعمة الله.
0: The grace of God is only possible
1: إن نعمة الله ممكنة فقط
0: when we come to His throne of grace through Jesus Christ.
1: عندما نتقدم إلى عرش نعمته عن طريق يسوع المسيح.
0: In the Old Testament,
1: في العهد القديم,
0: the Ark of the Covenant,
1: كان تابوت العهد,
0: was the sole piece of furniture that was kept in the most holy place of the temple.
1: هو قطعة الأثاث الوحيدة التي كان يحتفظ بها في قدس أقداس الهيكل.
0: It was a box about 1 meter long.
1: وكان عبارة عن صندوق طوله متر واحد.
0: And about 50 centimeters deep and high.
1: وكان عمقه وارتفاعه حوالي 50 سنتيمترا.
0: Its lead was of pure gold.
1: وكان غطاؤه من الذهب الصافي.
0: It was used to hold the stone tablets of the law of Moses.
1: وكان يستخدم لحفظ لوحي شريعة موسى.
0: On top of the lid,
1: وكان فوق الغطاء,
0: were two golden figures of cherubim or angels who faced each other.
1: تمثالان ذهبيان للكروبيم أو الملائكة يواجه كل منهما الآخر.
0: Symbolically speaking, God was present between the cherubim.
1: والمعنى الرمزي لهذا أن الله كان موجودا بين الكروبيم.
0: As God looked down on us from between the outstretched wing of the cherubim,
1: وعندما ينظر الله إلينا بين الأجنحة الممتدة للكروبيم,
0: He sees the law that he has given to Moses.
1: فإنه يرى الناموس الذي أعطاه لموسى.
0: This is the law that each one of us has broken.
1: هذا هو الناموس الذي كسره كل واحد منا.
0: And that is why the lid of the ark functioned as the judgment seat of God.
1: وهذا هو السبب في أن غطاء التابوت كان يقوم بدور عرش قضاء الله.
0: But the lid was not called the judgment seat.
1: ولكن الغطاء لم يكن يسمى كرسي القضاء.
0: It was called the mercy seat.
1: كان يسمى كرسي الرحمة.
0: Why?
1: لماذا؟
0: Because once a year on the Day of Atonement,
1: لأنه مرة في السنة في يوم الكفارة,
0: after the high priest had sacrificed an animal,
1: بعد أن يقدم رئيس الكهنة حيوانا,
0: for the sins of the people of Israel,
1: كذبيحة لأجل خطايا شعب إسرائيل,
0: the priest brought the blood of the slain animal,
1: كان الكاهن يأتي بدم الحيوان المذبوح,
0: and sprinkled it in the most holy place.
1: ويرشه في أقدس مكان.
0: And he sprinkled it specifically on the mercy seat.
1: وكان يرشه بصفة خاصة على كرسي الرحمة.
0: Why was he doing that?
1: لماذا كان يفعل ذلك؟
0: And what happened the moment the blood was sprinkled?
1: وماذا كان يحدث في اللحظة التي كان يرش فيها الدم؟
0: Please listen very carefully.
1: أرجو أنك تصغي إلينا جيدا أيها المستمع العزيز.
0: At that point when the blood was sprinkled,
1: عند هذه النقطة التي كان يرش الدم فيها,
0: the ark was no longer a picture of judgment,
1: لم يعد تابوت العهد صورة للقضاء,
0: but instead it became a picture of grace and mercy.
1: بل بدلا من ذلك أصبح صورة للنعمة والرحمة.
0: Only on that day the throne of judgment became the throne of grace.
1: في ذلك اليوم فقط أصبح عرش القضاء هو عرش النعمة.
0: Why?
1: لماذا؟
0: Because the blood of an innocent sacrifice was slain for the sins of the people.
1: لأن دم ذبيحة بريئة قد سفك لأجل خطايا الناس.
0: Here is what the writer to the Hebrews is telling us.
1: وهذا ما يخبرنا به كاتب الرسالة إلى العبرانيين.
0: That when God the Son shed his own blood,
1: أنه عندما سفك الله الابن دمه,
0: the most innocent blood of all,
1: أبر دم على الإطلاق,
0: not only did he do away with the animal sacrifice rituals,
1: فإنه لم يبطل بذلك تقوص الذبائح الحيوانية فحسب,
0: but also when the great high priest shed his own blood,
1: بل أيضا عندما سفك رئيس الكهنة العظيم دمه,
0: the throne of judgment permanently became the throne of grace to those who love Jesus.
1: فإن عرش القضاء أصبح بصفة دائمة عرش النعمة لأولئك الذين يحبون يسوع.
0: Not just once a year.
1: ليس مرة واحدة في السنة فقط.
0: Not just for a certain period of time.
1: وليس لفترة معينة من الوقت فقط.
0: Not just for a brief moment.
1: ولا لمجرد لحظة مختصرة فحسب.
0: Not just for Israel.
1: وليس لإسرائيل فقط.
0: Not just temporary.
1: وليس بصفة مؤقتة فقط.
0: But once and for all.
1: ولكن مرة واحدة ونهائية.
0: But Jesus, unlike the other high priest, did not atone for his own sin.
1: لكن يسوع يختلف عن سائر رؤساء الكهنة في أنه لم يكفر عن خطيته هو.
0: Why?
1: لماذا؟
0: Because he had no sin.
1: لأنه كان بلا خطية.
0: Jesus, unlike the other high priests, permanently transformed the throne of judgment into the throne of grace.
1: يسوع اختلف عن رؤساء الكهنة الآخرين في أنه حول عرش القضاء إلى عرش النعمة بصفة دائمة.
0: For whom?
1: لأجل من?
0: To all who put their trust in him.
1: لجميع الذين يضعون ثقتهم فيه.
0: That is why the writer to the Hebrews is saying,
1: ولهذا يقول كاتب الرسالة إلى العبرانيين,
0: To all of those who have put their trust in Jesus Christ.
1: لكل الذين يضعون ثقتهم في يسوع المسيح.
0: To draw near with confidence.
1: أنهم يتقدمون بثقة.
0: What does that mean?
1: ماذا يعني ذلك؟
0: It means that if you try to come to the throne of grace on your own merits.
1: هذا معناه أنك إذا حاولت التقدم إلى عرش النعمة على أساس فضائلك أنت الشخصية
0: you cannot have confidence.
1: لا يمكن أن تكون لك ثقة.
0: It means that if you try to come to the throne of grace based on how good you are.
1: هذا معناه أنك إذا حاولت التقدم إلى عرش النعمة على أساس صلاحك
0: then the throne of grace becomes a throne of terror and judgment for you.
1: فإن عرش النعمة يصبح بالنسبة لك عرش الرعب والقضاء.
0: But if you come trusting only on what Jesus did for you.
1: لكن إذا تقدمت واثقا فقط فيما فعله يسوع لأجلك.
0: If you come confidently only in Christ's shedding of his blood for you.
1: إذا تقدمت واثقا فقط في أن المسيح سفك دمه لأجلك.
0: Then you will find grace in times of need.
1: عندئذ ستجد نعمة في أوقات الحاجة.
0: Oh my listening friends, please listen carefully.
1: أيها الصديق المستمع أرجو أنك تنصت إلي جيدا.
0: Are you distraught and fearful?
1: هل أنت مضطرب وخائف؟
0: There is grace for you at the throne of grace.
1: هناك نعمة لك أمام عرش النعمة.
0: Are you in need of wisdom and discernment?
1: هل أنت محتاج للحكمة والفطنة وحسن التمييز؟
0: There is grace for you at the throne of grace.
1: هناك نعمة لك أمام عرش النعمة.
0: Are you discouraged and about to give up?
1: هل تشعر بالإحباط؟ وأنك على وشك اليأس.
0: There is grace for you at the throne of grace.
1: هناك نعمة لك أمام عرش النعمة.
0: Are you weak and defeated?
1: هل أنت ضعيف ومنهزم؟
0: There is victory for you at the throne of grace.
1: هناك نعمة لك أمام عرش النعمة.
0: Are you going through trials that are too hard to describe?
1: هل تجتاز بعض المحن التي يصعب وصفها؟
0: There is grace for you at the throne of grace.
1: هناك نعمة لك أمام عرش النعمة.
0: Are you trying to fight temptation on your own strength and failing?
1: هل أنت تحاول أن تحارب التجربة بقوتك الذاتية وتفشل؟
0: There is power in the blood at the throne of grace.
1: هناك قوة في الدم أمام عرش النعمة.
0: Jesus said.
1: قال يسوع.
0: James said.
1: قال الرسول يعقوب.
0: You do not have because you do not ask.
1: لستم تمتلكون لأنكم لا تطلبون.
0: And when you ask the wrong way.
1: وعندما تطلبون أنتم تطلبون بطريقة خاطئة.
0: And for the wrong things.
1: وتطلبون أشياء ردية.
0: And with the wrong motives.
1: وبدوافع ردية.
0: And that is why you do not get.
1: ولهذا لستم تأخذون.
0: Let me illustrate this with a story.
1: دعني أوضح هذا بقصة.
0: An ancient legend tells of a monarch.
1: هناك أسطورة قديمة عن حاكم.
0: Who hired some people to make some tapestry and garments for him.
1: استأجر بعض الناس ليعملوا له بعض السجاد الملون وبعض الثياب له.
0: Among them was a young boy who was specially skilled at weaving.
1: وكان من بينهم ولد صغير كان ماهرا بصفة خاصة في النسيج.
0: The king gave the silk and the patterns to the workers with the instructions.
1: وأعطى الملك الحرير والنماذج للعمال وأعطاهم تعليمات.
0: That they should ask him for help immediately if any difficulty arose.
1: أنهم يطلبون مساعدته لهم فورا إذا واجهتهم أي صعوبة.
0: Now this particular boy made quite a steady progress.
1: وكان هذا الولد بصفة خاصة يتقدم في عمله بهدوء وثبات.
0: While the others were always distressed by their many failures.
1: بينما كان الآخرون دائما متضايقين ومنزعجين بسبب فشلهم الكثير.
0: One day all of the other tapestry makers gathered around the youngster and asked him a question.
1: ويوما ما اجتمع كل صناع السجاد الآخرون حول هذا الشاب الصغير وسألوه قائلين
0: Why are you so happy and successful while we are always having trouble?
1: لماذا أنت سعيد وناجح بينما نحن دائما نواجه المشاكل والمتاعب.
0: We find that either our silk becomes tangled or our weaving varies from the pattern.
1: فنحن نجد أنه إما أن يتعقد الحرير ويتشابك أو أن نسيجنا يختلف عن النموذج.
0: There is always something going wrong with us.
1: هناك دائما خطأ ما فيما نفعله.
0: But not the same with you.
1: ولكن الأمر يختلف معك.
0: The lad thought for a minute and then he said.
1: وفكر الصبي الصغير لحظة ثم قال.
0: Don't you remember the words of the king?
1: ألا تتذكرون كلمات الملك؟
0: When he told us to go to him whenever we need help.
1: عندما طلب منا أن نذهب إليه كلما أحسسنا بالحاجة إلى المساعدة.
0: They said to the boy.
1: فقالوا للولد.
0: Well, we finally asked for his assistance.
1: حسنا أخيرا ذهبنا نطلب مساعدته.
0: But by then things had become so snarled that it took us days to unravel our mistakes.
1: ولكن الأمور عندئذ كانت قد تعقدت حتى إننا احتجنا إلى أيام لكي نحل أخطاءنا.
0: But the boy said.
1: لكن الولد قال.
0: Did you notice how often I called for him?
1: هل كنتم تلاحظون أنني كنت أذهب إليه كثيرا؟
0: They said yes.
1: قالوا نعم.
0: But he was very busy and we thought you were very arrogant to keep on disturbing him.
1: لكنه كان مشغولا جدا وكنا نظن أنك متعجرف ومتكبر وأنت مستمر في إزعاجه.
0: The boy said.
1: فقال الولد.
0: Well, I just took him at his word and he was always happy to help me.
1: حسنا أنا صدقت كلامه وتمسكت به وهو بدوره كان سعيدا دائما أن يساعدني.
0: Now my listening friends, I want you to listen to this application.
1: والآن أيها الأصدقاء المستمعون أرجو أنكم تصغون إلي وأنا أقدم لكم تطبيقا لهذه القصة.
0: If one earthly king was happy to be taken at his word.
1: إذا كان هناك ملك أرضي سعد عندما وجد من يتمسك بكلمته.
0: How much more is the king of the universe happy to be taken at his word?
1: فكم بالحري تكون سعادة ملك الكون عندما نتمسك بكلمته.
0: I end this broadcast where I began.
1: وأنا أنهي هذا البرنامج من حيث بدأته.
0: The reason we do not go to the throne of grace always and often and regularly.
1: وأقول إن السبب الذي يعوقنا عن التقدم إلى عرش النعمة دائما وكثيرا وبانتظام.
0: It is because we do not comprehend the promised awesome power.
1: هو أننا لا نفهم هيبة القوة التي وعدنا بها.
0: We do not understand the abundance of grace that can pour out of the throne of grace when we come to it.
1: ونحن لا نفهم وفرة النعمة التي يمكن أن تتدفق من عرش النعمة عندما نتقدم إليه.
0: Let us then approach the throne of grace to help us in our time of need.
1: فدعونا إذن نقترب من عرش النعمة لكي تساعدنا في أوقات حاجتنا.
0: Let me invite you to join with us in the throne of grace.
1: دعني أطلب منك أن تشترك معنا في التقدم إلى عرش النعمة.
0: Let me ask you to lift up your hearts to the Lord Jesus.
1: دعني أطلب منك أن ترفع قلبك وأن تتوجه به إلى الرب يسوع المسيح.
0: If you feel that you need the grace of God, all you need to do is ask him.
1: إذا كنت تشعر أنك تحتاج إلى نعمة الله كل ما عليك أن تفعله هو أنك تطلب منه.
0: And he will answer your prayer.
1: وهو لابد أن يستجيب لصلاتك.
0: Let me pray on your behalf and with you.
1: دعني أصلي لأجلك وأصلي معك.
0: Our heavenly Father.
1: يا أبانا السماوي.
0: You are an awesome God.
1: أنت إله مهوب.
0: You are the God of the awesome grace.
1: وأنت إله النعمة المهوبة.
0: And you are willing to give it to us when we ask for it.
1: وأنت مستعد أن تعطي هذه النعمة لنا عندما نطلبها.
0: Forgive us for not asking you for your grace.
1: فاغفر لنا أننا لم نطلب نعمتك من قبل.
0: Forgive us for allowing our pride to dominate our lives.
1: اغفر لنا أننا جعلنا كبرياءنا تسود حياتنا.
0: Forgive us for allowing our intellect to dominate our lives.
1: اغفر لنا أننا حاولنا أن نجعل عقولنا تسود حياتنا.
0: We have trusted in other things and other material possessions.
1: وثقنا في أشياء أخرى وفي الممتلكات المادية.
0: We have failed to trust in your promises.
1: وفشلنا في أن نثق في مواعيدك.
0: Oh Lord, forgive us.
1: فيا أبانا اغفر لنا.
0: And give us your grace in abundance.
1: وأعطنا نعمتك بوفرة.
0: That we may serve you faithfully.
1: لكي نخدمك بأمانة.
0: That we would not be ashamed on that last day.
1: ولكي لا نخجل في اليوم الأخير.
0: But we could say with the Apostle Paul.
1: بل نستطيع أن نقول مع الرسول بولس.
0: When that day arrives.
1: عندما يأتي ذلك اليوم.
0: I have fought the good fight.
1: جاهدت الجهاد الحسن.
0: And now I can receive the crown of glory.
1: والآن يوهب لي إكليل البر.
0: And we ask all of this in Jesus' name.
1: نسأل كل هذا في اسم يسوع.
0: Amen.
1: آمين.

0: صديقي، أصلي أن يكون الله قد تكلم إليك في رسالة اليوم. لا تهمل صوته، فهو يدعوك الآن لكي تقبل إليه. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار عما سمعته اليوم، اكتب لنا على arabic@ltw.org. وإن أردت الاتصال بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. وكما وعدتك، سأقدم لك هدية البرنامج، وهي كتيبان بعنوان العثور على الفرح المنشود والخطوات السبع في مغامرة إيمانك. تواصل معنا على arabic@ltw.org أو اتصل بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. إلى أن نلتقي مرة أخرى، أتركك في رعاية الله المحب، والرب معك.
1: فلما رأيته سقطت عند رجليه كميت، فوضع يده اليمنى علي قائلا لي: لا تخف، أنا هو الأول والآخر والحي، وكنت ميتا وها أنا حي إلى أبد الآبدين، آمين. ولي مفاتيح الهاوية والموت.
2: أهلا بكم في فقرتنا كل الفرق من برنامجكم بنويت. في فقرتنا النهاردة والمدة كذا حلقة جايين، هنتكلم عن موضوع الإتيكات. عشان نبتدي نتكلم في الموضوع ده، أنا نفسي تبقي عارفة معنى كلمة إتيكات جت منين. هي كلمة فرنسوية ومعناها كارت صغير. وليه اتسمت كده؟ لأن كان في جنايني عند الملك لويس الرابع عشر كان بيحب جدا يزرع له ورود في الجنينة بتاعته، لكن كل مرة الملك يدعي ضيوف عنده في الجنينة كانوا يدوسوا على الورد قبل ما ينبت، فكان الورد بيموت قبل ما يطلع. فالجنايني اتضايق جدا من القصة دي، فجاب كروت صغيرة وحطها في خشبة وكتب عليها keep off the grass، يعني ما تدوسوش على الحشيش، عشان كان عايز الناس ما تدوسش على الأجزاء دي والورد بتاعه يطلع. ومن وقتها سموا أداب التعامل مع بعض بالإتيكات، علشان زي ما تكون بتقولي أعمل إيه وما أعملش إيه. الهدف الحقيقي من الإتيكات مش إن أنا أعرف مجموعة من القوانين علشان أطبقها وتأيدني في حياتي، لكن ليها هدف أسمى من كده، هنعرفه بعد ما نطلع فاصل صغير ونرجع تاني.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: ورجعنا تاني بعد الفاصل، وقبل الفاصل كنا بنتكلم عن المعنى الحقيقي للإتيكيت. عشان نفهم المعنى الحقيقي عايز أحكي لكم قصة صغيرة. القصة بتقول إن كان في ملكة كانت عازمة ناس على وليمة، وكان المفروض إنه بيتحط على الترابيزة طبق قدام كل واحد في مية نظيفة بس علشان يشرب فيها صوابعه بعد ما يأكل حاجات من الفاكهة تلبك إيديه شوية. فواحد من الضيوف عشان كان بيجهل الموضوع ده، بدل ما يغسل إيديه في المية مسك الطبق وشرب منه. الملكة علشان ما تكسفوش أخذت الطبق اللي قدامها وشربت منه. دي قمة معنى الإتيكيت، مش إنه مجموعة من القواعد بألزم نفسي بيها وبألزم الآخرين بيها وبحرجهم لو ما التزموش بيها، لكن معناها إن أنا بكيف نفسي حتى لو هكسر قانون من القوانين بتاعت الإتيكيت عشان ما كسفش الشخص اللي معايا. المرة اللي جاية هنتكلم عن قواعد أكتر مرتبطة بحياتكم اليومية. اتبسطت إن أنا كنت معاكم النهاردة، وأرجو إنه في كل مرة نتقابل تحسي بكل الفرق.

أعزائي المستمعين، أهلا بيكم في فقرة جديدة من بورتريه. النهاردة شخصيتنا هتكون عن ملك حفني ناصف. هي رائدة من رائدات النهضة المصرية، ولدت عام 1886 وأسست اتحاد نسائي وجمعية التمريض على غرار الصليب الأحمر، صدر ليها النسائيات عام 1910.

ربي وإلهي ومخلص يسوع المسيح، كنز الرحمة ونبع الخلاص، آتي إليك مقرا بذنوبي، أعترف بأني بوقاحة تجسرت ودنست هيكلك المقدس بخطاياي، والآن ألجأ إلى رحمتك وتحننك لأن مراحمك لا تحصى، وإنك لا ترد خاطئا أقبل إليك. فأنا يا رب معترف بأن آثامي قد طمت فوق رأسي كحمل ثقيل وقد فارقتني قوتي، فلا تحجب يا رب وجهك عني لألا أرتاع، ولا توبخني بغضبك، ولا تؤدبني بغيظك، ولا تحاكمني بحسب استحقاقي. ارحمني يا رب فإني ضعيف، أذكر يا رب إني عمل يديك وارأف بي، لا تدخل في المحاكمة مع عبدك لأنه لن يتبرر قدامك حي. عد والبسني حلة جديدة تليق لمجدك، اغفر لي وسامحني لأترنم قائلا طوبى لمن غفر إثمه وسترت خطيته. أعترف لك يا رب بخطيتي ولا أكتم إثمي، قلت أعترف للرب ذنبي وإنك رفعت أثام خطيتي. أمين.

0: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. إذا كان شيء يستحق أن تفعله فهو يستحق أن تفعله على أفضل وجه. إذا كنت ستفعلها فمن الأفضل لك أن تتقنها. إذا كنت ستبدأ مشروعا ما فمن الأفضل أن تعطيه كل اهتمامك وتركيزك حتى يمكن لأموره أن تسير بدونك. إذا قبلت أداء خدمة ما بمقابل ما فمن الأفضل أن تتقنها وتفعلها على أفضل وجه، وإلا ارفضها. حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني.
1: قد يتحول كل شيء ضدك ويبقى الله معك، فكن مع الله يكن لك كل شيء. إذا أغلقت الشتاء أبواب بيتك وحصرتك تلال الجليد من كل مكان، فانتظر قدوم الربيع وافتح نوافذ

والشمس لا تظلم في ناحية إلا وتضيء في ناحية أخرى. إذا فقدت مالك فقد ضاع منك شيء له قيمة، وإذا فقدت شرفك فقد ضاع منك شيء لا يقدر بقيمة، وإذا فقدت الأمل فقد ضاع منك كل شيء. العقل القوي دائم الأمل، ولدي دائما ما يبعث على الأمل.

أصعب أنواع الوحدة هي اللي بنحس بيها وإحنا وسط حبايبنا، خصوصاً لو كانوا مش حاسين بينا. احكي لنا موقف حسيت بالوحدة فيه بس لقيت ربنا بيقولك أنا جنبك.

0: أنت مش لوحدك.
1: إن الموت هو ضريبة الفناء لكل من له وجود في هذا الوجود، ولأن خيوط حياتنا الأرضية منسوجة من أكفان العدم، فهي في حقيقتها اقتراب من الموت، لأن هذه أجرة الخطية تفرضها علينا أقساطا مؤجلة أو معجلة لكنها مؤكدة. من تراب خلق كل ذي جسد، وإلى التراب الذي منه نشأ ينبغي أن يعود. فكل ذي جسد طبيعي ينحدر من الأرض التي منها أخذ، وإليها يعود بعد أن يتم رسالته. لقد خلق الله العالم بالكلمة التي قيلت، لكنه يغير حياتنا بالكلمة المتجسد. كلمة الله ألقاه إلى الأرض ليحمل رسالته إلى العالمين، فأتم رسالته وإلى الله في السماء قد عاد. سهم من نور ألقته السماء من كنانتها لينير البصائر والأبصار، فأتم رسالته وإلى موطنه في السماء قد عاد، وكل إلى أصله يعود. من من يعود إلى التراب، ومن من يرجع إلى رب الأرباب. وقطار الأيام يسير، بعضنا ينتقل بطيئا والبعض يموت سريعا، وما أقل من يرحل سعيدا، لكن الكل سيمضي. وإن كنا لا نعرف متى، أين، وكيف. ماتت الحبة غطاها التراب، ورثاها الكل حزنا انتهت. ماتت الحبة وراها الضباب، وتذكر الكل أياما مضت. ماتت الحبة كلا لم تمت، بل أينعت وأزهرت وأثمرت.

أسكب يا رب محبتك في قلوب عبيدك، فتطرم فينا نار حبك حتى تلهينا عن أوجاع وألام هذا الزمان. الشيخ الروحاني.

مرة قريت على صفحة على الصفحات على الإنترنت، المسيح يعترف بلسانه إنه إنسان وليس الله، وبيستدل على الكلام اللي بيقوله ده برؤية 3:14: أكتب إلى ملاك كنيسة اللاودكيين، هذا يقوله الأمين الشاهد الأمين الصادق، بدأت خليقة الله. فبيقول أدي المسيح بيقول عن نفسه ان هو بدأت خليقة الله، يعني هو مخلوق، يعني مش ابن الله زي ما بتقوله، ولا هو الله. انا احب اقول للي بيقول الكلام ده ولكل انسان مش مصدق، يا اخي من فضلك بص في القرينة. القرينة يعني الايات السابقة والايات اللاحقة، وانت فاتح الكتاب كده، لو انت فاتح زي ايه انا مفاتح كده رؤية 3، هو نفسه الرب يسوع بيتكلم، يقول اكتب الى ملاك الكنيسة التي في ثياتيرا، هذا يقوله ابن الله. ابن الله بيتكلم عن نفسه ابن الله. وكمل النص، لو بصيت معايا في رؤية 3:7 يقول اكتب الى ملاك الكنيسة التي في فيلادلفيا، هذا يقوله القدوس الحق. كلمة القدوس دي جت في كل الكتاب إلا على الله. هل تتقال في حد قدوس قدوس إلا الله؟ كلمة الحق لا تقال. هو المسيح اللي قال أنا هو الطريق والحق والحياة. ولما تكمل يقول الذي له مفتاح داود، الذي يفتح ولا أحد يغلق، ويغلق ولا أحد يفتح. مين اللي يفتح ولا أحد يغلق؟ مين اللي يغلق ولا أحد يفتح إلا هو الله؟ لما تكمل النص كده اقرأ آية 21: من يغلب فسأعطيه أن يجلس معي في عرشي، كما غلبت أنا وجلست مع أبي في عرشه. يبقى المسيح إيه؟ اللي عايز أقوله لك باختصار شديد، لما يقول هذا يقوله الشاهد الأمين الصادق، بدأت خليقة الله، إن كلمة بدأ في اللغة اليونانية اسمها آرخي، وكلمة آرخي في اليوناني يعني أصل خليقة الله، هو مؤسس خليقة الله. لأن في الحقيقة لما تقرأ العهد الجديد تكتشف أن المسيح هو الخالق، خالق خليقة الله. يعني يقول في يوحنا 1: كل شيء به كان وبغيره لم يكن شيء مما كان. فلما يقول أن هو بدأت خليقة الله يعني أصل أو مصدر، مصدر خليقة الله. وده هتلاقيه في معظم الترجمات، يعني لو فتحت ترجمة ISV أو Good News Bible أو الترجمة العربية المشتركة هتلاقي موجود كده: هذا يقوله الأمين الشاهد الأمين الصادق، رأس خليقة الله. فلما يقول بدأت خليقة الله يعني رأس خليقة الله، يعني مصدر خليقة الله، لأن المسيح هو الخالق. يا أخي فكر ثانية، لما يقول بدأت، هو المسيح بدأت خليقة الله؟ بص اقرأ التاريخ كله، مين بدأت خليقة الله؟ آدم، مش المسيح. لكن المسيح هو رأس خليقة الله ومصدر خليقة الله. اللي عايز أسيبه معاك في الآخر، لو بصيت في نفس النص ده شوف الوعد اللي بيقوله المسيح للغالب المنتصر، يقول من يغلب سأعطيه أن يجلس معي في عرشي، كما غلبت أنا أيضا وجلست مع أبي في عرشه. بتمنى لك من كل قلبي إنك تغلب، لكن تغلب مين؟ تغلب ذاتك، تغلب أنانيتك، تغلب شهواتك، تغلب الخطية، تغلب الشر، تغلب العالم. إذا غلبت ستجلس معه في عرشه، لكن لا يمكن أن تغلب بدونه. أنا بدعوك إنك تمسك فيه، تقول له ساعدني أغلب، ساعدني أنتصر، وستجلس معه في عرشه، والرب معك.

ما أعظم الفارق بين سلوكنا ومقامنا، أو بين مسيرنا ومصيرنا. سلوكنا محاط بالضعف والآلام، ومقامنا في المسيح المقتدر المقام. مسيرنا في عالم الصراع والتحديات، ومصيرنا في كمال مجد السماويات. وسر الفجوة والجفوة أننا كثيرا ما واجهنا العالم بخططه فهزمنا، وحاربنا إبليس بأسلحته فسحقنا، وصارعنا الجسد بشهوته فصرعنا، ونسينا أن انتصارنا اكتشاف لعمل النعمة، وأنه استثمار لروح القوة، وأنه لا اختراع فينا ولا ابتداع منا، لا بقوتنا ولا لتقوانا. هذا لأن غنى الكنيسة في فقرها، وقوتها في ضعفها وخضوعها.

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

0: شجع السلوك الجيد، لا تعاقب السلوك السيء فهذا لا يغيره. جرى إجراء تجربة على بيوت كاليفورنيا عبر مراقبة معدل استهلاك كل بيت من الكهرباء، وبناء عليه تم وضع بطاقات ملونة على باب كل بيت. السكان الذين علموا أن معدل استهلاكهم أعلى من المتوسط خفضوا استهلاكهم بنسبة 5.7%، في حين أن السكان الذين عرفوا أن معدل استهلاكهم منخفض زاد استهلاكهم بمعدل 8.6%، الأمر الذي عاد بنتيجة سلبية. لحل هذه المعضلة تم وضع بطاقة عليها وجه مبتسم للبيت الذي يستهلك طاقة أقل، وبطاقة عليها وجه عابس لمن يستخدم طاقة أعلى من المتوسط. بعدها خفضت البيوت فوق متوسط الاستهلاك استهلاكها بنسبة 5%، في حين أن البيوت التي تلقت بطاقة عليها وجه مبتسم استمرت على معدلها الطبيعي دون تغيير. في السياق ذاته لا تذكر عدد الموظفين الذين يأتون متأخرين عن موعد الدوام، بل شجع وامدح الذين يأتون في الموعد.
1: قول سلام لما يموت كل أمل عندي في النجاة، في الحياة مستني منك كلمة تحيي في الرجاء. قول سلام لما الكون يهيج من حواليا وصوت الريح والموج يرعبني، مستني منك نظرة ترجع لي الإيمان. قول سلام لما شعوري بالوحدة يقتلني وكأن ما بقاش في الدنيا حد يسندني، مستني منك لمسة تشجعني. قول سلام مش السلام اللي العالم بيتكلم عنه كل يوم، لكن السلام اللي مصدره هو رئيس السلام نفسه، السلام اللي بيفوق كل عقل ويعرف يحفظ القلب والفكر. سلام بطرس كان بره القارب مش جواه، عشان معك وانا عايز اكون معك. سلامي مش في تحقيق احلامي ولا حياه ما فيهاش خوف او خطر، سلامي احسه في وسط الخطر لما تقول سلام. السلام اللي قلب الليل نهار يوم ما ظهر الملاك واعلن المجد لله في الاعالي وعلى الارض السلام. انا محتاج سلام، انا محتاج يسوع.

إلهي أنت تعلم إني لا أعرف ما هو الصالح لنفسي، وأنا شرعت في أموري، فمن أين لي أن أعرف حسنا ما هو المفيد لي إن لم أسترشد نعمتك بذلك؟ فأسألك يا رب أن تدبرني في هذا الأمر، لا تتركني ومشورة نفسي، ولا تدعني أجري وراء ميولي لئلا أتورط وأسقط، بل أعصم عبدك من الذلل وكن متكلي وعوني. دبر الأمر بحسب إرادتك كما يوافق صلاحك، وإن حسن لديك فليكن ما تريد، وهبني نعمتك لأتممه، وإن كان يضر فانزع مني يا رب هذه الرغبة، لأنك عليم بكل شيء ولا يخفى عليك أمر. وها أنا عبدك، عاملني بما يوافقك، إذ لا نجاح تام ولا سلام كامل إلا بتسليم ذاتي تحت تدبير مشيئتك. علمني أن أقول في كل شيء يا أبتاه ليس كمشيئتي بل كمشيئتك، لأن لك الملك والقوة والمجد من الآن وإلى الأبد. آمين.

0: أنت تسأل ونحن نجيب. في هذا البرنامج نجتهد أن نجيب على الأسئلة التي تصلنا من مستمعين الأعزاء والتي نرحب بها دائماً.
1: لماذا تختلف سلسلة أنساب المسيح التي ذكرها البشير متى عن تلك التي ذكرها البشير لوقا؟
2: أورد البشير متى سلسلة نسب المسيح في مطلع بشارته، الأصحاح الأول من الآية الأولى إلى الآية 17، وأوردها البشير لوقا في الأصحاح الثالث من بشارته في الآيات 23 إلى 38. يذكر البشير متى سلسلة نسب المسيح من يوسف خطيب مريم العذراء، أما لوقا فينسب المسيح إلى مريم العذراء. ولقد تضمن جدول متى نسب يوسف المعتبر أبا للمسيح في نظر اليهود، لكن بما أنه ليس والد المسيح لأن المسيح ولد به من الروح القدس، فقد ذكر لوقا نسب المسيح منسوبا إلى العذراء مريم. ولكننا نلاحظ أن البشير متى ذكر في جدوله أن إبراهيم ولد إسحاق وهكذا، لكنه غير طريقة الرواية عندما جاء إلى ولادة المسيح فقال: ويعقوب ولد يوسف رجل مريم التي منها ولد يسوع الذي يدعى المسيح. والسبب في نسب لوقا المسيح للعذراء مريم هو أنه كان يكتب للأمم، بينما كان البشير متى يكتب لليهود.
1: لماذا تتكرر قصة حياة المسيح 4 مرات في العهد الجديد ونجد بينها اختلافا واضحا في أمور كثيرة؟
2: ذكر 4 من البشيرين قصة حياة المسيح لأن كل واحد منهم كتب لنوعية خاصة من القراء، فقد كتب البشير متى بشارته للمؤمنين الذين جاءوا للمسيحية من أصل يهودي، لذلك افتتح بشارته بسلسلة نسب المسيح ليظهر علاقة العهد الجديد بالعهد القديم، وليثبت أن السيد المسيح هو من نسل إبراهيم وحفيده داود. وفي الأصحاحات الأولى من بشارة متى يخبرنا كيف حققت قصة حياة المسيح نبوات أنبياء العهد القديم، كما أوضح البشير متى أن السيد المسيح جاء ليكمل الناموس والأنبياء لا لينقض. والبشير متى يصف السيد المسيح بأنه صاحب الشريعة في ملكوت السماوات. أما البشير مرقس فقد كتب بشارته للرومان الذين كانوا يحكمون العالم في ذلك الوقت، فأظهر للرومان ولنا المسيح الملك القادر المستقل بذاته دون اعتبار للعلاقة بينه وبين اليهود. لقد جاء المسيح لأرضنا ليقيم ملكوتا روحيا جديدا عموميا هو ملكوت الله. ويمتاز أسلوب البشير مرقس بالعمل والسرعة، وفيه نرى المسيح الملك القوي المخلص صاحب السلطان، وذلك ليقنع الرومان بأن المسيح هو الملك الحقيقي. أما البشير لوقا فقد كتب بشارته لصديق له مسيحي اسمه ثاوفيلوس كان واليا، ليؤكد لثاوفيلوس عمومية الإنجيل لجميع البشر. ويرجع البشير لوقا بسلسلة نسب المسيح إلى آدم أب البشر جميعا، وقد قصد أن يثبت لصديقه ثاوفيلوس صدق الكلام الذي سمعه عن السيد المسيح. أما البشير يوحنا فقد كتب بشارته بعد أن عرف المؤمنون قصة حياة المسيح من البشائر الثلاث الأولى، فوضع تنبيره على تفسير الحوادث المعروفة مبتدئاً بأن المسيح هو كلمة الله أو الفكر الإلهي الذي خلق العالم، وأنه هو الذي ظهر في الجسد. الذي يدرس البشائر الأربع بتدقيق لا يرى بينها تناقضاً، إنما الاختلاف ظاهري فقط ينتهي بالنسبة للباحث المدقق. ولو أن هناك تحريفاً حدث في البشائر لقام المسيحيون بتلافي أي تناقض ظاهري، ولعملوا على إظهار التناسق الكامل في الرواية.
1: لماذا صنع المسيح المعجزات؟
2: أقول أولاً، لم يعمل المسيح المعجزات ليخدم نفسه أو ليظهر سلطانه، فقد رفض أن يحول الحجارة إلى خبز عندما كان جائعاً، ولم يعمل المسيح المعجزات ليجتذب الناس من حوله، فقد رفض أن يلقي بنفسه إلى أسفل فتحفظه الملائكة، وعندما أطعم الجموع وأرادوا أن ينصبوه ملكاً تركهم ومضى. لكن المسيح عمل المعجزات عندما رأى حاجة البشر من حوله، فمكتوب إنه تحنن على الأرملة التي مات ابنها فأقامه من الأموات. ويقول البشير متى في الأصحاح التاسع من بشارته: كان يسوع يطوف المدن كلها والقرى، يعلم في مجامعها ويكرز ببشارة الملكوت، ويشفي كل مرض وكل ضعف في الشعب. ولما رأى الجموع تحنن عليهم، إذ كانوا منزعجين ومنطرحين كغنم لا راعي لها. حينئذ قال لتلاميذه: الحصاد كثير ولكن الفعلة قليلون، فاطلبوا من رب الحصاد أن يرسل فعلة إلى حصاده.

أيها المستمع الكريم، نرجو أن نكون قد أجبنا على أسئلتكم إجابة مقنعة، ويسرنا أن ترسلوا إلينا بأسئلتكم.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: لتفتح يا رب أبواب بيتك أمام وجهي، ولتهيئ قلبي مسكنا لك، حتى أنعم بالسكنى في أحضانك أبديا. من يقدر أن يسكن في بيتك المقدس؟ هبني ذاتك برا وحقا وحبا، فألبس ثوب العرس وأسكن معك. كلمتك هي فضتي وكنزي، هب لي أن أقتنيها في داخلي، ولا أقرضها بالمديح الباطل كربا ضائعا. قمص تدرس يعقوب ملطي.
2: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز، تقديم أمير كيني. الإمبراطور غني للغاية، لكنه لا يستطيع شراء عام إضافي. المال والأرباح والنجاح ليسوا أهم شيء في هذه الدنيا. يجب أن تعيش حياتك الاجتماعية وتثري نفسك وقلبك بالمشاعر الإنسانية والعلاقات الأسرية. المال ليس كل شيء، هو هام لا شك، لكنه لا يشتري لك كل شيء.

0: You're now listening to C'est la vie radio.
1: لو انت شاب وبتدور على عروسه وعايز تلاقي العروسه المناسبه اشتري مني. هقول لك الخلاصه، روح لمامتك، روح لخالتك، لواحده من طنطاتك او جيرانك يساعدوك تلاقي العروسه المناسبه. طب لو الجوازه ما عجبتكش والامور ما كانتش

0: عشان حاجه يبقى روح لحد من اصحابك هيساعدك تلاقي عروس، يمكن يلاقي لك اخته واخت مراته، حد من قرايبه، بنت عمه. المهم ما تبقاش لوحدك، احسن تتدبس في جوازه كده ولا كده وتبقى زي واحد صاحبي انت ما تعرفوش. انما بقى لو عايز الاصح والاحسن يبقى انزل دور بنفسك، عيش حياتك، شوف ناس جديده كل يوم، واكيد هتلاقي البنت المناسبه ليك. هتلاقي الطويله والقصيره، المهتمه بنفسها، المثقفه واللي واخده الدنيا كمان جد. اشتري مني، جوازتك مش حاجه سهله، ابذل مجهود شويه علشان تلاقي العروسه المناسبه، اتقل تاخد حاجه نظيفه.
1: ما دام في قلوبنا امل سنحقق الحلم، سنمضي الى الامام ولن تقف في دروبنا الصعاب، فاليأس والاستسلام ليست من صفاتنا. لا تيأس إذا تعثرت أقدامك وسقطت في حفرة واسعة، فسوف تخرج منها وأنت أكثر تماسكا وقوة. لا تقهر أحدا كي تسعد نفسك، ولا تظلم نفسا لتبرر أخطائك. حاول دائما أن تبني سعادتك بعيدا عن أذية الناس. لا تحزن إذا جاءك سهم قاتل من أقرب الناس إلى قلبك، فسوف تجد من ينزع السهم ويعيد لك الحياة والابتسامة. يمكن للإنسان أن يعيش بلا بصر، ولكنه لا يمكن أن يعيش بلا أمل. لا تضع كل أحلامك في شخص واحد، ولا تجعل رحلة عمرك وجهة شخص تحبه مهما كانت صفاته، ولا تعتقد أن نهاية الأشياء هي نهاية العالم، فليس الكون هو ما ترى عيناك.

0: ضد المسيح اللي هيجي في المستقبل اسمه الوحش في سفر الرؤيا إصحاح 13، وهو اسمه مناسب لراجل بيقول على نفسه إنه إله. هيكون عنده قوة ونفوذ مرعبين جدا، لكن القوة هتتبدل وتتحول لعدم لما يواجه يسوع الحقيقي اللي هيجي الأرض. النهاردة هنتكلم عن الدروس اللي نقدر نستفاد بيها من دراستنا لضد المسيح. لو سمحت خليك معنا. النهاردة بنقدم من كنيسة مودي في شيكاغو برنامج الرجد حتى الفوز مع دكتور إيروين لوتسر، صاحب التعليم الواضحة اللي بتساعدنا نوصل لخط النهاية. النهاردة هنكمل سلسلة بعنوان الملك جاي، والنهاردة في الحلقة الرابعة من 10 حلقات هنركز على الوقت اللي فيه الملك هيصبر على عدوه.
1: لما بفكر في دروس تغيير الحياة هنا، في دروس كتير بتخرج لي من النص. أنا بقرأ حاجة زي دي وعلى طول بشوف حاجات كتير بتجيلي. خليني أديلكوا 3 دروس منهم. هقول لكم كلمة سريعة قبل ما نوصل للكلمتين اللي في الآخر، وهو موضوع التمييز وحقيقة أن الأرض هتكون مستعدة أنها تستقبل المعجزات اللي هي معجزات كاذبة. النهاردة الناس بيشوفوا معجزات ومش بيكون عندهم أي فكرة إزاي يفرقوا بين المعجزات الكاذبة والمعجزات الحقيقية لما يشوفوها على التلفزيون. وأوقات إحنا مش بنعرف نفرق، أنا بعترف بكده، لكن أوقات بيكون فيها علامات واضحة، خاصة بخصوص اللي بيقوله الواعظ واللي بيؤمن بيه. لكن إحنا بنربي جيل من الناس ببساطة مش موجود عنده أي تمييز روحي. مش عارفين مثلا إنك لو رحت جلسة تحضير أرواح أو لو سألت ساحر وتكلمت مع الموتى فأنت مش بتتكلم مع الموتى، أنت في الحقيقة بتتكلم مع أرواح شريرة اللي بيكونوا عارفين الموتى، أرواح عرافة. هم حتى ما يعرفوش ده، هم بيتخبطوا في الحياة ويقولوا أوه دي حاجة مدهشة وشكلها حاجة كويسة. عشان كده العالم هيكون جاهز لخدعة كبيرة جدا. حاجتين تانيين عايزك تحفظهم كويس. أول حاجة عن سلطان الله. ممكن تقولي طيب شكل ربنا كان في أجازة لما كل ده حصل. هو مش بياخد أجازة أبدا. انت لاحظت انه بيقول ان الوحش كان قادر انه يحكم لمدة 42 شهر. انا اقصد مين اللي حدد المدة دي؟ لو الله بيحدد وقت حكم الوحش انه يكون 42 شهر، فكل قوى الجحيم متجمعة مع بعض ما تقدرش تخليها 43 شهر، علشان الله هو الله وحتى الشيطان هو شيطان تحت سلطان الله. انا هقولك، انت عارف ايه اللي مكتوب في تسالونيكي الثانية اصحاح 2؟ اقراها لوحدك، لكن خد كلامي دلوقتي وبعدين اقراها لوحدك. مكتوب انه لما ضد المسيح يدخل الهيكل ولما يسوع يجي، يسوع هيقتله بنفخة من فمه. يسوع هينفخ فيه نفخة تطيره وكل حاجة هتخلص، علشان يسوع هو ملك الملوك ورب الأرباب وإله كل الآلهة، دي ما فيهاش نقاش. بالمناسبة انت تعرف ان الجحيم عدل؟ احنا هنتكلم في الموضوع ده. بالنسبة لنا مش هتكون بالطريقة دي، لكن أكيد بالنسبة لهم الجحيم عدل، وهي دي النقمة. مكتوب برضو في سفر الرؤيا إن في قديسين بيصلوا بيقولوا حتى متى أيها السيد القدوس والحق لا تقضي وتنتقم لدمائنا من الساكنين على الأرض، علشان هم اتقتلوا. هم اتقتلوا والله يقول لهم لسه شوية. الجحيم عدل، سيادة الله نفخة من فمه، دي ما فيهاش نقاش. لكن أنا عايز أعلق على مجد القديسين، وعشان كده إحنا لازم نرجع لسفر الرؤيا إصحاح 13 وعدد 8. فسيسجد له جميع الساكنين على الأرض، ده الوحش، الذين ليست أسماؤهم مكتوبة منذ تأسيس العالم في سفر حياة الخروف الذي ذبح. طبعا أنت بتسأل كل أنواع الأسئلة عن الآية دي. أولا أنا عايز أأكد على حاجة. تفتكر انك لو كنت عايش في الفترة الزمنية دي هتكون عندك الجرأة انك تستحمل الضغط الثقافي والروحي فما تكونش تابع لضد المسيح وقواته؟ طريقة تانية في اننا نشير لسيادة الله في آية 10، ان كان احد يجمع سبيا فإلى السبي يذهب، وان كان احد يقتل بالسيف فينبغي ان يقتل بالسيف. هتلر قال إنك لو دخلت التجمع فيه 100,000 واحد كلهم بيهتفوا بنفس الهتافات وإنت مش مؤمن بالهتاف، هتعمل حاجة من الاتنين، إما إنك تؤمن أو على الأقل هتقفل فمك، علشان هيكون فيه طيار ثقافي وهيكون قوي جدا لدرجة إن مفيش حد هيقدر يقف ضده، وحتى المخلصين في اليوم ده مش هيقدروا يقفوا ضده إلا إذا الله أعطى ليهم القدرة إنهم يقفوا ضده. لكن دلوقتي بالنسبة للآية، فسيسجد له جميع الساكنين على الأرض الذين ليست أسماؤهم مكتوبة منذ تأسيس العالم في سفر الحياة. ممكن تقول لي أنت تقصد أن في ناس اتولدوا أسماءهم كانت مكتوبة أصلا في سفر الحياة؟ ده اللي بتقوله الآية. في ناس كانوا عايزين يقولوا حاجة تاني. في ترجمات بتقول أن الخروف مذبوح من قبل تأسيس العالم، ده برضو بيظهر سيادة الله. لكن أحسن ترجمة للآية هي الترجمة اللي قريتها دلوقتي. لو أنت مؤمن النهاردة فاسمك كان في سفر الحياة من الأزل. حد هيقول أمين ولا أنا لوحدي؟ الله مش بيتعلم أي حاجة جديدة، هو مش بياخد أبدا قرارات وهو عارف أنه هيغيرها. الله كان عارف اسمك من الأزل. في الحقيقة بولس قال كده، بولس قال النعمة التي أعطيت لنا في المسيح يسوع قبل الأزمنة الأزلية. ممكن تقول لي أيوة لكن أنا عارف اللي بتفكر فيه، أنا أقدر أشوف عقلك اللي بيشتغل زي تروس الساعة. أنت بتقول لكن إزاي تعرف إن اسمك في سفر الحياة؟ مش هو ده السؤال اللي لازم تسأله؟ إزاي تعرف إن اسمك في سفر الحياة؟ اللي منكم اللي عمرهم ما أمنوا بالمسيح كمخلص، السؤال هو إزاي أعرف إذا كان اسمي مكتوب في سفر الحياة ولا لأ؟ في حد بيقول كده؟ اسمع الأخبار الحلوة. الأخبار الحلوة هي إنك تقدر تكتشف إذا كنت موجود في سفر الحياة ولا لأ. مش دي حاجة مشجعة؟ أنت تقدر تنتقد سيادة الله وكل حاجة، لكن لو تقدر تعرف إذا كان اسمك موجود في سفر الحياة ولا لأ، ما ينفعش تجادل الله في النص ده. ما افتكرش أنه ينفع يكون فيه جدال. اسمع الطريقة اللي تعرف بيها إذا كان اسمك مكتوب في سفر الحياة ولا لأ. اللي تعمله إنك تيجي ليسوع المسيح في تواضع وتعترف بخطاياك وتقبله كمخلص ليك وتؤمن بيه، ولما تعمل كده تعرف إن اسمك موجود في سفر حياة الخروف من قبل تأسيس العالم. دي حاجة مش وحشة، مش كده؟ أنا وصلت ليقين الإيمان وأنا عندي 14 سنة. في منكم اللي ممكن يكون وصلوا ليقين الإيمان في أوقات مختلفة، وفي منكم اللي ما عندوش يقين الإيمان، والسبب في إنك ما عندكش علشان لسه ما قبلتش الخلاص، عشان كده أنت مش عارف إذا كان اسمك موجود في سفر الحياة ولا لأ. أنا سافرت طيران كتير وأوقات كنت بسافر بطريقة قوائم الانتظار. جربت قبل كده الطريقة دي؟ إنك تسافر بالطيارة بطريقة قوائم الانتظار يعني مش عارف إذا كنت هتركب الطيارة ولا لأ، وتفضل تبص على اللوحة ودلوقتي هم عندهم قائمة انتظار وإنت رقم 4، وتشوف كل الناس دي بيركبوا الطيارة وإنت بتتمنى إنك تركب، تصلي إنك تركب الطيارة لكن مش عارف إذا كان اسمك هيتقال ولا لأ. وبعدين في النهاية ممكن يقولوا اسمك وممكن ما يقولوش، لكن إنت مش مبسوط بالوقت اللي بتقضيه في صالة السفر. لكن أغلب الوقت أنا بسافر بتذكرة وبص عليها وأقول أنا في 10B، أنا عارف إن فيه كرسي محجوز لي، أنا معايا التذكرة في جيبي، أنا أقدر أطلع كتاب من شنطتي وأقراه وأكون هادي جدا. النهاردة أنا عايزك تعرف إن معاك تذكرة مؤكدة برقم كرسي ليك في المجد. ما تقومش الروح القدس. لو الله اتكلم معاك وإنت مش عارف إذا كان اسمك موجود في سفر الحياة ولا لأ، اكتشف، تعال ليسوع، اعترف بخطاياك، اعترف باحتياجك وقول له يا يسوع أنا خاطي، أنت مخلص، أنا هكون مؤمن بيسوع. ده مش الكذاب اللي هيجي ويمشي اللي هيتدمر بنفخة من فم يسوع الحقيقي، أنا مش عايز أؤمن بيه، أنا عايز أؤمن بالمخلص اللي فعلا بيخلص. وفي واحد بس بيعمل كده وانت عارف مين هو، مش كده؟ هو يسوع. ممكن تكون في البلكونة، ممكن تكون بتسمعنا عن طريق الراديو أو بأي طريقة تانية، ممكن تكون بتسمعنا على الإنترنت، أي طريقة بتسمع بيها الكلام ده، أنا بنادي ضميرك وبطلب نعمة الله. تعال للمسيح، اقبله، اتخلى عن عنادك، ولما تعمل كده هو هيقبلك. دي حاجة مضمونة، هيقبلك وهتقول أنا معايا تذكرة مؤكدة، أنا دلوقتي عارف إن اسمي مكتوب في سفر الحياة من قبل تأسيس العالم. هو في أي سؤال أهم من السؤال ده؟ أنا ما افتكرش. ده أهم من كل المشاكل اللي بنقابلها. الأبدية طويلة والوقت قصير. تعال نصلي مع بعض. يا أبونا السماوي، خلص اللي محتاجين الخلاص، ولو الناس مخدوعين في خلاصهم علشان هم ناس كويسين وتعمدوا أو عملوا حاجات، احنا بنطلب يا ابونا السماوي من فضلك وريهم ان في حاجة اسمها الخلاص بالإيمان، الإيمان اللي بيخلص فعلا. كلمتك بتقول اننا لازم نتأكد اذا كنا في الإيمان ولا لا. ساعدنا كلنا علشان نعمل كده دلوقتي، كل اللي حاسين بعمل الروح القدس في حياتهم ما يقفلوش ودانهم عن الصوت ده. احنا بنصلي ليهم، وكل اللي مننا اللي عارفين المسيح ساعدنا اننا نحبه ونثق فيه. ودلوقتي وانا بختم الصلاة دي، لو عمرك ما قبلته تقدر تقبله في اي مكان انت قاعد فيه او بتسمع منه الصلوة دي. خد الوقت علشان تقول يا يسوع النهاردة انا بثق فيك وبأؤمن بيك. احنا بنطلب ده في اسم يسوع، امين.
0: واحنا بنختم النهاردة عايزين نفكرك بكلمات يسوع: لا تضطرب قلوبكم، انتم تؤمنون بالله فآمنوا بي. وبعدين ابتدى يتكلم عن المساكن الكتير وفي مكان في السماء محجوز لينا. لو انت مؤمن امشي النهاردة وانت حاسس بفرح كبير وشاكر لنعمة الله في يسوع المسيح. نتمنى نشوفك المرة اللي جاية في الركضة حتى الفوز. ربنا يباركك. النهاردة ختمنا عظة بعنوان الملك صابر على عدوه، وهي رابع عظة من 10 عظات بعنوان الملك جاي، يقدمها دكتور إيروين لوتسر. مع نهاية تاريخ العالم هتكون في فترة جاية اسمها الضيقة العظيمة، لما هتنزل دينونة الله زي المطر على الأرض. خليك معنا المرة اللي جاية في الركضة حتى الفوز علشان نعرف أكتر عن تفاصيل الحدث ده.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: ازاي تتعامل مع الناس النكديه؟ اول حاجه ما تتعاملش خالص، ما هو الباب اللي يجيلك منه ريح سد واستريح. لو انت مضطر والامر صعب يبقى لازم تكون ايجابي، رد ايجابي. يقول لك الحاله مقشفره والدنيا صعبه، امي بتولد وخالتي بتغسل والحياه ضنك، قول له بكره تفرق، ربنا عنده كتير، الشمس طالعه، النهارده يوم جميل. المهم رد ايجابي، اشتري مني، الحياه ما تستاهلش اكتر من كده. طيب لو انت بقى حاولت بس جرعه النكد كانت اكتر من ايجابيتك بكتير، يبقى ما قدامكش غير سدادات الودان. الاير بلاكس دي هو ده وقتها تحطها، تقعد في السليم لكش دعوه باي حاجه، والشخص التاني ان شاء الله يجي فرقه حسب الله، وهاتك يا دموع انت زي الفل، الحياه بالنسبه لك زبدي خلاص. ابعد عن النكد، اشتري مني.

أيها العجيب في مجدك، أقمتني ملكا على الأرض، أحمل سلطانا على الخليقة التي أوجدتها لأجلي. هب لي يا رب سلطانا على جسدي وأحاسيسه ومشاعره، على نفسي بكل قدراتها وطاقاتها. أيها القدوس قدسني، أيها الممجد مجدني. افتح شفتي بالتسبيح، واحسبني مع الأطفال والرضع أسبح اسمك. هب لي شركة مع ملائكتك لأشاركهم تسبيحهم وفرحهم بك. القمص تدرس يعقوب ملطي.

0: وقال لي الرب: قم انزل إلى بيت الفخاري وهناك أسمعك كلاما. فنزلت إلى بيت الفخاري وإذا هو يصنع عملا على الدولاب، ففسد الوعاء الذي كان يصنعه من الطين بيد الفخاري، فعاد وعمله وعاء آخر كما حسن في عيني الفخاري أن يصنعه. ثم قال الرب: أما أستطيع أن أصنع بكم كهذا الفخاري؟ هو ذا كالطين بيد الفخاري، أنتم هكذا بيدي.
1: إطلاق المسميات على مجموعات من الناس يدفعهم للتصرف بناء على هذا المسمى. تم إجراء مقابلات مع مواطنين بخصوص المشاركة في الانتخابات، وبناء على إجاباتهم للأسئلة المطروحة عليهم تم تقسيم نصفهم إلى مجموعة أطلق عليها اسم المرشحون لأن ينتخبوا. في يوم إجراء الانتخابات شارك هذا النصف بنسبة زادت 15% عن النصف الآخر الذي لم يطلق عليه أي مسمى، إذ شعروا بأن انتمائهم لهذا اللقب يملي عليهم أن ينتخبوا. هذا الأمر ينطبق على الموظفين وعلى الأطفال. أظهر هؤلاء الأطفال اهتماما أكبر بالتدريب على حسن الكتابة وانعكس عليهم إيجابيا. نجاح هذه الطريقة يعتمد على أن يكون المسمى في محله، الصفة متحققة، المهارة موجودة، وإلا فلن تؤتي ثمارها. ومن الملاحظ أن إطلاق مسميات سلبية تؤدي لزيادة الصفة أو المهارة السلبية،

أعزائي المستمعين، أهلا بكم في فقرة جديدة من بورتري. شخصيتنا النهاردة هي إنجي أفلاطون، وهي فنانة تشكيلية مصورة ورائدة في النضال السياسي من أجل الديمقراطية والعدالة الاجتماعية. ومع إنها من عيلة أرستقراطية إلا إنها انحازت إلى قضايا المرأة العاملة والفقراء. أصدرت عام 1948 كتاب 80 مليون امرأة معنا، وألحقته بإصدار ثاني عام 1949 بعنوان نحن النساء المصريات، وشاركت في تأسيس لجنة نسائية للمقاومة الشعبية، وألقي القبض عليها لنشاطها الثوري في مارس 1959، وسجنت في سجن القناطر الخيرية لمدة 5 سنوات.

عزيزي الزوج عزيزتي الزوجة، أهلا وسهلا بكم معنا وحلقة جديدة من برنامج حكاية بيت. البيت أكبر مؤسسة بتستهدف النهاردة من كل حاجة، الإعلام بيستهدفها، المجتمع بيستهدفها، القوانين مش قادرة تسيطر على الفساد والمشاكل والصراعات اللي فيها، الناس في حالة من الانزعاج الغير عادي، الانزعاج باين في الصحف والانزعاج باين في كل حاجة. إذا انضبطت مؤسسة الأسرة وإذا انضبط جسد الأسرة، المجتمع كله هيتظبط، لأن الأسرة هي المجتمع على صغير. المجتمع فاسد بره لأن محدش مدرك أن الأسرة فيها مشاكل جوه. يجوز الدخلة دي مناسبة شوية للقصة اللي هنتكلم عنها النهاردة، القصة اللي بتتكلم عن البيت العائم. لا، أنا مش بقصد يخت، أنا مش بقصد سفينة، أنا بقصد أول بيت اتعمل في سفينة في التاريخ. وما كانش مجرد بيت عادي، لكن كان بيت يختصر الطبيعة كلها جواه، في حيواناتها وطيورها والبشر اللي فيها. وكانت السفينة من أكبر القصص الأسطورية التي نسجت حولها كثير من الأساطير. هتلقى لها أثار في أسطورة جلجامش، هتلقى لها أثار في الحضارة السومرية القديمة، الحضارة المصرية القديمة. في حاجة في الوعي الجمعي للبشر في التاريخ، في التراث البشري، قصة الحضارة ويل ديورانت كتب عنها. قصة السفينة بتنجو بأسرة صغيرة عبر طوفان رهيب، فيه السماء والأرض بتطلع كل المية كغضب منها. وإزاي إن إحنا النهاردة في حالة الطوفان ده، وإن ما كانش طوفان بالمية، لكن طوفان أدبي، طوفان أخلاقي، طوفان من الشراسة، طوفان من النجاسة. بيتك وبيتي معرضين طول الوقت للاختراق، حاسس زي ما يكون المية برة باب بيتنا، ولو فتحت الباب بطريقة معينة غلط ممكن بيتنا يغرق مشاكل، يغرق ظروف صعبة، يغرق خلافات. الدنيا سهلة جدا دلوقتي، الناس بيتحدوا ببعض بسرعة، الشاب والبنت قبل الارتباط بيبقوا قصة حب عنيفة، وبعد الارتباط بيبقوا قصة طلاق أعنف، ويمكن تكون قصة انتقام. إيه الأسباب اللي دعت أسرة نوح أن تتصدر مشهد الحماية والنجاة من طوفان الأيام؟ هو ده سر الكلام اللي هنتكلم عنه النهاردة في حكاية بيت. وأرجوكم خليكم معنا بعد الفاصل، لأن أنا عندي عدد من الأفكار المهمة اللي يمكن يكون بيتك محتاجها النهاردة، مش علشان يكون سفينة، لكن علشان ينجو من هذا الطوفان الرهيب. فخلينا بعد الفاصل وهنسمع أول فكرة من الأفكار الكتاب المقدس بيحكيها لنا في سفر التكوين أصح 6 ولغاية أصح 9 في قصة فلك نوح. ابقوا معنا. ورجعنا عزيزي المستمع عشان نتكلم عن أول حاجة حصلت في الفلك. أول حاجة نشوف إنها مسيطرة على المشهد في الأول، القصة بتتكلم عن راجل. أيوة، عن راجل اسمه نوح. ولما أقول راجل أنا أقصد إنه راجل من حيث إنه راجل، يعني هو راجل. الراجل هو حماية البيت، الراجل هو بواب البيت. المشاكل هتقدر تدخل لو الراجل ده مش موجود، المشاكل هتخترق البيت. مهما كانت الست النهاردة بتحاول تعمل نفسها راجل، فهي مش راجل، لأن دور الراجل هو حماية البيت من المشاكل دي. علشان كده ربنا قال لنوح، لأنه لقاه رجل بار وكامل في أجياله، اصنع لنفسك فلك أنت وأهل بيتك. خلي بالك من التعبير ده لأنه مهم جدا. الناس فاكرة أن نوح صنع فلك لخلاص العالم كله، مش ممكن طبعا، مش هيحصل. لكن مع مرور الوقت والمجتمع عمال يزداد فساد في أيام نوح، والناس عمال تزداد نجاسة، وظلم الإنسان للإنسان بيكتر، بالضبط مشهد قريب جدا من المشهد اللي احنا عايشينه الأيام دي. وده الكلام كمان اللي السيد المسيح قاله في إنجيل متى أصح 24، إنه كما كان في أيام نوح الناس عايشين حياتهم زي ما هم عاوزين، هكذا يكون في أيام ابن الإنسان. ربنا اكتشف إن الراجل ده، أو ربنا شاف إن الراجل ده بار وكامل في أجياله، يعني عبر سنين طويلة من العمر لم يفقد نوح التزامه بمبادئ ربنا. وعايز أقول إن المجتمع النهاردة بيتجه بشكل جارف جدا في خطايا الأيام الأخيرة، لكن ممكن حضرتك تكون مصدر حماية لبيتك، وبالتالي تكون مصدر بركة للعالم كله. بالمناسبة العالم كله يخلص من خلال بيت، والعالم كله يدمر من خلال بيت. بيت آدم الجنة الأولى دمرت العالم كله، وبيت نوح الفلك المضغوط عليه اللي عليه مية وطوفان أنقذ العالم كله. فما تستهونش ببيتك،
وأولادك الصغيرين وزوجتك، أنتوا ممكن تكونوا سبب خلاص للمنطقة اللي أنت فيها كلها زي ما ربنا بيعلم. الفكرة الأولى، كن مسؤول عن بيتك. أكتر شيء الله بيدور عليه رجل مسؤول، رجل ما بيعرفش يتهرب من المسؤولية، رجل واقف علشان يحمي مراته وأولاده من الشر، يحمي مراته وأولاده من المشاكل، يهتم ببيته، رجل مش بس باصص لإنجازاته المجتمعية برة، لكن رجل عارف يبص كمان لجوه ويخلي باله من أولاده. أكبر دليل على كده أنه لما نوح دخل الفلك، دخل مع بيته مراته وثلاث أولاده وثلاث زوجات أولاده، وده معنى كده أن الرجل ده في حياته الأسرية كان رجل موفق، كان رجل بحق. أول حتة الله النهاردة بيقولها لك، عاوز تنقذ بيتك من الخراب، عاوز تنقذ بيتك من الأيام الصعبة، عاوز تدخر لبيتك رصيد من الأمان في المستقبل، خليك رجل أمام الله بار كامل، أي بمعنى بتطيع وصاياه، ملتزم بيه. وهنا الله هيقول لك رغم أن العالم كله مهدد بالضياع، بيتك أنت بالتحديد تتحط عليه علامة وحماية وسياج ما يحصلوش كده. طيب ولو أنا مش مسؤول، في فرصة للتوبة طبعا. اعتبر الكلمات اللي أنت بتسمعها دلوقتي عزيز المستمع يوتر بتلف من خلاله وقلبك بيتغير من وراه، وبترجع تاني تتكلم مع ربنا وتقول له أنا عايز أرجع أحمي بيتي. بعد الفاصل هنشوف فكرة تاني عن بيت نوح، خليك معايا. ورجعنا عزيزي المستمع بعد الفاصل علشان نشوف الفكرة التانية. الفكرة الأولى أن فلك نوح كان فلك رجل اسمه نوح، رجل مسؤول ورجل بيعرف يحمي بيته من الشر. لكن الفكرة التانية، نوح لما بنى الفلك، الكتاب المقدس بيقول لنا حاجة غريبة، أن الله قال لنوح خلي باب الفلك في جانب الفلك. يعني إيه باب الفلك في جانب الفلك؟ يعني مش في الوش. بمعنى إيه؟ بمعنى أنه البوابة هي المكان اللي أنت فيه بتستقبل الناس أو بيشوفوك من خلالها. لما تكتشف أن العالم كله بقى في حالة من الفساد، ما تحطش باب بيتك في المواجهة، خلي بابك على جنب، خلي العلاقات الخطرة على الهامش. اللي بره الفلك كلهم ناس أشرار. أنا مش بكفر المجتمع طبعا في حالة التطبيق للرمز ده، بس الله قال لنوح انت ما تصدرش نفسك للمجتمع، انت خلي العلاقات بينك وبين المجتمع لها حدود، وخليني انا اعرف اظبط الموضوع. عشان كده لما طوفان نزل يقول الكتاب المقدس اغلق الرب الباب. لما يبقى الباب على جنب ربنا يعرف يتحكم في الباب، لكن لما تبقى مصدر باب بيتك، باب حياتك، بوابة حياتك للمجتمع وطالع داخل والناس طالعة داخل بيتك، في وقت من الأوقات هتعمل زي بيت لوط اللي هنتكلم عنه في حلقة جاية، مش هتعرف تقفل باب بيتك، الأشرار هيخترقوك والطوفان الشر هيخترقك. بالمناسبة مش كل الناس اللي عايشة دايبة في المجتمع ناجحة، يمكن ربنا يكون بيسبب مرات انك تكون ناجح في حتة معينة، لكن خلي بالك عشان تحمي حياتك من الطوفان والمشاكل، ما تفتحش كل البوابات، ما تصدرش كل بواباتك اللي في الوش علشان لا تخترق بسهولة، وسيب ربنا يقفل الباب في الوقت المحدد، سيب ربنا ينهي العلاقات الآثمة، وسيب ربنا يضع حد بينك وبين الطوفان وبينك وبين الناس اللي بره الفلك في وقت محدد. عشان كده لازم تكون عارف انت بتحط الباب بتاعك فين. دي الفكرة التانية، الله هيقفل البوابات ضد الشر وضد الخطية وضد الطوفان والغضب الإلهي لما يلقاك أنت حذر ومش مواجه للشر بنفسك. حط المواجهة على جنب، إنجاز التعبير، خليك متردد في قبول الصدقات اللي تشعر فيها بشك أو أنها مش دي الصدقات اللي تبني حياتك الروحية أو تبني حياتك البيتية. خلي بيتك محمي وخلي بالك على جانب. ونرجع بعد الفاصل علشان نكمل مع بعض الفكرة الثالثة في فلكنا.

0: You're now listening to C'est la vie radio.
1: الفكرة الثالثة انه زي ما كنا بنقول قبل الفصل انه الفلك بتاع الراجل المسؤول. الفكرة الثانية انه الفلك بتاع النجاة من الاشرار والخطية بسبب الباب اللي على جنب. الفكرة الثالثة هي انه النجاة من الدينونة. يعني ايه دينونة؟ دينونة دي كلمة مسيحية في الكتاب المقدس معناها إدانة، معناها غضب الله، معناها قصاص الله من الخطية. كل المجتمع بيغص بخطايا شديدة. الميديا النهاردة عبر الهواء والأثير بتصدر لنا خطية، بتصدر لنا نجاسة، بتصدر لنا حالة من التمرد. بنشوف المسلسلات قد إيه شر في المجتمع. الأمر اللي أولادنا ممكن ينقلوه تلقائيا عبر أذهانهم البريئة البسيطة ويختزنوه للمستقبل، وبعد شوية نكتشف أن أولادنا انحرفوا وضاعوا. طبعا لما تبقى من الأول مسؤول عن بيتك وعن زوجتك وعن أولادك، ولما تبقى من الأول عارفة تاخدي بالك من أولادك، عارفهم بيروحوا فين، بيصاحبوا مين، ماشيين إزاي، بيدخلوا البيت إمتى، بيطلعوا منه إمتى. أنا مش بقول نراقب، مش بقول نحط قيود صارمة، لكن نبقى عارفين على الأقل مهتمين. ساعتها لما تيجي دينونة على البيوت اللي حوالينا، لما تيجي حالة الغضب الإلهي والله يغضب، بيتنا البيت الوحيد اللي يكون عليه رضا الرب. ليه؟ لأنه كل الأرض غرقت إلا المكان ده، إلا الفلك ده. والفلك ده كل اللي كانوا شايفينه فيه أو حاسين فيه بيه إن هما في خليقة تاني خالص، معاهم أسود هو الفلك، معاهم ضباع، معاهم حيوانات مفترسة، لكن هما في طبيعة مختلفة تماما. هما في سلام داخلي، هما مش شايفين اللي بيحصل بره. ربنا قفل عينيهم من جاز التعبير، سامعين صوت المطر غزير جدا، لكن شايفين الفلك بيطفو ويعلى مع الموج لما بيعلى. حاسين هما زي ما يكونوا بالظبط في حالة من التجوال في هذه المياه الغامرة. وشو من أيام ربنا اللي حماهم وسط الطوفان هيرسي الأمور على خير والدنيا تبقى تمام التمام. ملناش دعوة بمين بيعمل إيه بره، مش سلبية طبعا، لكن خلينا في وقت من الأوقات نستخبى في المسيح، نتدارى فيه، وده اللي بيخلينا نعدي أزمات كبيرة جدا ولا نشعر بيها زي فلك نوح بالضبط. لكن أخيرا فلك استعادة البركات. هو مش بس فلك الرجل المسؤول، ومش بس فلك النجاة من الأشرار، ومش بس فلك النجاة من الدينونة، لكنه فلك استعادة البركات. ربنا لو كان بس نجى نوح وبيته بالفلك ده من الطوفان كان زي الفل، كانت نتيجة هايلة. بس بعد ما طلعوا من الفلك ربنا قال لهم لأنكم عرفتوا تخافوا اسمي في وقت الشر فأنا هبارككم بعد كده. والله قال البركات اللي قالها لأبونا آدم زمان قالها بالظبط وبالحرف تقريبا لنوح هو وأولاده. وكأن ربنا بيقول لهم أنتوا السبب اللي خليني أرجع تاني أبارك، أنتوا البيت اللي خليني أرجع تاني أرضى. والله عمل ميثاق مع نوح، والميثاق كان ميثاق جميل جدا، كان ختم بس كبير شوية على صفحة السماء، شكله كله ألوان وصغزح. وده كانت حاجة جميلة جدا جدا إنك في يوم من الأيام بعد الغضب الشديد تلقى الدنيا تلونت، وتلقى الحياة ابتسمت، وتلقى الأمور بقت زي الفل. أنت مع أولادك مع زوجتك بتبدأوا بداية جديدة في مكان جديد في أرض مختلفة ربنا فيها هيبارككم وهيحسن إليكم. عزيزي الزوج، عزيزي الزوجة، في نهاية الحلقة دي أنا بصلي إن بيتي وبيتك يكونوا فلك، يكونوا مكان آمن من الشر، يكونوا بوابات جانبية مش بتواجه العالم وتمتص كل ما فيه وبعدين نرجع نندم ونقول البيت خرب، لكن بوابات جانبية. والبوابات دي تحت إيد ربنا يقفلها وقت ما يحب، يفتحها وقت ما يحب. نكون في بيئة داخلية آمنة فيها كل الحيوانات أو إنجاز التعبير كل حاجة، وكل الطبيعة موجودة لكن ما فيهاش أي مشاكل ولا أي عدم سلام. تقدر تنام والأسد نام معاك في نفس المكان، ما فيش أي مشكلة، في حالة من الهدوء. لكن أخيرا بعد فترة هتعدي أزمة الفلك، وهنطلع من الفلك لحياة أبدية سعيدة كل البيت فيها متاخد في بركات ربنا. وأنا بصلي النهاردة في نهاية الحلقة أن ربنا يكون عمل في حياتك شيء أو وصل لك رسالة أنت النهاردة محتاج تسمعها. ونتقابل الحلقة الجاية وحكاية البيت.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال تقدر تبعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: حين تطلب معروفا من الآخرين فهذا يجعلهم راغبين في مساعدتك أكثر. حين تطلب مساعدة من الآخرين ويقدموها لك هذا يجعلهم يفكرون لماذا لا أساعد هذا الشخص؟ لابد أن لديه خصالا جيدة جعلتني أساعده. هذه نتيجة تجعل الآخرين مستعدين لمساعدتك أكثر والموافقة على طلباتك التالية. تم تقسيم مجموعة من الناس لفريقين. وقف الباحث أمام الفريق الأول وطرح أسئلة مسابقة كافأ من أجاب عليها بمبلغ من المال. الفريق الثاني جرى معه الشيء ذاته. بعد نهاية الأسئلة طلب الباحث على سبيل المساعدة وعمل المعروف من كل فرد في الفريق الأول أن يرد مبلغ الجائزة التي حصل عليها، معللا السبب بأن هذا المال جاء من جيب الباحث نفسه، والذي اكتشف أن المال المتبقي معه قليل جدا. وافق أغلب أعضاء الفريق الأول على رد المال. بعدها بفترة تم إجراء استقصاء على جميع المشاركين عن رأيهم في شخصية هذا الباحث الذي أدار المسابقة. جاءت نسبة رضا الفريق الأول الذي رد المال أعلى من الفريق الثاني الذي لم يرد المال.
2: ما دام في قلوبنا أمل سنحقق الحلم، سنمضي إلى الأمام ولن تقف في دروبنا الصعاب، فاليأس والاستسلام ليست من صفاتنا. لا تيأس إذا تعثرت أقدامك وسقطت في

حفرة واسعة فسوف تخرج منها وأنت أكثر تماسكا وقوة. لا تقهر أحدا كي تسعد نفسك، ولا تظلم نفسا لتبرر أخطائك. حاول دائما أن تبني سعادتك بعيدا عن أذية الناس. لا تحزن إذا جاءك سهم قاتل من أقرب الناس إلى قلبك، فسوف تجد من ينزع السهم ويعيد لك الحياة والابتسامة. يمكن للإنسان أن يعيش بلا بصر، ولكنه لا يمكن أن يعيش بلا أمل. لا تضع كل أحلامك في شخص واحد، ولا تجعل رحلة عمرك وجهة شخص تحبه مهما كانت صفاته، ولا تعتقد أن نهاية الأشياء هي نهاية العالم، فليس الكون هو ما ترى عيناك.

صديقي أهلا بك معنا في هذا اللقاء الجديد من برنامج معا على الطريق. هذا مجيد غالب يرحب بك ويدعوك للاستماع إلى الدكتور القس مايكل يوسف والقس باقي صدقة، وهما يقدمان لنا وجبة روحية ممتعة من كلمة الله. ابق معي حتى نهاية هذا البرنامج، فسوف أقدم لك هدية قيمة.

0: Hello, listening friends.
1: مرحبا بكم أيها الأصدقاء المستمعون.
0: Let us welcome you to this very last broadcast on the series of messages entitled The Awesomeness of the Grace of God.
1: يسعدنا أن نرحب بكم في الحلقة الأخيرة من هذه السلسلة من الرسائل التي كان عنوانها رهبة نعمة الله.
0: I told you in the last message
1: أخبرتكم في الرسالة الماضية
0: that there are three reasons as to why the throne of judgment has become the throne of grace to those who love Jesus.
1: أنه كانت هناك ثلاثة أسباب لأجلها تحول عرش القضاء إلى عرش النعمة بالنسبة لأولئك الذين يحبون يسوع.
0: And I told you about the first one.
1: وحدثتكم عن الأمر الأول.
0: Namely,
1: على وجه التحديد,
0: that God the Father is anxious to give gifts to His children who ask Him.
1: أن الله الآب مستعد أن يهب خيرات لأبنائه الذين يطلبون منه ذلك.
0: The second reason is this.
1: الأمر الثاني هو هذا.
0: The second reason as to why the throne of judgment has been turned into the throne of grace for those who love Jesus is this.
1: السبب الثاني الذي من أجله تحول عرش القضاء إلى عرش النعمة هو هذا.
0: The Holy Spirit is our advocate.
1: أن الروح القدس هو الذي يحامي عنا.
0: The Holy Spirit is our comforter.
1: الروح القدس هو الذي يعزينا.
0: The Holy Spirit is our counselor.
1: الروح القدس هو مشيرنا.
0: And He is full of grace.
1: وهو الممتلئ نعمة.
0: Why has the throne of judgment became the throne of grace to those who love Jesus?
1: لماذا أصبح عرش القضاء هو عرش النعمة لأولئك الذين يحبون يسوع؟
0: Because our triune God is the God of all grace.
1: لأن إلهنا الثالوث الأقدس هو إله كل النعمة.
0: Because each member of the Godhead has a part in hearing and answering our prayers.
1: لأن كل عضو في الألوهية له دور في الاستماع وفي استجابة صلواتنا.
0: Because Jesus opened the door for us to receive the abundance of God's awesome grace.
1: لأن يسوع فتح أمامنا الباب لنقبل فيض نعمة الله المرهبة.
0: Now my listening friends,
1: أيها الأصدقاء المستمعون,
0: this is very important.
1: هذا أمر على جانب كبير من الأهمية.
0: I want to make sure that you understand this very clearly.
1: أود أنني أتأكد أنكم فاهمون هذا الأمر فهما جيدا.
0: I want you to comprehend and absorb what it means to have and live with the awesomeness of the grace of God.
1: أود أنكم تفهمون وتستوعبون ماذا يعني أننا نتقبل رهبة نعمة الله.
0: The grace of God is only possible
1: إن نعمة الله ممكنة فقط
0: when we come to His throne of grace through Jesus Christ.
1: عندما نتقدم إلى عرش نعمته عن طريق يسوع المسيح.
0: In the Old Testament,
1: في العهد القديم,
0: the Ark of the Covenant,
1: كان تابوت العهد,
0: was the sole piece of furniture that was kept in the most holy place of the temple.
1: هو قطعة الأثاث الوحيدة التي كان يحتفظ بها في قدس أقداس الهيكل.
0: It was a box about 1 meter long.
1: وكان عبارة عن صندوق طوله متر واحد.
0: And about 50 centimeters deep and high.
1: وكان عمقه وارتفاعه حوالي 50 سنتيمترا.
0: Its lead was of pure gold.
1: وكان غطاؤه من الذهب الصافي.
0: It was used to hold the stone tablets of the law of Moses.
1: وكان يستخدم لحفظ لوحي شريعة موسى.
0: On top of the lid,
1: وكان فوق الغطاء,
0: were two golden figures of cherubim or angels who faced each other.
1: تمثالان ذهبيان للكروبيم أو الملائكة يواجه كل منهما الآخر.
0: Symbolically speaking, God was present between the cherubim.
1: والمعنى الرمزي لهذا أن الله كان موجودا بين الكروبيم.
0: As God looked down on us from between the outstretched wing of the cherubim,
1: وعندما ينظر الله إلينا بين الأجنحة الممتدة للكروبيم,
0: He sees the law that he has given to Moses.
1: فإنه يرى الناموس الذي أعطاه لموسى.
0: This is the law that each one of us has broken.
1: هذا هو الناموس الذي كسره كل واحد منا.
0: And that is why the lid of the ark functioned as the judgment seat of God.
1: وهذا هو السبب في أن غطاء التابوت كان يقوم بدور عرش قضاء الله.
0: But the lid was not called the judgment seat.
1: ولكن الغطاء لم يكن يسمى كرسي القضاء.
0: It was called the mercy seat.
1: كان يسمى كرسي الرحمة.
0: Why?
1: لماذا؟
0: Because once a year on the Day of Atonement,
1: لأنه مرة في السنة في يوم الكفارة,
0: after the high priest had sacrificed an animal,
1: بعد أن يقدم رئيس الكهنة حيوانا
0: for the sins of the people of Israel,
1: كذبيحة لأجل خطايا شعب إسرائيل,
0: the priest brought the blood of the slain animal,
1: كان الكاهن يأتي بدم الحيوان المذبوح,
0: and sprinkled it in the most holy place,
1: ويرشه في أقدس مكان.
0: And he sprinkled it specifically on the mercy seat.
1: وكان يرشه بصفة خاصة على كرسي الرحمة.
0: Why was he doing that?
1: لماذا كان يفعل ذلك؟
0: And what happened the moment the blood was sprinkled?
1: وماذا كان يحدث في اللحظة التي كان يرش فيها الدم؟
0: Please listen very carefully.
1: أرجو أنك تصغي إلينا جيدا أيها المستمع العزيز.
0: At that point when the blood was sprinkled,
1: عند هذه النقطة التي كان يرش الدم فيها,
0: the ark was no longer a picture of judgment,
1: لم يعد تابوت العهد صورة للقضاء,
0: but instead it became a picture of grace and mercy.
1: بل بدلا من ذلك أصبح صورة للنعمة والرحمة.
0: Only on that day the throne of judgment became the throne of grace.
1: في ذلك اليوم فقط أصبح عرش القضاء هو عرش النعمة.
0: Why?
1: لماذا؟
0: Because the blood of an innocent sacrifice was slain for the sins of the people.
1: لأن دم ذبيحة بريئة قد سفك لأجل خطايا الناس.
0: Here is what the writer to the Hebrews is telling us.
1: وهذا ما يخبرنا به كاتب الرسالة إلى العبرانيين.
0: That when God the Son shed his own blood,
1: أنه عندما سفك الله الابن دمه,
0: the most innocent blood of all,
1: أبر دم على الإطلاق,
0: not only did he do away with the animal sacrifice rituals,
1: فإنه لم يبطل بذلك تقوص الذبائح الحيوانية فحسب,
0: but also when the great high priest shed his own blood,
1: بل أيضا عندما سفك رئيس الكهنة العظيم دمه,
0: the throne of judgment permanently became the throne of grace to those who love Jesus.
1: فإن عرش القضاء أصبح بصفة دائمة عرش النعمة لأولئك الذين يحبون يسوع.
0: Not just once a year.
1: ليس مرة واحدة في السنة فقط.
0: Not just for a certain period of time.
1: وليس لفترة معينة من الوقت فقط.
0: Not just for a brief moment.
1: ولا لمجرد لحظة مختصرة فحسب.
0: Not just for Israel.
1: وليس لإسرائيل فقط.
0: Not just temporary.
1: وليس بصفة مؤقتة فقط.
0: But once and for all.
1: ولكن مرة واحدة ونهائية.
0: But Jesus, unlike the other high priest, did not atone for his own sin.
1: لكن يسوع يختلف عن سائر رؤساء الكهنة في أنه لم يكفر عن خطيته هو.
0: Why?
1: لماذا؟
0: Because he had no sin.
1: لأنه كان بلا خطية.
0: Jesus, unlike the other high priests, permanently transformed the throne of judgment into the throne of grace.
1: يسوع اختلف عن رؤساء الكهنة الآخرين في أنه حول عرش القضاء إلى عرش النعمة بصفة دائمة.
0: For whom?
1: لأجل من؟
0: To all who put their trust in him.
1: لجميع الذين يضعون ثقتهم فيه.
0: That is why the writer to the Hebrews is saying,
1: ولهذا يقول كاتب الرسالة إلى العبرانيين,
0: To all of those who have put their trust in Jesus Christ.
1: لكل الذين يضعون ثقتهم في يسوع المسيح.
0: To draw near with confidence.
1: أنهم يتقدمون بثقة.
0: What does that mean?
1: ماذا يعني ذلك؟
0: It means that if you try to come to the throne of grace on your own merits.
1: هذا معناه أنك إذا حاولت التقدم إلى عرش النعمة على أساس فضائلك أنت الشخصية
0: you cannot have confidence.
1: لا يمكن أن تكون لك ثقة.
0: It means that if you try to come to the throne of grace based on how good you are.
1: هذا معناه أنك إذا حاولت التقدم إلى عرش النعمة على أساس صلاحك
0: then the throne of grace becomes a throne of terror and judgment for you.
1: فإن عرش النعمة يصبح بالنسبة لك عرش الرعب والقضاء.
0: But if you come trusting only on what Jesus did for you,
1: لكن إذا تقدمت واثقا فقط فيما فعله يسوع لأجلك,
0: if you come confidently only in Christ's shedding of his blood for you,
1: إذا تقدمت واثقا فقط في أن المسيح سفك دمه لأجلك,
0: then you will find grace in times of need.
1: عندئذ ستجد نعمة في أوقات الحاجة.
0: Oh, my listening friends, please listen carefully.
1: أيها الصديق المستمع, أرجو أنك تنصت إلي جيدا.
0: Are you distraught and fearful?
1: هل أنت مضطرب وخائف؟
0: There is grace for you at the throne of grace.
1: هناك نعمة لك أمام عرش النعمة.
0: Are you in need of wisdom and discernment?
1: هل أنت محتاج للحكمة والفطنة وحسن التمييز؟
0: There is grace for you at the throne of grace.
1: هناك نعمة لك أمام عرش النعمة.
0: Are you discouraged and about to give up?
1: هل تشعر بالإحباط وأنك على وشك اليأس؟
0: There is grace for you at the throne of grace.
1: هناك نعمة لك أمام عرش النعمة.
0: Are you weak and defeated?
1: هل أنت ضعيف ومنهزم؟
0: There is victory for you at the throne of grace.
1: هناك نعمة لك أمام عرش النعمة.
0: Are you going through trials that are too hard to describe?
1: هل تجتاز بعض المحن التي يصعب وصفها؟
0: There is grace for you at the throne of grace.
1: هناك نعمة لك أمام عرش النعمة.
0: Are you trying to fight temptation on your own strength and failing?
1: هل أنت تحاول أن تحارب التجربة بقوتك الذاتية وتفشل؟
0: There is power in the blood at the throne of grace.
1: هناك قوة في الدم أمام عرش النعمة.
0: Jesus said.
1: قال يسوع.
0: James said.
1: قال الرسول يعقوب.
0: You do not have because you do not ask.
1: لستم تمتلكون لأنكم لا تطلبون.
0: And when you ask the wrong way.
1: وعندما تطلبون أنتم تطلبون بطريقة خاطئة.
0: And for the wrong things.
1: وتطلبون أشياء ردية.
0: And with the wrong motives.
1: وبدوافع ردية.
0: And that is why you do not get.
1: ولهذا لستم تأخذون.
0: Let me illustrate this with a story.
1: دعني أوضح هذا بقصة.
0: An ancient legend tells of a monarch.
1: هناك أسطورة قديمة عن حاكم.
0: Who hired some people to make some tapestry and garments for him.
1: استأجر بعض الناس ليعملوا له بعض السجاد الملون وبعض الثياب له.
0: Among them was a young boy who was specially skilled at weaving.
1: وكان من بينهم ولد صغير كان ماهرا بصفة خاصة في النسيج.
0: The king gave the silk and the patterns to the workers with the instructions.
1: وأعطى الملك الحرير والنماذج للعمال وأعطاهم تعليمات.
0: That they should ask him for help immediately if any difficulty arose.
1: أنهم يطلبون مساعدته لهم فورا إذا واجهتهم أي صعوبة.
0: Now this particular boy made quite a steady progress.
1: وكان هذا الولد بصفة خاصة يتقدم في عمله بهدوء وثبات.
0: While the others were always distressed by their many failures.
1: بينما كان الآخرون دائما متضايقين ومنزعجين بسبب فشلهم الكثير.
0: One day all of the other tapestry makers gathered around the youngster and asked him a question.
1: ويوما ما اجتمع كل صناع السجاد الآخرون حول هذا الشاب الصغير وسألوه قائلين
0: Why are you so happy and successful while we are always having trouble?
1: لماذا أنت سعيد وناجح بينما نحن دائما نواجه المشاكل والمتاعب.
0: We find that either our silk becomes tangled or our weaving varies from the pattern.
1: فنحن نجد أنه إما أن يتعقد الحرير ويتشابك أو أن نسيجنا يختلف عن النموذج.
0: There is always something going wrong with us.
1: هناك دائما خطأ ما فيما نفعله.
0: But not the same with you.
1: ولكن الأمر يختلف معك.
0: The lad thought for a minute and then he said.
1: وفكر الصبي الصغير لحظة ثم قال.
0: Don't you remember the words of the king?
1: ألا تتذكرون كلمات الملك؟
0: When he told us to go to him whenever we need help.
1: عندما طلب منا أن نذهب إليه كلما أحسسنا بالحاجة إلى المساعدة.
0: They said to the boy.
1: فقالوا للولد.
0: Well, we finally asked for his assistance.
1: حسنا أخيرا ذهبنا نطلب مساعدته.
0: But by then things had become so snarled that it took us days to unravel our mistakes.
1: ولكن الأمور عندئذ كانت قد تعقدت حتى إننا احتجنا إلى أيام لكي نحل أخطاءنا.
0: But the boy said.
1: لكن الولد قال.
0: Did you notice how often I called for him?
1: هل كنتم تلاحظون أنني كنت أذهب إليه كثيرا؟
0: They said yes.
1: قالوا نعم.
0: But he was very busy and we thought you were very arrogant to keep on disturbing him.
1: لكنه كان مشغولا جدا وكنا نظن أنك متعجرف ومتكبر وأنت مستمر في إزعاجه.
0: The boy said.
1: فقال الولد.
0: Well, I just took him at his word and he was always happy to help me.
1: حسنا أنا صدقت كلامه وتمسكت به وهو بدوره كان سعيدا دائما أن يساعدني.
0: Now my listening friends, I want you to listen to this application.
1: والآن أيها الأصدقاء المستمعون أرجو أنكم تصغون إلي وأنا أقدم لكم تطبيقا لهذه القصة.
0: If one earthly king was happy to be taken at his word.
1: إذا كان هناك ملك أرضي سعد عندما وجد من يتمسك بكلمته.
0: How much more is the king of the universe happy to be taken at his word?
1: فكم بالحري تكون سعادة ملك الكون عندما نتمسك بكلمته.
0: I end this broadcast where I began.
1: وأنا أنهي هذا البرنامج من حيث بدأته.
0: The reason we do not go to the throne of grace always and often and regularly.
1: وأقول إن السبب الذي يعوقنا عن التقدم إلى عرش النعمة دائما وكثيرا وبانتظام.
0: It is because we do not comprehend the promised awesome power.
1: هو أننا لا نفهم هيبة القوة التي وعدنا بها.
0: We do not understand the abundance of grace that can pour out of the throne of grace when we come to it.
1: ونحن لا نفهم وفرة النعمة التي يمكن أن تتدفق من عرش النعمة عندما نتقدم إليه.
0: Let us then approach the throne of grace to help us in our time of need.
1: فدعونا إذن نقترب من عرش النعمة لكي تساعدنا في أوقات حاجتنا.
0: Let me invite you to join with us in the throne of grace.
1: دعني أطلب منك أن تشترك معنا في التقدم إلى عرش النعمة.
0: Let me ask you to lift up your hearts to the Lord Jesus.
1: دعني أطلب منك أن ترفع قلبك وأن تتوجه به إلى الرب يسوع المسيح.
0: If you feel that you need the grace of God, all you need to do is ask him.
1: إذا كنت تشعر أنك تحتاج إلى نعمة الله، كل ما عليك أن تفعله هو أنك تطلب منه.
0: And he will answer your prayer.
1: وهو لابد أن يستجيب لصلاتك.
0: Let me pray on your behalf and with you.
1: دعني أصلي لأجلك وأصلي معك.
0: Our heavenly Father.
1: يا أبانا السماوي.
0: You are an awesome God.
1: أنت إله مهوب.
0: You are the God of the awesome grace.
1: وأنت إله النعمة المهوبة.
0: And you are willing to give it to us when we ask for it.
1: وأنت مستعد أن تعطي هذه النعمة لنا عندما نطلبها.
0: Forgive us for not asking you for your grace.
1: فاغفر لنا أننا لم نطلب نعمتك من قبل.
0: Forgive us for allowing our pride to dominate our lives.
1: اغفر لنا أننا جعلنا كبرياءنا تسود حياتنا.
0: Forgive us for allowing our intellect to dominate our lives.
1: اغفر لنا أننا حاولنا أن نجعل عقولنا تسود حياتنا.
0: We have trusted in other things and other material possessions.
1: وثقنا في أشياء أخرى وفي الممتلكات المادية.
0: We have failed to trust in your promises.
1: وفشلنا في أن نثق في مواعيدك.
0: Oh Lord, forgive us.
1: فيا أبانا اغفر لنا.
0: And give us your grace in abundance.
1: وأعطنا نعمتك بوفرة.
0: That we may serve you faithfully.
1: لكي نخدمك بأمانة.
0: That we would not be ashamed on that last day.
1: ولكي لا نخجل في اليوم الأخير.
0: But we could say with the Apostle Paul.
1: بل نستطيع أن نقول مع الرسول بولس.
0: When that day arrives.
1: عندما يأتي ذلك اليوم.
0: I have fought the good fight.
1: جاهدت الجهاد الحسن.
0: And now I can receive the crown of glory.
1: والآن يوهب لي إكليل البر.
0: And we ask all of this in Jesus' name.
1: نسأل كل هذا في اسم يسوع.
0: Amen.
1: آمين.

0: صديقي، أصلي أن يكون الله قد تكلم إليك في رسالة اليوم. لا تهمل صوته، فهو يدعوك الآن لكي تقبل إليه. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار عما سمعته اليوم، اكتب لنا على arabic@ltw.org. وإن أردت الاتصال بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. وكما وعدتك، سأقدم لك هدية البرنامج، وهي كتيبان بعنوان العثور على الفرح المنشود والخطوات السبع في مغامرة إيمانك. تواصل معنا على arabic@ltw.org أو اتصل بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. إلى أن نلتقي مرة أخرى، أتركك في رعاية الله المحب، والرب معك.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سيلافي.
2: أصعب أنواع الوحدة هي اللي بنحس بيها وإحنا وسط حبايبنا، خصوصا لو كانوا مش حاسين بينا. احكي لنا موقف حسيت بالوحدة فيه بس لقيت ربنا بيقولك أنا جنبك، أنت مش لوحدك.
3: ودلوقتي جه ميعادنا مع دراما العم قاسم.

0: وقعدنا مع دراما العام الخاص.
1: قاسم.
2: أقول ماذا؟
3: هل المسيح هو الله؟
1: أو هو ابن الله؟
3: أو ابن إنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
4: وإنجيل برنابا؟
1: لماذا لا تعترفون به؟
3: والثالوث ما هو؟ قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
4: نعم قل لنا.
1: عم قاسم.
3: قل لنا يا عم قاسم.
5: والآن ننتقل إلى أقنوم آخر، الآب.
6: ولماذا الآب بالذات؟
7: هل لديك اعتراض؟
6: لا، ليس لدي اعتراض، أنا أتساءل فقط.
5: كما تشاء يا ابني، أتحب أن نتحدث عن الروح القدس؟
6: سيان، لكنني أسأل عن سر عدم حديثنا عن الثالوث بالترتيب.
7: أي ترتيب يا ياسر؟
6: الآب والابن ثم الروح القدس.
8: قاسم قال أنه لا يوجد ترتيب في الأقانيم الثلاث.
7: فلماذا نقول دائما الآب والابن والروح القدس هكذا؟
6: نعم، لماذا تقولونها بهذا الترتيب دائما؟
5: تعود فقط يا ياسر، تعود ليس أكثر، ليس لأقنوم أسبقية أو أفضلية على الآخر.
6: كيف ذلك يا عم قاسم؟ هذا غير معقول أبدا.
7: ما هو غير المعقول أبدا هذا يا ياسر؟
6: الآب أليس أفضل من الابن؟ والاثنان أليس أفضل من الروح القدس؟
5: لا طبعا، الكل سواسية، الكل واحد، كل يقوم بعمل خاص، لكنهم يتحدون اتحادا تاما في جميع الأعمال والتصرفات.
7: الموضوع صعب يا مقاسم.
6: بل غير معقول.
8: لنقل غير مفهوم يا ياسر.
6: لا أستطيع أن أقبله، حتى أنتم في حديثكم ترتبونه الآب والابن والروح القدس.
7: يقول عادة، تعودوا على ذلك.
5: الكتاب المقدس لا يرتبهم هكذا.
8: قال المسيح أعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس يا قاسم.
7: في هذه المرة نعم، لكن في مواضع أخرى تغير الترتيب.
6: بسبب، لا بد من سبب.
5: بل بدون سبب، لأنهم واحد. في كورنثس الثانية 13 عدد 14 يبدأ بالابن ثم الآب ثم الروح القدس. اقرأي تلك الآية المقدسة يا مريم.
7: نعمة ربنا يسوع المسيح ومحبة الله وشركة الروح القدس. لم يقل الابن والآب صراحة.
8: المسيح معروف أنه الابن، والله معروف أنه الآب.
5: وفي رسالة يهوذا عدد 26 يجعل الروح القدس أولا ثم الآب ثم الابن.
7: مصلين في الروح القدس، واحفظوا أنفسكم في محبة الله، منتظرين رحمة ربنا يسوع المسيح للحياة الأبدية.
6: لم أكن أعرف أنه يمكن تغيير الترتيب.
5: الذي يقول أن الآب هو الأقنوم الأول والأفضل، والابن هو الأقنوم الذي يليه، والروح القدس يأتي في مرتبة بعدهما مخطئ. كلهم في مرتبة واحدة.

0: والآن يا مقاسم حدثنا عن الآب.
1: أولا أريد أن أضع خطا فاصلا بين الوالد والآب.
2: كلاهما واحد في كل مكان
1: إلا في موضوعنا هذا.
3: هناك والد مجرد من الأبوة،
0: وهناك أبوة بدون أولاد.
4: رويدكما رويدكما، ماذا تقولان؟ كلام فقط، مجرد كلام.
3: ليس كلاما فقط يا ياسر. ألا يوجد والد لا يهتم بأبنائه؟ يتركهم ويهملهم؟
2: نعم، هناك والدون يقتلون أولادهم كما نسمع في الأخبار.
4: أنا معك في ذلك، والد مجرد من الأبوة،
0: وأبوة في شخص ليس لديه أطفال وقد لا يكون متزوجا بالمرة. به حنان الأب واهتمام الأب ومحبة الأب لمن حوله من الأولاد من الأهل أو الجيران.
4: وهذا معقول أيضا،
0: فليس مجرد كلام.
4: آسف يا مي، أعتذر. نعم يا عم قاسم،
1: الأقنوم آب لا والد، ليس هو المعنى الجسدي بل المعنى المجازي والروحي،
2: والذي يتوافق مع روحانية الله.
1: والآب والابن واحد في الأزل.
3: لم يطلق اسم الآب بعد ولادة المسيح من العذراء.
0: الآب هو الآب والابن هو الابن منذ الأزل.
4: الأزل الذي لا بدء له كما تقولون.
2: فالآب لم يكن سابقا للابن يا قاسم، ولا الابن لاحقا للآب.
1: طبعا يا ياسين، مدام الأب من الأزل هكذا يكون الابن أيضا من الأزل، فليست هناك أبوة إلا ومعها بنوة، وليست هناك بنوة إلا ومعها أبوة.
3: ولم يدع الآب أبا لأنه أنجب الابن، لم يدع هذا الأقنوم الآب لأنه أنجب أقنوم الابن.
4: لا طبعا، لا إنجاب هنا برغم الأبوة والبنوة.
3: وليس هناك قدم أو حداثة في الزمن.
0: تقصدين لا يسبق أقنوم الآب أقنوم الابن زمنيا؟ طبعا لا.
3: وليس هناك رفعة في المقام بينهما؟
2: لا، ليس الآب أعلى مقاما من الابن، كلاهما واحد.
1: فالآب واحد مع الابن في اللاهوت بكل صفاته وخواصه.
4: قبلنا هذا يا عم قاسم وفهمناه.

0: المسيح أكد على وحدانية الآب والابن حين سأله في لبس تلميذه حين قال: يا سيد أرنا الآب وكفانا.
1: سؤال غير لبق يا مريم، أليس كذلك؟
2: لو كنت مكان المسيح لعنفته. ألم يكن فيلبس هذا تلميذا للمسيح؟
3: المسيح كان رقيقا في معاملته للناس، خصوصا مع تلاميذه. كان يعلمهم ويدربهم على المحبة والرقة والحنان، يعلمهم لا يعنفهم.
4: لم يعنفه المسيح لكنه عاتبه،
0: قال له: أنا معكم زمانا هذه مدته ولم تعرفني يا فيلبس؟ الذي رآني فقد رأى الآب، ألست تؤمن أني في الآب والآب في؟
4: إجابته الأولى: الذي رآني فقد رأى الآب، أنا في الآب والآب في، لا تدع مجالا للشك في وحدانيته مع الآب في اللاهوت بكل خواصه.

0: وكانت هناك محبة أزلية بين الأب والابن.
1: هما واحد يا عم قاسم.
0: وحدانية شاملة جامعة مانعة يا مي.
2: محب ومحبوب.
3: تناولنا ذلك من قبل.
4: ومحبتهما أزلية؟
0: طبعا، قال المسيح مرة وهو يخاطب الآب أيضا لوحدانيته الشاملة: عالم ومعلوم، مخاطب ومخاطب.
4: ماذا قال يا عم قاسم؟
0: قال: لأنك أحببتني قبل تأسيس العالم.
1: قبل تأسيس العالم؟ من الأزل الذي لا بدء له.
2: نعم، من الأزل الذي لا بدء له، الأزلية السحيقة التي لا يعرف أحد عنها شيئا إلا الله.
3: الغيب المجهول أكثر الأسرار سرية،
4: لا أحد يعرفها أو يتخيلها أو يكشفها
0: إلا هو الواحد الله. في هذه الأزلية السحيقة المجهولة كانت المحبة متبادلة بين الآب والابن: أحببتني قبل تأسيس العالم.
2: محبة متبادلة بكل كمالها منذ الأزل السحيق المجهول، ثابتة ثبات الله ذاته.
1: لكن هذه المحبة كانت بين الآب والابن فقط أم بين الأقانيم الثلاثة جميعها؟
3: سؤال ذكي جدا يا مي.
4: الذكاء ليس غريبا على مي يا أبي.
0: المحبة كانت بين الأقانيم الثلاثة لأن الله ذاته محبة. هو تعالى ليس محبا فقط وليس ودودا فقط، بل هو بكليته، هو بذاته محبة، محبة لا حد لها.
2: يقول يوحنا الرسول: كل من يحب يعرف الله، ومن لا يحب لم يعرف الله، لأن الله محبة.
3: فالله ذاته بكل الأقانيم محبة.
1: فالآب يحب الابن والابن يحب الآب أيضا.
0: قال المسيح لتلاميذه ذلك صراحة. والروح القدس أيضا يحب. يقول بولس الرسول عن ذلك في رسالته إلى أهل روميا أصح 14 عدد 30: فأطلب إليكم أيها الإخوة بربنا يسوع المسيح وبمحبة الروح.
2: الروح القدس هو روح المحبة. يقول عنه الكتاب المقدس أنه روح القوة والمحبة والنصح.
4: فالأقانيم الثلاثة تتبادل المحبة بينها.
0: فعلام يدل ذلك؟
1: يدل على التوافق والوحدة مع.
0: وكل أقنوم يعبر عن المحبة حسب عمله الخاص. الآب يبطن كل المحبة الإلهية، والابن يعلن هذه المحبة بطريقة ظاهرة عملية، والروح القدس يعلنها بكيفية روحية.
3: من ذلك كله تريد أن تقول يا قاسم أن أبوة الآب للابن وبنوة الابن للآب تعبير عن علاقة المحبة بينهما؟
0: نعم، علاقة باطن الله بظاهره، وباطن الله وظاهره واحد، هو الله، ما به أظهره في الابن المسيح.
2: وهكذا تتجلى المحبة في الآب والابن والروح القدس.
1: وهذا دليل على كمال الله سبحانه وتعالى،
3: ودليل على استغنائه بذاته كما تكلمنا من قبل.
0: ألا تستخلصون شيئا مما سبق؟
3: نستخلص الكثير يا قاسم. طبعا، الله المحبة مثلا.
0: وما نتيجة ذلك؟
1: فيما يا عم قاسم، لا تحيرنا.
0: لن أحيركم. أنا أرى أن قيام الله بالخلق،
4: خلق العالم تعني؟
0: نعم، الله لم يخلق العالم كما يعلل بعض الفلاسفة ورجال الدين ليظهر ذاته أو يستثمر صفاته أو لتعبده خلائقه.
2: فلماذا خلق العالم يا أبي؟
0: خلق العالم كان نتيجة لعمل المحبة المتبادلة بينه وبين ذاته. محبة الله لذاته ليست محبة نرجسية، بل هي محبة تبذل نفسها للآخرين لينعموا بها.
3: تريد أن تقول يا قاسم أن محبة الله ورغبته في خلق كائنات ليسعدها ويغدق عليها محبته؟
0: نعم، هذا ما أريد أن أقول.

0: أرجو مستمعي الكريم أن تكون قد تابعت جيداً ما دار في الحوار، فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي والحصول على الهدية. وإليك السؤال:
1: ما الفرق بين الوالد والأب؟ ما الفرق بين الوالد والأب؟
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

0: Radio, c'est la vie.
1: C'est la vie.
2: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. إذا كان شيء يستحق أن تفعله، فهو يستحق أن تفعله على أفضل وجه. إذا كنت ستفعلها، فمن الأفضل لك أن تتقنها. إذا كنت ستبدأ مشروعا ما، فمن الأفضل أن تعطيه كل اهتمامك وتركيزك حتى يمكن لأموره أن تسير بدونك. إذا قبلت أداء خدمة ما بمقابل ما، فمن الأفضل أن تتقنها وتفعلها على أفضل وجه، وإلا ارفضها.
3: حكم صيني للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني.
4: المنتج الحديث غالي الثمن يزيد من مبيعات القديم الأرخص. حين طرحت شركة منتجها الأحدث والأفضل والأغلى سعرا، لاحظت زيادة مبيعات الإصدار السابقة من ذات المنتج الأقل سعرا. ما حدث هو أن الجمهور فسر الأمر على أن المنتج الحديث غالي الثمن، ما زاد من بريق سعر المنتج القديم وجعله سعرا مقبولا حتى ولو كانت تنقصه بعض الخواص مقارنة بالمنتج الحديث. عندما يقارن الجمهور بين منتجين من ذات الفئة، يميل أغلبهم لشراء الأرخص والتضحية بالمواصفات الإضافية في المنتج غالي الثمن. حين توفر ثلاث منتجات للبيع من ذات الفئة، يميل الجمهور لشراء المنتج المتوسط، لا الغالي ولا الرخيص.
5: يا أخي من فضلك، لما تدي حد حاجة ما تسيحلوش أبوس إيديك. وبعدين مش لازم تصور نفسك سيلفي على فكرة لما تعطف على حد في الشارع. ولو تبرعت بهدمة كده أو لقمة ما ينفعش تنشر الخبر. ولو حد قصدك في مشوارك مش لازم تكتبها على الفيس، ده بيقولك إيدك دي ما تعرفش إيدك التانية دي إن هي عملت إيه. شوف شوف جمال الصورة، عمل الخير مش للعرض.

قدرتك على حفظ اتزانك في الطوارئ ووسط الاضطرابات وتجنب الذعر هي العلامات الحقيقية للقيادة. في وسع المرء أن يقود حصانه في الماء، ولكن ليس في وسعه أن يرغمه على الشرب. إذا وليت أمرا أو منصبا فابعد عنك الأشرار، فإن جميع عيوبهم منسوبة إليك. ابتكر، فالابتكار يصنع منا شخصية القائد وليس شخصية التابع فقط. كن ذكيا في توزيع مهامك. دع الموظفين الأكفاء يقومون ب50% من أعمالك الروتينية. إذا كنت تجد المتعة في عملك فسيجد الآخرون المتعة في العمل تحت إمرتك. الزعيم العبقري يجب أن يكون لديه القدرة على جعل المعارضين المختلفين يظهرون كما لو أنهم ينتمون إلى عائلة واحدة. التجديد هو ما يميز القائد عمن يتبعه. الناس تقبل دائما القائد الذي يعترف بأخطائه ولا يبررها. القائد الناجح هو الذي يرجع نجاحه إلى مجهود فريقه لا إلى عمله هو.

ودلوقتي جه معادنا مع زاجل. خد معركتها زي جدك مخاض، صالب وقالب شفتك بامتعاض، هي كده ما تنولش منها الأمل غير بعد صد ورد ووجاع مخاض. عجبي كم اشتغلت يا نيل في نحت الصخور، مليون بقونا وألف مليون هطور، يا نيل أنا ابن حلال ومن خلفتك، وليه صعيبة علي بس الأمور؟ عجبي وأنا في الظلام من غير شعاع يهتكوا، أقف مكاني بخوف ولا أتركه، ولما يجي النور وأشوف الدروب أحتار زيادة أيهم أسلكوا. وعجبي عجبتني كلمة من كلام الورق، النور شرق من بين حروفها وبرق، حبيت أشيلها في قلبي قالت حرام، ده أنا كل قلب دخلت فيه اتحرق. وعجبي كنتم مع برنامج زاجل، تقديم وفيق رمزي.

عزيزي المستمع، وانت بتستمتع معانا بالفقرات اللي جاية في السدي، هناخدك وهنتحرك مع بعض في رحلة، بس جميلة قوي، رحلة فرح، رحلة رجاء، رحلة شفاء. يمكن تكون عايز تفرح وتتملي أمل ورجاء، ونفسك قوي الأيام دي تاخد من ربنا شفاء. أحب أعرفك إن في وسط كل تعبك وظروفك اللي انت بتمر بيها، ربنا عنده كلام ليك عايز يشجع قلبك بيه. علشان كده نفسي تفرح وتستعد معانا لرحلتنا الجميلة، وتصدق إنه خلاص جه معاد الشفاء، وجه الوقت علشان ربنا يصنع في حياتك أعظم معجزة. ودلوقتي اسمع معايا كلمات الترنيمة اللي جاية دي.

0: تغير الظروف يدفع الناس لتغيير مواقفهم دون أن يشعروا بأنهم مذبذبين. حين تقنع عميلا ما بأن قرار شرائه لمنتج ما في الماضي كان صحيحا 100% لأنه في وقت الشراء كانت الظروف تبرر ذلك، أما الآن فقد تغيرت هذه الظروف بشكل كبير، الأمر الذي يبرر اتخاذ قرار مخالف مثل شراء منتج آخر، هذا يجعل العميل يشعر بأنه لا زال ثابتا على موقفه الأصلي لولا أن تغير الظروف هو ما أدى لتغير قراره الآن وليس هو نفسه. فالناس تحب أن تبدو ثابتة على مواقفها، هذا الأمر يزيد مع كبر السن.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: يا رب يسوع، قمت الاتضاع، أحييت المحبة، مجدت الصليب، أدخلت الحياة الجديدة إلى عالمنا الميت، بددت يأس الإنسان، نفخت فيه صورة سلطانك، كشفت سر الإنجيل وأضأت الطريق وفتحت ذهننا لإدراك سر الخلود، أسست رجاؤنا بغير المنظور وبكل وعد الآب وبكل ما هو آت، قويت إيماننا بنصرة الروح على الجسد وغلبة الحق على الباطل وحقيقة الظهر الآتي، رفعت المحبة لنتخطى الألم ونتجاوز الموت ونتشجع في بذلها إلى أقصى حد، أدخلت في قلوبنا سر الفرح الحقيقي الذي لا يمكن لأحد أن ينزعه منا. أنا اليوم أتنسم من قبرك رائحة حياتي وآخذ من حنوطك مسحة لقيامة الجسد. الآن تحولت حقيقة القبر عندي من مقر إلى عبور، وعوض قسمات الحزن ولطخات الدم ينطبع بهاء نور وجهك في قلبي. الآن جروح يديك ورجليك تجعلني أسمو بجروحك، وجنبك المفتوح شهادة حياة تبدد عني كل أهوال الموت. قيامتك يا سيدي أكدت لي وعد مجيئك، فلا تبطئ وتعال سريعا.

0: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني.
1: إذا دفعت الملاليم حصلت على القروض، إذا دفعت مرتبات وأجور متدنية فلا تلم إلا نفسك إذا حصلت على عاملين قليل الخبرة والالتزام والإتقان.

0: you're now listening to C'est la vie radio.
1: شمس حامية وطريق صحراوي وما فيش شجر يضلل ويخفف من عليها شوية، لكن كانت هربانة من نظرات الناس اللي ما بترحمش، كلامهم اللي بيوجع زي الكرباج. وصلت للبير، سندت عليه، غمضت عينيها، أخدت نفس عميق وهديت. هنا سمعت صوت، سمعت صوت خبطها، خبطها بدفئه وسلامه. فتحت عينيها، اتخضت، رجل يهودي ومش من بلدي كمان. طمنها وقال لها،
2: ما تخافيش، أنا جاي مخصوص علشانك.
1: قال لها حاجات في حياتها محدش يعرفها. قالت له، أنت نبي؟ فتحت قلبها وبدأت تحكي، هما قالولنا علشان نعبد ربنا لازم نروح أورشليم. اتجاوب معاها وقال لها،
2: الساجدون الحقيقيون يسجدون بالروح والحق.
1: قالت له، أنا مرفوضة من كل الناس. قال لها،
2: لكن مش مرفوضة من المسيح.
1: كلمات حب بسيطة حولتها من واحدة منبوذة لواحدة كرزت بمحبته لمدن كتير. لو موجوعة من كلام الناس ومش عارفة تعديها لوحدك، متاحين نمشي معاك السكة، ابعتلنا ومش هنتأخر عنك. انتي مش لوحدك.

إن أبي وأمي قد تركاني والرب يضمني، كما يترأف الآب على البنين يترأف الرب على خائفيه.

قد يتحول كل شيء ضدك ويبقى الله معك، فكن مع الله يكن لك كل شيء. إذا أغلقت الشتاء أبواب بيتك وحصرتك تلال الجليد من كل مكان، فانتظر قدوم الربيع وافتح نوافذك لنسمات الهواء النقي، وانظر بعيدا فسوف ترى أسراب الطيور وقد عادت تغني، وسوف ترى الشمس وهي تلقي خيوطها الذهبية فوق أغصان الشجر لتصنع لك عمرا جديدا وحلما جديدا وقلبا جديدا. أنا متشائم بسبب الذكاء، ولكني متفائل بسبب العزيمة. لماذا الخوف والشمس لا تظلم في ناحية إلا وتضيء في ناحية أخرى؟ إذا فقدت مالك فقد ضاع منك شيء له قيمة، وإذا فقدت شرفك فقد ضاع منك شيء لا يقدر بقيمة، وإذا فقدت الأمل فقد ضاع منك كل شيء. العقل القوي دائم الأمل، ولديه دائما ما يبعث على الأمل.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائي المستمعين. نحن على موجات إذاعة سيلافي وبرنامجنا وبرنامجكم الطريق. بعد شوية يجيكم خليل وحكاياته اللي ما تفش للحاضرين والمستمعين وللي في الدار يكشين. أقعدوا معنا هنا راجعين.
1: قصتنا اليوم أنا اللي عشتها وحبيت نشارككم بيها. قصتي هذه صارت عندها شهر. كان عندي شوية أوراق نحضر فيهم، فقمت بكري ومشيت للإدارة اللي باش نخرج منها هالوراق. وصلت مع الوقت اللي حلو فيه، قلت نوصل بكري باش نكمل كل شيء على بكري. أنا صحيح مشيت بكري، لكن نلقى الصف قدام الباب حتى وهما ما حلوش. قلت نشد الصف، لكن اللي لاحظته أنه الإدارة صحيح حلت، لكن الموظفين ما خرجوش للناس في الجيشيات إلا بعد نص ساعة كاملة. لا، ومن بعد ما وفيت هالنص ساعة خرج واحد بركة، يعني حل جيشي بركة، وقتلي المفروض يكونوا ثلاثة. فما شكون قدامي سأل، لكن اللي جابة كانت إنه فما واحدة حبلة وواحدة أخرى كونجي. المهم سكتنا ورضينا، لكن المشكل إنه الصف ما يتحركش. كانت فما واحدة بركة كما قلنا، لكن كان مع كل واحد ناخذوا بوز. هاو شربت قهوة، هاو جاي حد وسلمت عليه ولا بقاو يحكيو، وساعة ساعة تقول لي الريزو طاح. أين اليوم خسرت وقتي الكل وأنا نستنى باش ناخو هالورقة. وقت اللي وصلت للجيشي قالت لي الورقة متاعك تدخل الداخل وتاخذها من البيرو. ادخلت نلقى البيرو اللي دخلته كله كرادن. أنا ما فهمتش، لكن كملت حكيت معاها وحبيت نحط وراقي ونخرج. كي أنا قبل ما نخرج هزت الملف وحطته في كرذونة. اتعجبت، اسألتها قلت لها يا اخي شنو هالكرادن، تنجم تفسر لي؟ غزرت لي وقالت لي هذوما الكل ملفات كيفك. اتفاجأت، قلت لها هذوما الكل يا اخي قبلي، ما لا وقتش باش ناخذ الملف. قالت لي الملف متاعك وقت اللي يحضر تو نكلموك. وانا التو مازلت نستنى في هالملف.
0: رجعنا لكم مستمعينا بعد هدرة خليل، مكملين معاكم في برنامجنا وبرنامجكم الطريق. معاكم وداد وسناء. عسلامه وداد.
2: عسلامه سناء.
0: مشكله كبيره هذه هكا ولا؟
2: وي، مشكله المشكلات لله. ساعات الواحد باش يحضر ورقه ولا يعمل اجراء في الادارات يضيع نهار كامل على خاطر الموظفين عم خانسيب يخدموا ما يعملوا في شيء، يخسر عليه كان أرجع غدوة لطفوا برا.
0: حلقتنا اليوم مستمعينا عن العمل والأمانة في العمل. من المهم أنه نخدموا بضمير وأمانة، من المهم أنه نأدي المطلوب منا بأمانة هكا ولا؟
2: بالطبيعة الأمانة في العمل سناء تساعد الشخص أولا وبالذات باش يطور وينمي روحه وينضج روحيا. أبرز مثال يوسف وأمانته في أداء واجبه ووصوله لأعلى المراتب، خلاه ذلك يوصل قلوب الناس ويكسب محبتهم واحترامهم، وساعدوا هذا في أنه يكتشف مواهبه ويمارسها. كيف كيف المؤمن وقت يتفنى في العمل متاعه تتسقل مواهبه وتخليه واعي القصد ربي.
0: صحيح، بطرس الصياد اختاروا ربي باش يصطاد الناس ويكسب نفوسهم للمسيح، وداود الراعي كان يرعى شعب الله كل واحد في بلاسته حسب ما ربي شاف من خدمته. وبالعكس المؤمن عليه واجب أنه ما يتشبهش بالعالم، حتى لو الناس الكل تكركر وما تحبش تخدم هو يلزمه يبادر ويأدي واجبه على أكمل وجه باش يراه الناس فيه المسيح، باش يكون منارة تضوي وشهادة على التغيير اللي يحدث في حياته.
2: على فكرة سناء برشا شبان يتكبروا على الخدمة، يقولك أنا ما نخدم كان بالشتة العلمية. هذه عقلية يلزمها تتبدل. بريمو على خاطر ساعات ما يتوفروش دي بوست في الاختصاصات الكل، ديكو الواحد يلزمه يتأقلم على الوضعية ويشوف شنو المتاح ويستغله. سكوندو ما تعرفش شنو هو قصد الله من ترتيب الأمور، بمعنى أنك تكون معتقد ما تنجم تخدم كان في سكتور معين وبعد ربي يرتب وتخدم خدمة أخرى تتحل بيبان وتكتشف في نفسك كنوز ومواهب أنت بيدك ما كنتش تعرفها.
0: الله عنده خطة لكل واحد فينا تتناسب بالوزنات اللي عنده وتتناسب مع استخدامه في العمل الروحي. يلزمنا نخدمه ونبادره ونعمله لعلينا باش ننفعوا رواحنا وننفعوا مجتمعنا وننفعوا عائلتنا. شكرا ميدات.
2: شكرا لك سناء.
0: وصلنا مستمعينا لنهاية حلقتنا. نذكركم اللي احنا مستنين تعليقاتكم وملاحظاتكم على الميل ta@radiocalv.org، على الباج فيسبوك سيلافي راديو، ولا على السيت ويب www.radiocalv.org. كنتم مع سناء ويداد في برنامج الطريق. نلقاكم على خير.

أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي. الماضي. عقد الماضي ليست إلا أعباء ثقيلة يشق عليك حملها فوق ظهرك، فسارع إلى إخراجها من حقيبة سفرك وتخلص منها. يكفيك من أخطاء الماضي وقفة اعتبار تعطيك دفعة جديدة في طريق الحق والصواب. إنك أنت من يصنع الوقت، تغلق عينيك فتصير في الماضي، تغلقها مرة أخرى فتستشرف المستقبل. عندما تصفح فأنت لا تغير الماضي بل تغير المستقبل. حتى المستقبل كان أجمل في الماضي. قافلة الماضي لن تصل بك إلى أي مكان. لدينا حياة واحدة، ستصبح قريبا من الماضي. ما علينا فعله لله هو ذلك العمل الذي سيدوم. إذا أطلقت نيران مسدسك على الماضي، أطلق المستقبل نيران مدافعه عليك.

آه يا إخوتي، ما أعجب حب المخلص المملوء ترفقا، القديس أثناسيوس. من السهل أن نطلب أشياء من الله ولا نطلب الله نفسه، كأن العطية أفضل من العاطي، القديس أغسطينوس.

كتابة المتفق عليه تزيد من معدلات الالتزام به. تم تقسيم مجموعة من المتبرعين لفريقين. الفريق الأول وافق على المشاركة في عمل تطوعي بالقول فقط، في حين تم توزيع نموذج مكتوب لكي يكتب فيه كل عضو في الفريق الثاني موافقته على المشاركة. في اليوم المتفق عليه حضر 17% من الفريق الأول، في حين حضر 49% من أعضاء الفريق الثاني. حين طلبت عيادات الأطباء من المرضى ملء نموذج حجز موعد لدى الطبيب بأنفسهم، زادت معدلات حضور هذه المواعيد. حين يطلب مدير المبيعات من العاملين معه كتابة أهدافهم بأنفسهم، سيجد معدلات الالتزام بهذه الأهداف تزيد. حين يكتب كل موظف يحضر اجتماعا ما الأهداف المطلوبة منه في هذا الاجتماع، ستزيد نسبة تحقيقها. حين طلبت المتاجر من العملاء ملء نماذج ما بأنفسهم، مثل الاشتراك في مراسلات المتجر أو تقسيط مدفوعاتهم بدلا من ترك موظفي المتجر يملؤوها بأنفسهم، زاد هذا من التزام العملاء ومن ولائهم لهذا المتجر. حين تتفق مع أولادك على فعل شيء ما وتؤكد على هذا الاتفاق بكتابته على ورق ما، فهذا سيزيد من نسبة التزام أولادك بهذا الاتفاق.

عالم بكل جبروته يود الخلاص من رباطات حبك والتحرر من نير وصيتك أيها المسيح مخلصي. اربطني بالحب وهب لي أن أحمل نير صليبك العزم. العالم بنيره الثقيل أحنى ظهري وأحضرني إلى الهاوية، أما نيرك فأحمله لكي يحملني منطلقا به إلى سمواتك. أيها الإبن الوحيد الجنس، ضمني إلى حضن أبيك فأشاركك الميراث الأبدي، ليؤدبني الآب بروح الإبوة ولا يغضب علي. القمص تدرس يعقوب ملطي.

0: السينمية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني.
1: ازاي تعرفي اذا كان شريك حياتك او خطيبك بيحبك بجد او لا؟ اول حاجه يكون بيكلمك طول الوقت قبل ما ينام واول ما يصحى من النوم، بيرن عليكي كل ساعه تقريبا، بيعرف كل تفاصيل حياتك، بتاكلي ايه، بتشربي ايه، بتنامي على انهي جنب، بتكلمي مين، كل حاجه. بيجيب لك هدايا وبيحتفل معاكي في كل المناسبات، عيد الام، عيد الحب، عيد العمال، عيد الثوره، عيد ميلاد بنت خالتك، كله لازم يجيب لك فيه هديه. بيعرف كل حاجه عن المكياج، بيعرف الموضه كويس جدا، بيعرف يفرق ما بين درجات الالوان المختلفه، فاهم في كل حاجه انت بتفكري فيه، ده بيفهمك من نظرة عينيه، حتى بيعرف الأفكار بتاعتك قبل ما تقوليها. لو انت حاولتي تطبقي كل ده ولقيتي ان خطيبك او حبيبك ما فيهوش اي حاجه من ده، مش فاهم في اغلب الالوان الموضه، ما يعرفش كل اللي بتقوليه، ده انسان طبيعي جدا على فكره، لان ما فيش راجل بيعرف كل الحاجات دي وبيعرف كل التفاصيل. لكن امتى تتمسكي بيه؟ لو بيحاول بس يفهم، لو بيحاول يرضيه، لو بيحاول يتعلم علشان، يبقى ساعتها الشخص ده بيحبك وتمسكي بيه. اشتري مني، الرجاله اللي بتحب بجد ما بقوش موجودين خلاص، اتمسكي بيه.

0: You're now listening to C'est la vie radio.
1: أصعب أنواع الوحدة هي اللي بنحس بيها وإحنا وسط حبايبنا، خصوصا لو كانوا مش حاسين بينا. احكي لنا موقف حسيت بالوحدة فيه بس لقيت ربنا بيقولك أنا جنبك، أنت مش لوحدك.
2: إن الشركة مع المسيح لها بهجتها وفرحتها، لها عمقها وتأثيرها، لكن على المؤمن أن يكون متزنا بين الشركة والشهادة، بين تعالوا إلى موضع خلاء واذهبوا وكرزوا بالإنجيل. إن الشهادة هي إمعان النظر جيدا في المسيح ثم الخروج للبعيدين لتخبرهم بما رأيت. عزيزي، في كل يوم أنت تكتب إنجيلا خامسا بأعمالك وأقوالك، وسواء أخطأت أم أصبت فسيقرأ الناس إنجيلك.

قال المسيح: أنتم ملح الأرض. لكن شهادة الحياة تجعل الناس يحسون بالعطش إذا لم تقدم لهم كأس الماء البارد باسم المسيح بشهادة الكلام. لذا اذهب وخبر بكم صنع الرب بك، كيف كنت، وكيف مع المسيح تقابلت. كلمهم عن حياتك مع المخلص وكيف تغيرت، إذ كيف يؤمنون بمن لم يسمعوا به، وكيف يسمعون بلا كارث.

عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة، أنت وإنتي مش لوحدك في السباق، في جمع كبير وناس كتيرة سبقوك وبيشجعوك من المدرجات إنك تكمل. أهلا وسهلا بحضراتكم في ساعة جديدة من التسبيح باللغة العربية واللغة الإنجليزية على Passion Radio Network وراديو سلافي. أنا مع حضراتكم باهر حنين. في الساعة اللي جاية دي هنتكلم على واحدة من أجمل الصور اللي صورها لنا الكتاب المقدس، بيتكلم عنها وبيسمي هذه الصورة سحابة الشهود، بيتكلم عنها في عبرانيين 12 أصحاح 12. عزيزي، الحياة اللي احنا بنعيشها بيصورها الكتاب هنا إنها سباق بنجري فيه، كلنا بيحاول يجتهد علشان يوصل للنهاية ويحصل على المكافأة. السحابة من الشهود هي مجموعة المؤمنين وكل المؤمنين اللي سبقونا في الإيمان وراقدين الآن، هم كلهم بيتفرجوا علينا وكأننا في مضمار سبق وهم في المدرجات بيشجعونا علشان نقدر نكمل. خلونا النهاردة مع بعض في الساعة اللي جاي دي نستعرض شوية أو بعض من هؤلاء الشهود من عبرانيين أصحاح 11.

أهلا بكم أحبائي مرة تانية، ودلوقتي خلونا نستمع لبعض الآيات من الكتاب المقدس عن سحابة الشهود اللي تكلمنا عليها. هنقرأ عددين من الرسالة إلى العبرانيين أصحاح 12، العدد الأول والعدد الثاني. الآيات بتقول: لذلك نحن أيضا إذ لنا سحابة من الشهود هذه محيطة بنا، لنطرح كل ثقل والخطية التي تحيط بنا بسهولة، ونحاضر بالصبر في الجهاد الموضوع أمامنا، ناظرين إلى رئيس الإيمان ومكمله يسوع المسيح. أحبائي، سحابة هنا مش معناها سحابة مطر، لكنها الصورة لجمع كبير، مشهد ملحمي. والشهود دول مش بس بيتفرجوا علينا، لكن هم شهود بمعنى أنهم عاشوا الإيمان وشهدوا للإيمان. وكلمة لنطرح هنا معناها إن نقتلع كل الحاجات اللي بتعطلنا وتعرقلنا، زي اللاعب اللي بيخفف هدومه وهو بيجري علشان ما تقلوش في السبق اللي هو بيجري فيه. والهدف مش إننا نتفرج على الشهود، لكن نظرينا إلى يسوع هو البطل الحقيقي.

دلوقتي جاء الوقت ان انا افكر حضراتكم بان لو في اي حد حابب يشاركنا باي طلبات صلاة او اي شيء يحب يشاركنا به تقدروا تتابعونا على انستغرام وفيسبوك بيج Passion Radio Network او Radio CLV وكمان ممكن تزوروا موقعنا passionradio.org او radiocelv.org radiocelv.org تقدروا كمان تنزلوا الابليكيشن بتاعنا Passion Radio Network Player. Now it's time to remind you that if you have any prayer request or if you'd like to share anything with us, you can follow us on Instagram and Facebook, Passion Radio Network and Radio CLV. Or you can look up our websites, passionradio.org and radiocelv.org. You can also download our application, Passion Radio Network Player.

أحبائي خلونا دلوقتي نتكلم سريعا في نقاط سريعة عن مين هم سحابة الشهود. في عبرانيين 11 الكتاب بيسرد لنا قائمة طويلة من أبطال الإيمان هم دول سحابة الشهود. بيتكلمنا عن هابيل أنه قدم ذبيحة أفضل وبإيمانه بيتكلم حتى بعد موته. أخنوخ نقل لكي لا يرى الموت لأنه أرضى الله. بيتكلم عن نوح بنى الفلك بإيمان وصار وارثا للبر. بيتكلم عن إبراهيم خرج وهو لا يعلم إلى أين يأتي وأطاع ليقدم ابنه إسحاق. بيتكلم عن سارة حسبت الأمين من وعد علشان كده ولدت وهي في سن اليأس. بيتكلم عن موسى أنه طرق قصر فرعون واختار الهوان مع شعب الله على لذة الخطية الوقتية. بيكلمنا عن رحاب الزانية اللي آمنت فنجت من الهلاك. وبيكلمنا عن أخرون كثيرون جدعون وبراق وشمشون ويفتاح وداود صموئيل والأنبياء. كل دول بالإيمان عاشوا بالإيمان صبروا بالإيمان انتصروا والكتاب بيقول إنهم لم ينالوا الموعيد. كلام ده في عبرانيين 11:29-39 لكنهم شهدوا ليها من بعيد وصدقوا وعاشوا كغرباء في الأرض. تاني حاجة ليه الكتاب بيسميهم شهود؟ شهود عاشوا الإيمان مش قالوا كلام بس لكن عاشوا حياة بتشهد. تاني حاجة إنهم شهود بيشجعونا بيقول إذ لنا سحابة من الشهود هذه محيطة بنا. هم مش بعيد عننا لكن هم محيطين بنا بنشوف نماذجهم ونقول لو هم بقدروا إحنا كمان نقدر. تالت حاجة شهود بيبشروا للمسيح. الأهم إن هم مش بيشجعونا على تقليدهم على إن إحنا نقلدهم لكن على النظر ليسوع. هم في المدرجات لكن البطل في الميدان هو الرب يسوع. عايزين نقول تطبيقات عملية مثلا إزاي نستفاد من سحابة الشهود. أول حاجة اقلع الثقل. بيقول لك لنطرح كل ثقل يعني الحاجة اللي بتعطلك عادات معينة علاقات معينة التزامات معينة مش ضروري مش مهمة يعني أو حتمية ممكن نشيلها عننا ونقتلعها. تاني حاجة اقلع الخطية وبيقول والخطية التي تحيط بنا بسهولة. الخطية دي زي الفخ اللي بيلف حواليك مش بس خلاص لكن اطلب قوة من الرب. تالت حاجة اصبر في الجهاد. بيقول انه حاضر بالصبر. الإيمان مش سباق سريع لكن ماراثون محتاج صبر. رابع حاجة انظر ليسوع ناظرين إلى رئيس الإيمان ومكمله يسوع. مش للظروف مش هنبص ولا هنبص للفشل لكن المسيح هو اللي بدأ الإيمان فينا وهو اللي بيكمله. رابع حاجة وآخر حاجة الدرس العملي إنه في حياة كل واحد فينا لحظات بحس فيها إنه لوحده وإنه السباق صعب لكن الكتاب بيقول افتح عينيك في جمهور كبير حواليك. إبراهيم موسى وسارة ورحاب كلهم سبقوك وكلهم بيشجعوك مش عشان تبقى زيهم لكن علشان تنظر ليسوع هو اللي قادر بس انه يخليك تكمل حتى

أحبائي، ودلوقتي معادنا انتهى لساعه اليوم. اصلي ان رب يكون استخدم كل ترنيمه وكل كلمه تألملنا فيها وكل صلاه اي حد فينا كان رفعها وهو بيستمع للترنيم، انها تكون سبب بركه وتعزيه وتعليم لكل واحد فينا. اذكركم ان سحابه الشهود مش مجرد صوره جميله، لكنها حقيقه روحيه. انت مش لوحدك في السباق، لكن في جمع كبير سبقوك عاشوا في الايمان في ظروف اصعب من ظروفك وبيشجعوك انك تكمل. لكن الاهم ان يسوع نفسه هو اللي بيستناك عند خط النهايه، وهو اللي بيمد ايده علشان يسندك النهارده. اقلع الثقل

وخلينا نكون احنا كمان شهود للاجيال اللي جايه، ننضم الى سحابه الشهود علشان يشوفوا ايماننا ويمجدوا اسمك. في اسم يسوع المسيح بصلي ولي كل اكرام وسجود، امين.

يا رب شكرا انك شافي، انك قادر، انك كفايتنا. يا رب شكرا انك كمان اعلنت لنا انك عمانوئيل، الله معانا، عجيب، مشير، اله قدير، ابا ابديا، رئيس السلام. انت هنا الان يا رب، انت هنا الان.

بنقرب كل شوية من نهاية حلقات برنامجنا بحب، لكن بنقرب أكتر لشكل وصورة الحب الحقيقي، الحب المظبوط. واحدة من أهم صفات الحب الحقيقي النهاردة هنسمعها هو الحب المتفائل خير. حب متفائل خير في الناس كلها اللي بيحتمل كل حاجة. هنطلع فاصل صغير ونيجي نبدأ كلامنا النهاردة عن الحب في برنامجكم بحب.

ورجعنا لكم بعد الفاصل، وأهلا بيكم كلكم. هنتكلم النهاردة عن الحب والنفس الطويل. الحب هو إن نفسك يبقى طويل، بمعنى إن خلقك ما يبقاش ضيق. وسعه يا سيدي حبتين. الحب هو إنك تتحمل كل ما هو أكبر من شكة الدبوس. الحب هو إنك تكون قابل للضغط والشدة والصدمات والأزمات. الحب هو إنك تتحملي كل ما يعنيه الحب من مسؤولية، يعني تشيلي مسؤولية الحب اللي انت بتحبيه. الحب هو إنك تكوني أصيلة مع اللي بتحبيه أو بتحبيها. الحب هو إنك تتحمل أي صدمة توجهت ليك من ناس قريبين منك. الحب هو إنك تحب حتى اللي مش معتبرك حبيبه. الحب هو التركيز على الأشخاص وليس الأفعال. الحب هو إنك تمدح حتى اللي الناس شايفاه ما يستحقش المدح. الحب هو إنك تؤمني بإن الناس تستحق دايماً الفرصة عشان تصلح غلطها. الحب هو إنك لما تشوفي عيب وغلط اللي قدامك تكوني أول ستر وغطى عليه، مش بس كده لكن كمان تحاولي تساعديه. الحب هو إنك تكون أول سند للي محتاج حد يتكي عليه. الحب هو عدم الحساسية المفرطة في الإحساس بإهانة كرامتك. الحب هو إنك تبقي الشخص الوحيد اللي لسه فاضل جنب حد كل الناس سابوه عشان بيغلط كتير. الحب هو إنك تكون دخلت في الفرن وطلعت منه متين، قادر تستحمل أكتر من اللي أنت متعود عليه. الحب هو إنك كمان تكون قادر تستحمل صاحبك في أغرب حالاته المزاجية. ولو بتسأل عن إيه الدافع وراء إني أعمل كده وأكون بالشكل ده، زي اللي سمعته في الحلقة دي أو الحلقات اللي فاتت، الدافع الوحيد هو الحب. الحب اللي أنت كمان اتحبيت بيه من اللي خلقك ومن ناس كمان حواليك أنت يمكن كنت بتستغرب حبهم. الحب مش كلمة من حرفين سهلة وخفيفة في اللسان فينفع تتقال عمال على بطال كل الأوقات. لا، الحب مسؤولية. الحب ليه صورة لازم تعيش بيها، ده لو انت مقرر انك تحب بجد. اتكلمنا معاكم النهاردة عن الحب المتفائل خير، اللي هو بيفترض الخير دايما في الناس. الحب اللي بيحتمل اكتر من المتوقع. الحب ده قيمة ينفع تتعلمها بشكلها المظبوط. هنكمل شكل الحب ده في الحلقات اللي جاية، ونشوفكم على خير وسلام. كان معاكم أندرو جمال. سلام.

0: الفنان العظيم والمشهور والكاتب الصحفي المحترم والمخرج المغني والمدير الرسام والمؤلف المنتج المصور والواعظ المشهور الممثل المهندس والعازف الجامد المنتج والملحن الموزع الرهيب المدرس الفظيع الناظر الموجه الكبير المذيع اللميع وسيادة الطبيب. أبوس إيدك، انزل في أرضنا هنا، عيش مع باقي الكائنات اللي شبهك وشبههم. لو سمحت بطل تنطيط وفزلكة، وانزل من على السلم لا تقع تتكسر. إخواتك هنا من نفس الطينة والعجينة بتاعتك، خف علينا شوية وارحمنا أبوس إيديك. لا عندك إيد زيادة ولا رجل مني ناقصة، وعيش عيشتنا إله يسترك. وده آخر كلام عندي بقى.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز، تقديم أمير كيني. المعلمون يفتحون لك الباب، أنت تدخل عبره بنفسك. أن تتعلم فهذا شيء طيب، أن تطبق فهذا هو ما يهم. يجب أن تعتمد على نفسك وتطبق ما تعلمته.

قد يتحول كل شيء ضدك ويبقى الله معك، فكن مع الله يكن لك كل شيء. إذا أغلقت الشتاء أبواب بيتك وحصرتك تلال الجليد من كل مكان، فانتظر قدوم الربيع وافتح نوافذك لنسمات الهواء النقي، وانظر بعيدا فسوف ترى أسراب الطيور وقد عادت تغني، وسوف ترى الشمس وهي تلقي خيوطها الذهبية فوق أغصان الشجر لتصنع لك عمرا جديدا وحلما جديدا وقلبا جديدا. أنا متشائم بسبب الذكاء، ولكني متفائل بسبب العزيمة. لماذا الخوف؟ والشمس لا تظلم في ناحية إلا وتضيء في ناحية أخرى. إذا فقدت مالك فقد ضاع منك شيء له قيمة، وإذا فقدت شرفك فقد ضاع منك شيء لا يقدر بقيمة، وإذا فقدت الأمل فقد ضاع منك كل شيء. العقل القوي دائم الأمل، ولديه دائما ما يبعث على الأمل.

يقول يهوشافاط: يا رب إله أباءنا، أما أنت هو الله في السماء وأنت المتسلط على جميع ممالك الأمم، وبيدك قوة وجبروت وليس من يقف معك. ألست أنت إلهنا الذي طردت سكان هذه الأرض من أمام شعبك إسرائيل وعطيتها لنسل إبراهيم خليلك إلى الأبد؟ فسكنوا فيها وبنوا لك فيها مقدسا لإسمك قائلين: إذا جاء علينا شر، سيف قضاء أو وباء أو جوع، ووقفنا أمام هذا البيت وصرخنا إليك من ضيقنا، فإنك تسمع وتخلص. والآن وذا بنو عمون ومؤاب وجبل سعير الذين لم تدع إسرائيل يدخلون إليهم حين جاءوا من أرض مصر، بل مالوا عنهم ولم يهلكوهم، هوذا هم يكافئوننا بمجيئهم لطردنا من ملكك الذي ملكتنا إياه. يا إلهنا، أما تقضي عليهم؟ لأن ليس فينا قوة أمام هذا الجمهور الكثير الآتي علينا، ونحن لا نعلم ماذا نعمل، ولكن نحوك أعيننا.

وقال لي الرب: قم انزل إلى بيت الفخاري وهناك أسمعك كلاما. فنزلت إلى بيت الفخاري وإذا هو يصنع عملا على الدولاب، ففسد الوعاء الذي كان يصنعه من الطين بيد الفخاري، فعاد وعمله وعاء آخر كما حسن في عيني الفخاري أن يصنعها. ثم قال الرب: أما أستطيع أن أصنع بكم كهذا الفخاري؟ هو ذا كالطين بيد الفخاري

رسائل الشكر المكتوبة بخط اليد تزيد من التفاعل الإيجابي داخل بيئة العمل. قام الباحثون بتوزيع 3 مجموعات من أسئلة الاستبيان على موظفي شركة ما. الأولى اشتملت على ورقة ملصقة عليها رسالة خطية تطلب من الموظف الإجابة على كل الأسئلة. الثانية جاءت مكتوب بخط اليد على ورقتها الأولى طلب إعادتها فور الانتهاء من الإجابة على الأسئلة، بينما الثالثة جاءت ومطبوع اسم الموظف على الصفحة الأولى من الأسئلة. جاءت نسبة التفاعل وإجابة الأسئلة كلها للثلاثة كالتالي: 75%، 48%، 36%. وتفسير ذلك أن الناس تعطي أهمية كبيرة للمسات الشخصية والإنسانية، فمن يكتب بخط يده ويضع ملصقا صغيرا حتما بذل جهدا كبيرا في ذلك، والناس تقدر ذلك فتتفاعل مع الطلب. بل أن التجارب أوضحت أن التفاعل مع ملصق ملون بدون كتابة عليه جاء أكبر من مجرد طباعة شكرا لك على الأوراق بنسبة 69% إلى 43%.

أهلا بيكم في فقرتنا كل الفرق من برنامجكم بنويت. في فقرتنا النهاردة والمدة كذا حلقة جايين هنتكلم عن موضوع الإتيكات. عشان نبتدي نتكلم في الموضوع ده أنا نفسي تبقي عارفة معنى كلمة إتيكات جت منين. هي كلمة فرنسوية ومعناها كارت صغير. وليه اتسمت كده؟ لأن كان في جنايني عند الملك لويس الرابع عشر كان بيحب جدا يزرع له ورود في الجنينة بتاعته، لكن كل مرة الملك يدعي ضيوف عنده في الجنينة كانوا يدوسوا على الورد قبل ما ينبت، فكان الورد بيموت قبل ما يطلع. فالجنايني اتضايق جدا من القصة دي، فجاب كروت صغيرة وحطها في خشبة وكتب عليها keep off the grass، يعني ما تدوسوش على الحشيش، عشان كان عايز الناس ما تدوسش على الأجزاء دي والورد بتاعه يطلع. ومن وقتها سموا أداب التعامل مع بعض بالإتيكات، علشان زي ما تكون بتقولي أعمل إيه وما أعملش إيه. الهدف الحقيقي من الإتيكات مش إن أنا أعرف مجموعة من القوانين علشان أطبقها وتأيدني في حياتي، لكن ليها هدف أسمى من كده هنعرفه بعد ما نطلع فاصل صغير ونرجع تاني.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: ورجعنا تاني بعد الفاصل، وقبل الفاصل كنا بنتكلم عن المعنى الحقيقي للإتيكيت. عشان نفهم المعنى الحقيقي عايز أحكي لكم قصة صغيرة. القصة بتقول إن كان في ملكة كانت عازمة ناس على وليمة، وكان المفروض إنه بيتحط على الترابيزة طبق قدام كل واحد في مية نظيفة بس علشان يشرب فيها صوابعه بعد ما يأكل حاجات من الفاكهة تلبك إيدي شوية. فواحد من الضيوف عشان كان بيجهل الموضوع ده، بدل ما يغسل إيدي في المية مسك الطبق وشرب منه. الملكة علشان ما تكسفوش أخذت الطبق اللي قدامها وشربت منه. دي قمة معنى الإتيكيت، مش إنه مجموعة من القواعد بألزم نفسي بيها وبألزم الآخرين بيها وبحرجهم لو ما التزموش بيها، لكن معناها إن أنا بكيف نفسي حتى لو هكسر قانون من القوانين بتاعت الإتيكيت عشان ما كسفش الشخص اللي معايا. المرة اللي جاية هنتكلم عن قواعد أكتر مرتبطة بحياتكم اليومية. اتبسطت إن أنا كنت معاكم النهاردة، وأرجو إنه في كل مرة نتقابل تحسي بكل الفرق.

عزيزي المستمع، وانت بتستمتع معانا بالفقرات اللي جاية في السي دي، هناخدك وهنتحرك مع بعض في رحلة، بس جميلة قوي، رحلة فرح، رحلة رجاء، رحلة شفاء. يمكن تكون عايز تفرح وتتملي أمل ورجاء، ونفسك قوي الأيام دي تاخد من ربنا شفاء. أحب أعرفك إن في وسط كل تعبك وظروفك اللي انت بتمر بيها، ربنا عنده كلام ليك عايز يشجع قلبك بيه. علشان كده نفسي تفرح وتستعد معانا لرحلتنا الجميلة، وتصدق إنه خلاص جه معاد الشفاء، وجه الوقت علشان ربنا يصنع في حياتك أعظم معجزة. ودلوقتي اسمع معايا كلمات الترنيمة اللي جاية دي.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: في قلب عصر السرعة يصبح لكلمات التأني والتروي معناها ومغزاها، وصبر المسيحي بالنسبة للزمن يعني الانتظار، لكنه انتظار يفعل ويعمل، مؤثر ومثمر. وصبر الكتابي بالنظر للمصاعب والتجارب يعني الاحتمال، وهو احتمال يشكر بلا تذمر، يتجلد ويتشدد. والله في كل هذا يطور حياتنا ويغير وينقي ويقوي، لأنه يعطي المعيا قدرة ولعديم القوة يكثر شدة. وأما منتظر الرب فيجددون قوة، يرفعون أجنحة كالنسور، يركضون ولا يتعبون، يمشون ولا يعيون. عزيزي، إن ساعاتنا قد تبطئ أو تسرع، لكن الله في وقته يسرع به. فهل تعلمت كيف تنتظر الرب نفسه أكثر من كل عون أو نجاة؟ وهل تدربت كيف ترجو رؤياه أكثر من جوده وعطاياه؟

لقد اختفى جذر الصليب المر وظهرت الثمرة، زهرة الحياة، بمعنى أن الذي مات قد قام في مجد. لهذا يضيف الملاك في البشارة بالقيامة قائلا: ليس هو ها هنا لأنه قام. القديس جيرون.

لتقم يا رب ملكوتك في داخلي، فتعلن سمواتك في. هب لي أن أتحدث بحبك وعمل خلاصك خلال حبي وحياتي. أيها العريس شمس البر الجبار، هب لنفسي بهجتك فلا ينزع العالم فرحك من أعماقي. هب لي قوة فأجاهد بنعمتك ضد إبليس وظلمته. اغرس أحكامك فيا فتشبع نفسي وتغني بك. أجدك أسمن من كل العالم وأشهى من كل عذوبة. استرني من خطاياي الخفية والظاهرة، واحفظني من عدو الخير الغريب. هب لي برك فيمتلي لساني تهليلا وقلبي فرحا. القمص تدرس يعقوب ملطي.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. لا تؤجل للغد ما يمكن عمله اليوم. أكبر تحديات الحياة هي تنفيذ المهام المطلوبة منك في الوقت أو قبله. التسويف والتأجيل هو بدايات الفشل والخسارة والهزيمة.

0: نقول كمان مرة، خد مني الطريقة دي واعملها أو اعمليها على سبيل الهزار والمثال، ولو لمرة واحدة وشوف النتيجة. كل قعدة رغي بنات أو ولاد برضو يعني على فكرة، عين فيها حد اسمه المراقب، ويقتصر دور هذا المراقب على أنه كل ما يلاقيكم بتنموا على حد ينبهكم ويقول لكم ده نم، وشوفوها هيقولها لكم كم مرة. النم أسهل حاجة غلط بتعملها وانت مش داري، خلي بالك.
1: لو انت شابه وبتدوري على زوج المناسب، تعالي اشتري مني وهقولك شويه نصايح مهمين جدا. اول حاجه، ادخلي على لسته اصحابك الولاد من الفيسبوك والانستجرام، شوفي مين فيهم كده ينفع يبقى الزوج المناسب، ابعتي شويه قلوب، زودي لايكات، اي حاجه يكتبها على الفيسبوك او اي بوست يحطه على الانستجرام لازم تكوني اول واحده تعمله لايك او لايك، واعرفي هو بيحب ايه واعملي ولمحيله من بعيد لبعيد لغايه ما توقعي زوج المناسب. طب لو ما نفعتش الحكايه دي، يبقى ادخلي على لسته اصحابك البنات، اكيد في منهم ليها اخ ابن عم ابن خال، المهم شوفي مين فيهم عنده زوج مناسب ليك. طب ولو الطريقة دي ما نفعتش خالص، يبقى انت مضطرة تعملي زي زمان، تروحي لطنطات صاحبات مامتك وتكلميهم يخليهم يدوروا معاكي على عريس من جيرانهم من اصحابهم ابنهم ابن عمهم، المهم ان هم يساعدوكي علشان تلاقي عريس. لو كل الحاجات دي ما نفعتش وانت برضو لسه ما لقيتيش الزوج المناسب، ما تقلقيش، انبسطي، عيشي، كوني صداقات جديدة، عيشي حياتك بالطريقة اللي تريحك، واكيد في السكة هتتكعبلي بالزوج المناسب، لان الحب كده بيجي زي المستعجل واحنا مش داريين. اشتري مني بس وانت هتكسبي.

مرة قريت على صفحة على الصفحات على الإنترنت، المسيح يعترف بلسانه إنه إنسان وليس الله، وبيستدل على الكلام اللي بيقوله ده برؤية 3:14: أكتب إلى ملاك كنيسة اللاودكيين، هذا يقوله الأمين الشاهد الأمين الصادق، بدأت خليقة الله. فبيقول أدي المسيح بيقول عن نفسه إن هو بدأت خليقة الله، يعني هو مخلوق، يعني مش ابن الله زي ما بتقوله، ولا هو الله. أنا أحب أقول للي بيقول الكلام ده ولكل إنسان مش مصدق: يا أخي من فضلك بص في القرينة، القرينة يعني الآيات السابقة والآيات اللاحقة، وإنت فاتح الكتاب كده، لو إنت فاتح زي إيه أنا مفاتح كده رؤية 3، هو نفسه الرب يسوع بيتكلم، يقول أكتب إلى ملاك الكنيسة التي في ثياتيرا، هذا يقوله ابن الله. ابن الله بيتكلم عن نفسه ابن الله. وكمل النص، لو بصيت معايا في رؤية 3 وآية 7، يقول أكتب إلى ملاك الكنيسة التي في فيلادلفيا، هذا يقوله القدوس الحق. كلمة القدوس دي جت في كل الكتاب إلا على الله. هل تتقال في حد قدوس قدوس إلا الله؟ كلمة الحق لا تقال. هو المسيح اللي قال أنا هو الطريق والحق والحياة. ولما تكمل يقول الذي له مفتاح داود، الذي يفتح ولا أحد يغلق، ويغلق ولا أحد يفتح. مين اللي يفتح ولا أحد يغلق؟ مين اللي يغلق ولا أحد يفتح إلا هو الله؟ لما تكمل النص كده اقرأ آية 21: من يغلب فسأعطيه أن يجلس معي في عرشي، كما غلبت أنا وجلست مع أبي في عرشه. يبقى المسيح إيه؟ اللي عايز أقوله لك باختصار شديد، لما يقول هذا يقوله الشاهد الأمين الصادق بدأت خليقة الله، إن كلمة بدأ في اللغة اليونانية اسمها آرخي، وكلمة آرخي في اليوناني يعني أصل خليقة الله، هو مؤسس خليقة الله. لأن في الحقيقة لما تقرأ العهد الجديد تكتشف إن المسيح هو الخالق، خالق خليقة الله. يعني يقول في يوحنا 1: كل شيء به كان وبغيره لم يكن شيء مما كان. فلما يقول إن هو بدأت خليقة الله يعني أصل أو مصدر، مصدر خليقة الله. وده هتلاقيه في معظم الترجمات، يعني لو فتحت ترجمة ISV أو Good News Bible أو الترجمة العربية المشتركة هتلاقي موجود كده: هذا يقوله الأمين الشاهد الأمين الصادق، رأس خليقة الله. فلما يقول بدأت خليقة الله يعني رأس خليقة الله، يعني مصدر خليقة الله، لأن المسيح هو الخالق. يا أخي فكر ثانية، لما يقول بدأت، هو المسيح بدأت خليقة الله؟ بص اقرأ التاريخ كله، مين بدأت خليقة الله؟ آدم، مش المسيح. لكن المسيح هو رأس خليقة الله ومصدر خليقة الله. اللي عايز أسيبه معاك في الآخر، لو بصيت في نفس النص ده شوف الوعد اللي بيقوله المسيح للغالب المنتصر، يقول من يغلب سأعطيه أن يجلس معي في عرشي، كما غلبت أنا أيضا وجلست مع أبي في عرشه. بتمنى لك من كل قلبي إنك تغلب، لكن تغلب مين؟ تغلب ذاتك، تغلب أنانيتك، تغلب شهواتك، تغلب الخطية، تغلب الشر، تغلب العالم. إذا غلبت ستجلس معه في عرشه، لكن لا يمكن أن تغلب بدونه. أنا بدعوك إنك تمسك فيه، تقول له ساعدني أغلب، ساعدني أنتصر، وستجلس معه في عرشه. والرب معك.

0: حين تعطي شيئا ما مجانا احرص على ذكر قيمته الفعلية حتى لا يقلل الناس من قيمته. عند إجراء دراسة على تقييم الجمهور لقيمة منتج ما، تحديدا كم سيدفعون مقابل عقد من اللؤلؤ، تم تقسيم عينة الجمهور إلى فريقين. الأول شاهد العقد ثم كتب كم يتوقع ثمنا له، والثاني شاهد قبلها إعلانا يعرض هذا العقد مجانا عند شراء منتج فاخر. الفريق الثاني أعطى تقييما أقل 35% من متوسط تقييم الفريق الأول، وكان اقتراح فريق عمل هذه الدراسة هو ذكر قيمة الهدية المجانية، مثل أن تقول أحصل على منتج قيمته $250 هدية عند الشراء بدون أي تكلفة إضافية عليه. بعض الشركات تأخذ منتجا قيمته متدنية وتكذب فتقول أن قيمته غالية جدا، أو تعرض منتجا قديما أو غير رائد بسعر بيعه المفترض، الأمر الذي لا يجعل لهذا الاقتراح أي نتيجة ملموسة عند تطبيقه بهذا الأسلوب الخاطئ.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: الله الذي رعاني منذ وجودي إلى هذا اليوم، يا رب ملجأ كنت لنا في دور فدور. ليس مثل الله يا يشورون، يركب السماء في معونتك والغمام في عظمته. الإله القديم ملجأ والأضرع الأبدية من تحت.

شفتها بتجري عليا، اتشعلقت فيا وخطفت قلبي. قلت لها حبك غالي يا أحلى أمالي، فيك حياتي جميلة يا حبي. سرحت ثواني في حبي لبنتي، وتخيلت أني أغلى عند ربنا من أي حاجة. لو حب البنت بيساوي 100، فحبه ليا بيساوي ما لا نهاية. أنت مش لوحدك،

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: اختر كلامك قبل أن تتحدث واعطي الاختيار وقتا كافيا لنضج الكلام، فالكلمات كالثمار تحتاج لوقت كافي حتى تنضج. كن على حذر من الكريم إذ أهنته، ومن اللئيم إذ أكرمته، ومن العاقل إذ أحرجته، ومن الأحمق إذ رحمته. من السهل أن يحترمك الناس، ولكن من الصعب أن تحترم نفسك. يشعر بالسعادة من يغسل وجهه من الهموم، ورأسه من المشاغل، وجسده من الأوجاع. إذا بلغت القمة فوجه نظرك إلى السفح لترى من عاونك في الصعود إليها، وانظر إلى السماء ليثبت الله أقدامك عليه. من عاش بوجهين مات لوجه له. إذا استشارك عدوك فقدم له النصيحة، لأنه بالاستشارة قد خرج من معاداتك إلى موالاتك. إذا كنت غنيا فتناول طعامك متى شئت، وإن كنت فقيرا فتناول طعامك متى استطعت. عندما يقول لك إنسان إنه يحبك مثل أخيه، تذكر قايين وهابيل. لا تجادل بليغا ولا سفيها، فالبليغ يغلبك والسفيه يؤذيك. الزواج أخذ وعطاء، هو يعطي وهي تأخذ.

نعم يا أبانا السماوي، وحنا تنجيو لعندك اليوم يا رب، تنقول لك يا رب شكرا يا رب على كل المراحم ديالك يا رب اللي كنجدد كل نهار يا رب. شكرا لك يا رب على الحياة الجديدة اللي عطيتينا يا رب. يا رب صلاتي يا رب اليوم خاصة يا رب وسط هذه الظروف هذه يا رب اللي سمحتي فيها يا رب لهذا المرض هذا يا رب، أكيد حنا كنثقوا فيك يا رب على أنه كل العالم يا رب هو تحت السيطرة ديالك يا رب. تنصلي يا رب صلاة خاصة يا رب لكل الدول يا رب، بؤر توتر يا رب، وكذلك كل نقطة يا رب فيها يا رب مرض يا رب، ولكن خاصة يا رب تنصلي للمغرب يا رب، تنصلي للشعب والحكومة يا رب، تنصلي يا رب للسلام يا رب، باش يعم يا رب كل بيت يا رب. انت اللي قلتي يا رب سلامي أعطيكم ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا يا رب. خلي فعلا يا رب سلامك الذي يفوق كل عقل وكل فكر يا رب يكون مع كل عائلات يا رب، كل واحد مريض يا رب تنصلي من جهته، كنصلي وكذلك من كل واحد يا رب ما عندوش مأوى، كل واحد يا رب ما عندوش مأكل وما عندوش ملبس في وسط هذه الظروف هذه يا رب. هذه الظروف سمحتي بها يا رب لأنه عندك قصد يا رب وبغيتينا يا رب باش نرجعوا كيف ما كتقول كلمتك يا رب أين محبتك الأولى يا رب. فخلينا يا رب دائما وأبدا مجموعين تحت الظل ديال الجناح ديالك يا رب. اسم يسوع تنصلي وعندي فيك ثقة وإيقان على أنك أنت هو يا رب أمس واليوم وإلى الأبد. آمين. أخوكم عبدو من المغرب.

كل دقيقة في يومك بتمشي ما ينفعش تشدها أو توقفها أو ترجعها تاني وتعيدها من الأول. يعني الدقايق والساعات والأيام ويجوز السنين اللي بتمر من عندك ما هيش راجعة تاني للأسف. يعني ده يخليك تبقى محتاج تركز قوي بتعمل إيه وليه وإزاي، ومحتاج كمان منك حبة فلترة لحاجات ملهاش أي 60 لازمة بتاخد أوقات مش قليلة. مش هقولك بقى الوقت ده أمانة وبتاع والكلام اللي انت عارفه ده، بس هقولك ان ده عمرك وانت المسؤول عن بتقضيه ازاي. يعني مثلا عندك فرصة تراجع تشوف جدول بكرة شكله ايه، ده اذا حبيت يعني.

0: أنت تسأل ونحن نجيب. في هذا البرنامج نجتهد أن نجيب على الأسئلة التي تصلنا من مستمعين الأعزاء والتي نرحب بها دائماً.
1: لماذا تختلف سلسلة أنساب المسيح التي ذكرها البشير متى عن تلك التي ذكرها البشير لوقا؟
2: أورد البشير متى سلسلة نسب المسيح في مطلع بشارته الأصحاح الأول من الآية الأولى إلى الآية 17، وأوردها البشير لوقا في الأصحاح الثالث من بشارته في الآيات 23 إلى 38. يذكر البشير متى سلسلة نسب المسيح من يوسف خطيب مريم العذراء، أما لوقا فينسب المسيح إلى مريم العذراء. ولقد تضمن جدول متى نسب يوسف المعتبر أبا للمسيح في نظر اليهود، لكن بما أنه ليس والد المسيح لأن المسيح ولد به من الروح القدس، فقد ذكر لوقا نسب المسيح منسوبا إلى العذراء مريم. ولكننا نلاحظ أن البشير متى ذكر في جدوله أن إبراهيم ولد إسحاق وهكذا، لكنه غير طريقة الرواية عندما جاء إلى ولادة المسيح فقال: ويعقوب ولد يوسف رجل مريم التي منها ولد يسوع الذي يدعى المسيح. والسبب في نسب لوقا المسيح للعذراء مريم هو أنه كان يكتب للأمم، بينما كان البشير متى يكتب لليهود.
1: لماذا تتكرر قصة حياة المسيح 4 مرات في العهد الجديد ونجد بينها اختلافا واضحا في أمور كثيرة؟
2: ذكر 4 من البشيرين قصة حياة المسيح لأن كل واحد منهم كتب لنوعية خاصة من القراء، فقد كتب البشير متى بشارته للمؤمنين الذين جاءوا للمسيحية من أصل يهودي، لذلك افتتح بشارته بسلسلة نسب المسيح ليظهر علاقة العهد الجديد بالعهد القديم، وليثبت أن السيد المسيح هو من نسل إبراهيم وحفيده داود. وفي الأصحاحات الأولى من بشارة متى يخبرنا كيف حققت قصة حياة المسيح نبوات أنبياء العهد القديم، كما أوضح البشير متى أن السيد المسيح جاء ليكمل الناموس والأنبياء لا لينقض. والبشير متى يصف السيد المسيح بأنه صاحب الشريعة في ملكوت السماوات. أما البشير مرقس فقد كتب بشارته للرومان الذين كانوا يحكمون العالم في ذلك الوقت، فأظهر للرومان ولنا المسيح الملك القادر المستقل بذاته دون اعتبار للعلاقة بينه وبين اليهود. لقد جاء المسيح لأرضنا ليقيم ملكوتا روحيا جديدا عموميا، هو ملكوت الله. ويمتاز أسلوب البشير مرقس بالعمل والسرعة، وفيه نرى المسيح الملك القوي المخلص صاحب السلطان، وذلك ليقنع الرومان بأن المسيح هو الملك الحقيقي. أما البشير لوقا فقد كتب بشارته لصديق له مسيحي اسمه ثاوفيلوس كان واليا، ليؤكد لثاوفيلوس عمومية الإنجيل لجميع البشر. ويرجع البشير لوقا بسلسلة نسب المسيح إلى آدم أبي البشر جميعا، وقد قصد أن يثبت لصديقه ثاوفيلوس صدق الكلام الذي سمعه عن السيد المسيح. أما البشير يوحنا فقد كتب بشارته بعد أن عرف المؤمنون قصة حياة المسيح من البشائر الثلاث الأولى، فوضع تنبيره على تفسير الحوادث المعروفة مبتدئا بأن المسيح هو كلمة الله أو الفكر الإلهي الذي خلق العالم، وأنه هو الذي ظهر في الجسد. الذي يدرس البشائر الأربع بتدقيق لا يرى بينها تناقضا، إنما الاختلاف ظاهري فقط ينتهي بالنسبة للباحث المدقق. ولو أن هناك تحريفا حدث في البشائر لقام المسيحيون بتلافي أي تناقض ظاهري ولعملوا على إظهار التناسق الكامل في الرواية.
1: لماذا صنع المسيح المعجزات؟
2: أقول أولاً لم يعمل المسيح المعجزات ليخدم نفسه أو ليظهر سلطانه، فقد رفض أن يحول الحجارة إلى خبز عندما كان جائعاً، ولم يعمل المسيح المعجزات ليجتذب الناس من حوله، فقد رفض أن يلقي بنفسه إلى أسفل فتحفظه الملائكة، وعندما أطعم الجموع وأرادوا أن ينصبوه ملكاً تركهم ومضى. لكن المسيح عمل المعجزات عندما رأى حاجة البشر من حوله، فمكتوب إنه تحنن على الأرملة التي مات ابنها فأقامه من الأموات. ويقول البشير متى في الأصحاح التاسع من بشارته: كان يسوع يطوف المدن كلها والقرى يعلم في مجامعها ويكرز ببشارة الملكوت ويشفي كل مرض وكل ضعف في الشعب. ولما رأى الجموع تحنن عليهم، إذ كانوا منزعجين ومنطرحين كغنم لا راعي لها. حينئذ قال لتلاميذه: الحصاد كثير ولكن الفعلة قليلون، فاطلبوا من رب الحصاد أن يرسل فعلة إلى حصاده.

أيها المستمع الكريم، نرجو أن نكون قد أجبنا على أسئلتكم إجابة مقنعة، ويسرنا أن ترسلوا إلينا بأسئلتكم.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: فلتكن يا ربي وإلهي مباركا إلى الأبد، لأنك تفضلت على عبدك بكثرة جودك ورحمتك. فلماذا بقي لعبدك ليقدم بين يديك إلا أن أحني نفسي أمامك وأشكر كثرة إحسانك؟ فإن أعمالك حميدة وأحكامك عادلة، وبعنايتك تدبر الأشياء بأسرها. ليسبحك فمي وقلبي وكافة حواسي، يا من تباركك جميع الكائنات، لك المجد إلى الأبد. آمين.

أعزائي المستمعين، أهلا بيكم في فقرة جديدة من بورتري. النهاردة شخصيتنا هتكون عن منيرة ثابت. هي أول محامية في المحاكم المختلطة وأول فتاة جامعية تعمل بالصحافة. أصدرت مجلة الأمل بالفرنسية والعربية عام 1925، تبنت قضية حق المدرسات في الزواج مع الاحتفاظ بوظائفهن، ففي ذلك الوقت كانت المدرسة تفصل من عملها إذا تزوجت، ونجحت الحملة وأقرت وزارة المعارف هذا الحق.

تغير الظروف يدفع الناس لتغيير مواقفهم دون أن يشعروا بأنهم مذبذبين. حين تقنع عميلاً ما بأن قرار شرائه لمنتج ما في الماضي كان صحيحاً 100% لأنه في وقت الشراء كانت الظروف تبرر ذلك، أما الآن فقد تغيرت هذه الظروف بشكل كبير، الأمر الذي يبرر اتخاذ قرار مخالف مثل شراء منتج آخر، هذا يجعل العميل يشعر بأنه لا زال ثابتاً على موقفه الأصلي، لولا أن تغير الظروف هو ما أدى لتغير قراره الآن، وليس هو نفسه، فالناس تحب أن تبدو ثابتة على مواقفها، هذا الأمر يزيد مع كبر السن.

هذا هو عمل الحب الأبوي المترفق وصلاحه. إنه ليس قط يقيم الإنسان من الأموات، بل ويعيد إليه نعمته العظيمة خلال الروح، وبدل الفساد يلبسه ثوبا غير فاسد، وبدل الجوع يسبح العجل المسمن. وعوض المسافة الطويلة التي قطعها في رحلته، فإن الآب المنتظر رجوعه إليه يقدم حذاء لرجليه. وما هو أعجب من هذا أنه يعطيه خاتم الخطبة الإلهي في إصبعه، وفي هذا كله يجعله في صورة مجد المسيح القديس البابا أثناسيوس.

نصيحة بعد الشعر الأبيض ما طلع وملى الراس. وازن بين التلات حاجات دول يا ابني: قعدتك مع ربنا، قعدتك مع نفسك، قعدتك مع الناس. ما تهتمش بواحدة وتركن على الرف التانية. ومش هقولك تعمل أنهي أكتر وأنهي أقل، عقلك في راسك تعرف خلاصك. بس اللي نفسي تعرفه وتحافظ عليه إنك تحافظ على التلات علاقات دول بكل اتزان. لو ما قعدتش مع ربنا لا هتسمع ولا هتشوف ولا هتتكلم، ولو ما قعدتش مع نفسك فلا هتكبر ولا تتعلم، ولو ما قعدتش مع الناس فهتفقد بقية الحواس، فلا هتفرح ولا تتألم. يعني أي واحدة منهم بتضيع معاها أحلى حاجة ممكن تكون فيك. وازن ما بينهم واختبر بنفسك الفرق.

0: ضد المسيح اللي هيجي في المستقبل اسمه الوحش في سفر الرؤيا إصحاح 13، وهو اسمه مناسب لراجل بيقول على نفسه إنه إله. هيكون عنده قوة ونفوذ مرعبين جدا، لكن القوة هتتبدل وتتحول لعدم لما يواجه يسوع الحقيقي اللي هيجي الأرض. النهاردة هنتكلم عن الدروس اللي نقدر نستفاد بيها من دراستنا لضد المسيح. لو سمحت خليك معنا. النهاردة بنقدم من كنيسة مودي في شيكاغو برنامج الرجد حتى الفوز مع دكتور إيروين لوتز، صاحب التعليم الواضحة اللي بتساعدنا نوصل لخط النهاية. النهاردة هنكمل سلسلة بعنوان الملك جاي، والنهاردة في الحلقة الرابعة من 10 حلقات هنركز على الوقت اللي فيه الملك هيصبر على عدوه.
1: لما بفكر في دروس تغيير الحياة هنا، في دروس كتير بتخرج لي من النص. أنا بقرأ حاجة زي دي وعلى طول بشوف حاجات كتير بتجيلي. خليني أديلكوا 3 دروس منهم. هقول لكم كلمة سريعة قبل ما نوصل للكلمتين اللي في الآخر، وهو موضوع التمييز وحقيقة أن الأرض هتكون مستعدة أنها تستقبل المعجزات اللي هي معجزات كاذبة. النهاردة الناس بيشوفوا معجزات ومش بيكون عندهم أي فكرة إزاي يفرقوا بين المعجزات الكاذبة والمعجزات الحقيقية لما يشوفوها على التلفزيون. وأوقات إحنا مش بنعرف نفرق، أنا بعترف بكده، لكن أوقات بيكون فيها علامات واضحة، خاصة بخصوص اللي بيقوله الواعظ واللي بيؤمن بيه. لكن إحنا بنربي جيل من الناس ببساطة مش موجود عنده أي تمييز روحي، مش عارفين مثلا إنك لو رحت جلسة تحضير أرواح أو لو سألت ساحر وتكلمت مع الموتى فأنت مش بتتكلم مع الموتى، أنت في الحقيقة بتتكلم مع أرواح شريرة اللي بيكونوا عارفين الموتى، أرواح عرافة. هم حتى ما يعرفوش ده، هم بيتخبطوا في الحياة ويقولوا أوه دي حاجة مدهشة وشكلها حاجة كويسة. عشان كده العالم هيكون جاهز لخدعة كبيرة جدا. حاجتين تانيين عايزك تحفظهم كويس. أول حاجة عن سلطان الله. ممكن تقولي طيب شكل ربنا كان في أجازة لما كل ده حصل. هو مش بياخد أجازة أبدا. انت لاحظت انه بيقول ان الوحش كان قادر انه يحكم لمدة 42 شهر. انا اقصد مين اللي حدد المدة دي؟ لو الله بيحدد وقت حكم الوحش انه يكون 42 شهر، فكل قوى الجحيم متجمعة مع بعض ما تقدرش تخليها 43 شهر، علشان الله هو الله وحتى الشيطان هو شيطان تحت سلطان الله. انا هقولك، انت عارف ايه اللي مكتوب في تسالونيكي الثانية اصحاح 2؟ اقراها لوحدك، لكن خد كلامي دلوقتي وبعدين اقراها لوحدك. مكتوب انه لما ضد المسيح يدخل الهيكل ولما يسوع يجي، يسوع هيقتله بنفخة من فمه. يسوع هينفخ فيه نفخة تطيره وكل حاجة هتخلص، علشان يسوع هو ملك الملوك ورب الأرباب وإله كل الآلهة، دي ما فيهاش نقاش. بالمناسبة انت تعرف ان الجحيم عدل؟ احنا هنتكلم في الموضوع ده. بالنسبة لنا مش هتكون بالطريقة دي، لكن أكيد بالنسبة لهم الجحيم عدل، وهي دي النقمة. مكتوب برضو في سفر الرؤيا إن في قديسين بيصلوا بيقولوا حتى متى أيها السيد القدوس والحق لا تقضي وتنتقم لدمائنا من الساكنين على الأرض، علشان هم اتقتلوا. هم اتقتلوا والله يقول لهم لسه شوية. الجحيم عدل، سيادة الله نفخة من فمه، دي ما فيهاش نقاش. لكن أنا عايز أعلق على مجد القديسين، وعشان كده إحنا لازم نرجع لسفر الرؤيا وإصحاح 13 وعدد 8. فسيسجد له جميع الساكنين على الأرض، ده الوحش، الذين ليست أسماؤهم مكتوبة منذ تأسيس العالم في سفر حياة الخروف الذي ذبح. طبعا أنت بتسأل كل أنواع الأسئلة عن الآية دي. أولا أنا عايز أأكد على حاجة. تفتكر انك لو كنت عايش في الفترة الزمنية دي هتكون عندك الجرأة انك تستحمل الضغط الثقافي والروحي فما تكونش تابع لضد المسيح وقواته؟ طريقة تانية في اننا نشير لسيادة الله في آية 10، ان كان احد يجمع سبيا فإلى السبي يذهب، وان كان احد يقتل بالسيف فينبغي ان يقتل بالسيف. هتلر قال إنك لو دخلت التجمع فيه 100,000 واحد كلهم بيهتفوا بنفس الهتافات وإنت مش مؤمن بالهتاف، هتعمل حاجة من الاتنين، إما إنك تؤمن أو على الأقل هتقفل فمك، علشان هيكون فيه تيار ثقافي وهيكون قوي جدا لدرجة إن مفيش حد هيقدر يقف ضده، وحتى المخلصين في اليوم ده مش هيقدروا يقفوا ضده إلا إذا الله أعطى ليهم القدرة إنهم يقفوا ضده. لكن دلوقتي بالنسبة للآية، فسيسجد له جميع الساكنين على الأرض الذين ليست أسماؤهم مكتوبة منذ تأسيس العالم في سفر الحياة. ممكن تقول لي أنت تقصد أن في ناس اتولدوا أسماءهم كانت مكتوبة أصلا في سفر الحياة؟ ده اللي بتقوله الآية. في ناس كانوا عايزين يقولوا حاجة تاني، في ترجمات بتقول أن الخروف مذبوح من قبل تأسيس العالم، ده برضو بيظهر سيادة الله. لكن أحسن ترجمة للآية هي الترجمة اللي قريتها دلوقتي. لو أنت مؤمن النهاردة فاسمك كان في سفر الحياة من الأزل. حد هيقول أمين ولا أنا لوحدي؟ الله مش بيتعلم أي حاجة جديدة، هو مش بياخد أبدا قرارات وهو عارف أنه هيغيرها. الله كان عارف اسمك من الأزل. في الحقيقة بولس قال كده، بولس قال النعمة التي أعطيت لنا في المسيح يسوع قبل الأزمنة الأزلية. ممكن تقول لي أيوة لكن أنا عارف اللي بتفكر فيه، أنا أقدر أشوف عقلك اللي بيشتغل زي تروس الساعة. أنت بتقول لكن إزاي تعرف إن اسمك في سفر الحياة؟ مش هو ده السؤال اللي لازم تسأله؟ إزاي تعرف إن اسمك في سفر الحياة؟ اللي منكم اللي عمرهم ما أمنوا بالمسيح كمخلص، السؤال هو إزاي أعرف إذا كان اسمي مكتوب في سفر الحياة ولا لأ؟ في حد بيقول كده؟ اسمع الأخبار الحلوة. الأخبار الحلوة هي إنك تقدر تكتشف إذا كنت موجود في سفر الحياة ولا لأ. مش دي حاجة مشجعة؟ أنت تقدر تنتقد سيادة الله وكل حاجة، لكن لو تقدر تعرف إذا كان اسمك موجود في سفر الحياة ولا لأ، ما ينفعش تجادل الله في النص ده. ما افتكرش أنه ينفع يكون فيه جدال. اسمع الطريقة اللي تعرف بيها إذا كان اسمك مكتوب في سفر الحياة ولا لأ. اللي تعمله إنك تيجي ليسوع المسيح في تواضع وتعترف بخطاياك وتقبله كمخلص ليك وتؤمن بيه، ولما تعمل كده تعرف إن اسمك موجود في سفر حياة الخروف من قبل تأسيس العالم. دي حاجة مش وحشة، مش كده؟ أنا وصلت ليقين الإيمان وأنا عندي 14 سنة. في منكم اللي ممكن يكون وصلوا ليقين الإيمان في أوقات مختلفة، وفي منكم اللي ما عندوش يقين الإيمان، والسبب في إنك ما عندكش علشان لسه ما قبلتش الخلاص، عشان كده أنت مش عارف إذا كان اسمك موجود في سفر الحياة ولا لأ. أنا سافرت طيران كتير، وأوقات كنت بسافر بطريقة قوائم الانتظار. جربت قبل كده الطريقة دي؟ إنك تسافر بالطيارة بطريقة قوائم الانتظار، يعني مش عارف إذا كنت هتركب الطيارة ولا لأ، وتفضل تبص على اللوحة، ودلوقتي هم عندهم قائمة انتظار وانت رقم 4، وتشوف كل الناس دي بيركبوا الطيارة وانت بتتمنى إنك تركب، تصلي إنك تركب الطيارة، لكن مش عارف إذا كان اسمك هيتقال ولا لأ. وبعدين في النهاية ممكن يقولوا اسمك وممكن ما يقولوش، لكن انت مش مبسوط بالوقت اللي بتقضيه في صالة السفر. لكن أغلب الوقت أنا بسافر بتذكرة وبص عليها وأقول أنا في 10B، أنا عارف إن فيه كرسي محجوز لي، أنا معايا التذكرة في جيبي، أنا أقدر أطلع كتاب من شنطتي وأقراه وأكون هادي جدا. النهاردة أنا عايزك تعرف إن معاك تذكرة مؤكدة برقم كرسي ليك في المجد. ما تقومش الروح القدس. لو الله اتكلم معاك وإنت مش عارف إذا كان اسمك موجود في سفر الحياة ولا لأ، اكتشف، تعال ليسوع، اعترف بخطاياك، اعترف باحتياجك وقول له يا يسوع أنا خاطي، أنت مخلص، أنا هكون مؤمن بيسوع. ده مش الكذاب اللي هيجي ويمشي اللي هيتدمر بنفخة من فم يسوع الحقيقي، أنا مش عايز أؤمن بيه، أنا عايز أؤمن بالمخلص اللي فعلا بيخلص. وفي واحد بس بيعمل كده، وانت عارف مين هو، مش كده؟ هو يسوع. ممكن تكون في البلكونة، ممكن تكون بتسمعنا عن طريق الراديو أو بأي طريقة تانية، ممكن تكون بتسمعنا على الإنترنت، أي طريقة بتسمع بيها الكلام ده، أنا بنادي ضميرك وبطلب نعمة الله. تعال للمسيح، اقبله، اتخلى عن عنادك، ولما تعمل كده هو هيقبلك. دي حاجة مضمونة، هيقبلك وهتقول أنا معايا تذكرة مؤكدة، أنا دلوقتي عارف إن اسمي مكتوب في سفر الحياة من قبل تأسيس العالم. هو في أي سؤال أهم من السؤال ده؟ أنا ما افتكرش. ده أهم من كل المشاكل اللي بنقابلها. الأبدية طويلة والوقت قصير. تعال نصلي مع بعض. يا أبونا السماوي، خلص اللي محتاجين الخلاص، ولو الناس مخدوعين في خلاصهم علشان هم ناس كويسين وتعمدوا أو عملوا حاجات، احنا بنطلب يا ابونا السماوي من فضلك وريهم ان في حاجة اسمها الخلاص بالإيمان، الإيمان اللي بيخلص فعلا. كلمتك بتقول اننا لازم نتأكد اذا كنا في الإيمان ولا لا. ساعدنا كلنا علشان نعمل كده دلوقتي، كل اللي حاسين بعمل الروح القدس في حياتهم ما يقفلوش ودانهم عن الصوت ده. احنا بنصلي ليهم، وكل اللي مننا اللي عارفين المسيح ساعدنا اننا نحبه ونثق فيه. ودلوقتي وانا بختم الصلاة دي، لو عمرك ما قبلته تقدر تقبله في اي مكان انت قاعد فيه او بتسمع منه الصلوة دي. خد الوقت علشان تقول يا يسوع النهاردة انا بثق فيك وبأؤمن بيك. احنا بنطلب ده في اسم يسوع، امين.
0: واحنا بنختم النهاردة عايزين نفكرك بكلمات يسوع: لا تضطرب قلوبكم، انتم تؤمنون بالله فآمنوا بي. وبعدين ابتدى يتكلم عن المساكن الكتير وفي مكان في السماء محجوز لينا. لو انت مؤمن امشي النهاردة وانت حاسس بفرح كبير وشاكر لنعمة الله في يسوع المسيح. نتمنى نشوفك المرة اللي جاية في الركض حتى الفوز. ربنا يبركك. النهاردة ختمنا عظة بعنوان الملك صابر على عدوه، وهي رابع عظة من 10 عظات بعنوان الملك جاي، بيقدمها دكتور إيروين لوتسر. مع نهاية تاريخ العالم هتكون في فترة جاية اسمها الضيقة العظيمة، لما هتنزل دينونة الله زي المطر على الأرض. خليك معانا المرة اللي جاية في الركض حتى الفوز علشان نعرف أكتر عن تفاصيل الحدث ده.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: عبرت سنون وسنون، رنمنا فيها وسبحنا، تعلمنا وعلمنا، تجددنا وجددنا. لكن هل تسبيحنا كلمات وأنغام على الآلات وعلى ذوات الأوتار، على السوسن قصيدة، تسبيحة مزمور أو مجموعة آيات؟ هل هو إخبار أم هو اختبار؟ هل هو أغنية المنتصرين المسرورين أم هو ترنيم منتصف الليل في سجن المتألمين؟ هل نحن نرنم لربنا معظمين أم نشهد عن إلهنا كارزين؟ هل صارت الآلات مذبحنا والكلمات ذبيحتنا؟ أم هل النغمات منبرنا والتسبيح رسالتنا؟ وهل الكلمات عظتنا وكرازتنا؟ نعم، الترنيم هو كل هذا. فالترنيم شحذ لعمل الله بكلمته في حياتنا، إنه حشد لكل مواهب الروح القدس فينا، إنه عبارات بسمة الأمل وهو عبارات دمعة الألم، إنه ذبيحتنا وهو رسالتنا، نعلنه في الأرض ونرفعه للسماء. لذا رنموا للرب، بارك اسمه، بشروا من يوم إلى يوم بخلاصه.
2: أصعب أنواع الوحدة هي اللي بنحس بيها وإحنا وسط حبايبنا، خصوصاً لو كانوا مش حاسين بينا. احكي لنا موقف حسيت بالوحدة فيه بس لقيت ربنا بيقولك أنا جنبك، أنت مش لوحدك.

الكئيب. تعريف الكئيب: الكئيب هو الشخصية اللي ما بتبتسمش بالساهل. الكئيب هو الشخص أو الشخصة اللي لازم تحصل حاجة مفرقعة جدا عشان يفردوا وشهم. الكئيب هو الشخص اللي مش عايشها ببساطة. الكئيب هو اللي دايما مركز كل نظره وفكره على السيء وعلى الأسوأ. الكئيب هو اللي واخدها جد طول الوقت. الكئيب هو اللي ما بيفتكرش ويسرح غير في الوحش. الكئيب هو اللي مش واخد باله ان الشمس طالعة النهاردة. الكئيب هو اللي ما يجيش على باله أبدا ان اللي جاي بكرة أحلى. الكئيب هو اللي يميل ان اليوم يخلص قبل ميعاده. الكئيب هو اللي بيعد الساعات عشان تمر من غير ما يفكر يحليها. لو بتشبه على الحاجات دي تبقى انت لمؤاخذة كئيب.

أيها القائد الحقيقي، لتدخل بنا إلى معركة الصليب، واهبا إيانا الغلبة والنصرة على قوات الظلمة. أبلنا التمتع بصليبك، قوة الله وحكمته، فلا نتكل على ذراع بشر بل على عملك الإلهي. أملك يا رب في قلوبنا، وأقم ملكوتك في داخلنا، ولا يكون للعدو موضع فينا. القمص تدرس يعقوب ملطين.

الله الذي رعاني منذ وجودي إلى هذا اليوم. يا رب ملجأ كنت لنا في دور فدور. ليس مثل الله يا يشورون، يركب السماء في معونتك والغمام في عظمته. الإله القديم ملجأ والأذرع الأبدية

عزيزي الزوج عزيزتي الزوجة، أهلا وسهلا بكم معنا وحلقة جديدة من برنامج حكاية بيت. البيت أكبر مؤسسة بتستهدف النهاردة من كل حاجة، الإعلام بيستهدفها، المجتمع بيستهدفها، القوانين مش قادرة تسيطر على الفساد والمشاكل والصراعات اللي فيها، الناس في حالة من الانزعاج الغير عادي، الانزعاج باين في الصحف والانزعاج باين في كل حاجة. إذا انضبطت مؤسسة الأسرة وإذا انضبط جسد الأسرة، المجتمع كله هيتظبط، لأن الأسرة هي المجتمع على صغير. المجتمع فاسد بره لأن محدش مدرك أن الأسرة فيها مشاكل جوه. يجوز الدخلة دي مناسبة شوية للقصة اللي هنتكلم عنها النهاردة، القصة اللي بتتكلم عن البيت العائم. لا، أنا مش بقصد يخت، أنا مش بقصد سفينة، أنا بقصد أول بيت اتعمل فيه سفينة في التاريخ. وما كانش مجرد بيت عادي، لكن كان بيت يختصر الطبيعة كلها جواه في حيواناتها وطيورها والبشر اللي فيها. وكانت السفينة من أكبر القصص الأسطورية التي نسجت حولها كثير من الأساطير. هتلقى ليها أثار في أسطورة جلجامش، هتلقى ليها أثار في الحضارة السومرية القديمة، الحضارة المصرية القديمة. في حاجة في الوعي الجمعي للبشر في التاريخ، في التراث البشري، قصة الحضارة ويل ديورانت كتب عنها. قصة السفينة بتنجو بأسرة صغيرة عبر طوفان رهيب فيه السماء والأرض بتطلع كل المية كغضب منها، وإزاي إن إحنا النهاردة في حالة الطوفان ده، وإن ما كانش طوفان بالمية لكن طوفان أدبي، طوفان أخلاقي، طوفان من الشراسة، طوفان من النجاسة. بيتك وبيتي معرضين طول الوقت للاختراق، حاسس زي ما يكون المية بره باب بيتنا، ولو فتحت الباب بطريقة معينة غلط ممكن بيتنا يغرق، يغرق مشاكل، يغرق ظروف صعبة، يغرق خلافات. الدنيا سهلة جدا دلوقتي، الناس بيتحدوا ببعض بسرعة، الشاب والبنت قبل الارتباط بيبقوا قصة حب عنيفة، وبعد الارتباط بيبقوا قصة طلاق أعنف، ويمكن تكون قصة انتقام. إيه الأسباب اللي دعت أسرة نوح أن تتصدر مشهد الحماية والنجاة من طوفان الأيام؟ هو ده سر الكلام اللي هنتكلم عنه النهاردة في حكاية بيت. وأرجوكم خليكم معنا بعد الفاصل، لأن أنا عندي عدد من الأفكار المهمة اللي يمكن يكون بيتك محتاجها النهاردة، مش علشان يكون سفينة لكن علشان ينجو من هذا الطوفان الرهيب. فخلينا بعد الفاصل وهنسمع أول فكرة من الأفكار اللي الكتاب المقدس بيحكيها لنا في سفر التكوين أصحاح 6 ولغاية أصحاح 9 في قصة فلك نوح. ابقوا معنا. ورجعنا عزيزي المستمع عشان نتكلم عن أول حاجة حصلت في الفلك. أول حاجة نشوف إنها مسيطرة على المشهد في الأول، القصة بتتكلم عن راجل. أيوة، عن راجل اسمه نوح. ولما أقول راجل أنا أقصد إنه راجل من حيث إنه راجل، يعني هو راجل. الراجل هو حماية البيت، الراجل هو بواب البيت. المشاكل هتقدر تدخل لو الراجل ده مش موجود، المشاكل هتخترق البيت. مهما كانت الست النهاردة بتحاول تعمل نفسها راجل فهي مش راجل، لأن دور الراجل هو حماية البيت من المشاكل دي. علشان كده ربنا قال لنوح، لأنه لقاه رجل بار وكامل في أجياله، اصنع لنفسك فلك أنت وأهل بيتك. خلي بالك من التعبير ده لأنه مهم جدا. الناس فاكرة أن نوح صنع فلك لخلاص العالم كله، مش ممكن طبعا، مش هيحصل. لكن مع مرور الوقت والمجتمع عمال يزداد فساد في أيام نوح، والناس عمال تزداد نجاسة وظلم الإنسان للإنسان بيكتر، بالضبط مشهد قريب جدا من المشهد اللي احنا عايشينه الأيام دي. وده الكلام كمان اللي السيد المسيح قاله في إنجيل متى أصحاح 24، إنه كما كان في أيام نوح الناس عايشين حياتهم زي ما هم عاوزين، هكذا يكون في أيام ابن الإنسان. ربنا اكتشف إن الراجل ده، أو ربنا شايف إن الراجل ده بار وكامل في أجياله، يعني عبر سنين طويلة من العمر لم يفقد نوح التزامه بمبادئ ربنا. وعايز أقول إن المجتمع النهاردة بيتجه بشكل جارف جدا في خطايا الأيام الأخيرة، لكن ممكن حضرتك تكون مصدر حماية لبيتك، وبالتالي تكون مصدر بركة للعالم كله. بالمناسبة العالم كله يخلص من خلال بيت، والعالم كله يدمر من خلال بيت. بيت آدم الجنة الأولى دمرت العالم كله، وبيت نوح
الفلك المضغوط عليه اللي عليه مية وطوفان أنقذ العالم كله. فما تستهونش ببيتك وأولادك الصغيرين وزوجتك، أنتوا ممكن تكونوا سبب خلاص للمنطقة اللي أنت فيها كلها زي ما ربنا بيعلم. الفكرة الأولى، كن مسؤول عن بيتك. أكتر شيء الله بيدور عليه رجل مسؤول، رجل ما بيعرفش يتهرب من المسؤولية، رجل واقف علشان يحمي مراته وأولاده من الشر، يحمي مراته وأولاده من المشاكل، يهتم ببيته، رجل مش بس باصص لإنجازاته المجتمعية برة، لكن رجل عارف يبص كمان لجوه ويخلي باله من أولاده. أكبر دليل على كده أنه لما نوح دخل الفلك دخل مع بيته مراته وثلاث أولاده وثلاث زوجات أولاده، وده معنى كده أن الرجل ده في حياته الأسرية كان رجل موفق، كان رجل بحق. أول حتة الله النهاردة بيقولها لك، عاوز تنقذ بيتك من الخراب، عاوز تنقذ بيتك من الأيام الصعبة، عاوز تدخر لبيتك رصيد من الأمان في المستقبل، خليك رجل أمام الله بار كامل، أي بمعنى بتطيع وصاياه ملتزم بيه. وهنا الله هيقول لك رغم أن العالم كله مهدد بالضياع، بيتك أنت بالتحديد تتحط عليه علامة وحماية وسياج ما يحصلوش كده. طيب ولو أنا مش مسؤول، في فرصة للتوبة طبعا. اعتبر الكلمات اللي أنت بتسمعها دلوقتي عزيزي المستمع يوتر بتلف من خلاله وقلبك بيتغير من وراه، وبترجع تاني تتكلم مع ربنا وتقول له أنا عايز أرجع أحمي بيتي. بعد الفاصل هنشوف فكرة تاني عن بيت نوح، خليك معايا. ورجعنا عزيزي المستمع بعد الفاصل علشان نشوف الفكرة التانية. الفكرة الأولى أن فلك نوح كان فلك رجل اسمه نوح، رجل مسؤول ورجل بيعرف يحمي بيته من الشر. لكن الفكرة التانية، نوح لما بنى الفلك الكتاب المقدس بيقول لنا حاجة غريبة، أن الله قال لنوح خلي باب الفلك في جانب الفلك. يعني إيه باب الفلك في جانب الفلك؟ يعني مش في الوش. بمعنى إيه؟ بمعنى أنه البوابة هي المكان اللي أنت فيه بتستقبل الناس أو بيشوفوك من خلالها. لما تكتشف أن العالم كله بقى في حالة من الفساد، ما تحطش باب بيتك في المواجهة، خلي بابك على جنب، خلي العلاقات الخطرة على الهامش. اللي برا الفلك كلهم ناس أشرار. أنا مش بكفر المجتمع طبعا في حالة التطبيق للرمز ده، بس الله قال لنوح انت ما تصدرش نفسك للمجتمع، انت خلي العلاقات بينك وبين المجتمع لها حدود، وخليني انا اعرف اضبط الموضوع. عشان كده لما طوفان نزل يقول الكتاب المقدس اغلق الرب الباب. لما يبقى الباب على جنب ربنا يعرف يتحكم في الباب، لكن لما تبقى مصدر باب بيتك، باب حياتك، بوابة حياتك للمجتمع وطالع داخل والناس طالعه داخل بيتك، في وقت من الأوقات هتعمل زي بيت لوط اللي هنتكلم عنه في حلقة جاية، مش هتعرف تقفل باب بيتك، الأشرار هيخترقوك والطوفان الشر هيخترقك. بالمناسبة مش كل الناس اللي عايشة دايبة في المجتمع ناجحة، يمكن ربنا يكون بيسبب مرات انك تكون ناجح في حتة معينة، لكن خلي بالك عشان تحمي حياتك من الطوفان والمشاكل، ما تفتحش كل البوابات، ما تصدرش كل بواباتك اللي في الوش علشان لا تخترق بسهولة، وسيب ربنا يقفل الباب في الوقت المحدد، سيب ربنا ينهي العلاقات الآثمة، وسيب ربنا يضع حد بينك وبين الطوفان وبينك وبين الناس اللي بره الفلك في وقت محدد. عشان كده لازم تكون عارف انت بتحط الباب بتاعك فين. دي الفكرة التانية، الله هيقفل البوابات ضد الشر وضد الخطية وضد الطوفان والغضب الإلهي لما يلقاك أنت حذر ومش مواجه للشر بنفسك. حط المواجهة على جنب، إنجاز التعبير، خليك متردد في قبول الصدقات اللي تشعر فيها بشك أو أنها مش دي الصدقات اللي تبني حياتك الروحية أو تبني حياتك البيتية. خلي بيتك محمي وخلي بالك على جانب. ونرجع بعد الفاصل علشان نكمل مع بعض الفكرة الثالثة في

0: You're now listening to C'est la vie radio.
1: الفكرة الثالثة انه زي ما كنا بنقول قبل الفاصل ان الفلك بتاع الراجل المسؤول. الفكرة الثانية ان الفلك بتاع النجاة من الاشرار والخطية بسبب الباب اللي على جنب. الفكرة الثالثة هي انه النجاة من الدينونة. يعني ايه دينونة؟ دينونة دي كلمة مسيحية في الكتاب المقدس، معناها إدانة، معناها غضب الله، معناها قصاص الله من الخطية. كل المجتمع بيغص بخطايا شديدة. الميديا النهاردة عبر الهواء والأثير بتصدر لنا خطية، بتصدر لنا نجاسة، بتصدر لنا حالة من التمرد. بنشوف المسلسلات قد إيه شر في المجتمع. الأمر اللي ولادنا ممكن ينقلوه تلقائيا عبر أذهانهم البريئة البسيطة ويختزنوه للمستقبل، وبعد شوية نكتشف إن ولادنا انحرفوا وضاعوا. طبعا لما تبقى من الأول مسؤول عن بيتك وعن زوجتك وعن أولادك، ولما تبقي من الأول عارفة تاخدي بالك من أولادك، عارفهم بيروحوا فين، بيصاحبوا مين، ماشيين إزاي، بيدخلوا البيت إمتى، بيطلعوا منه إمتى. أنا مش بقول نراقب، مش بقول نحط قيود صارمة، لكن نبقى عارفين على الأقل مهتمين. ساعتها لما تيجي دينونة على البيوت اللي حوالينا، لما تيجي حالة الغضب الإلهي والله يغضب، بيتنا البيت الوحيد اللي يكون عليه رضا الرب. ليه؟ لأنه كل الأرض غرقت إلا المكان ده، إلا الفلك ده. والفلك ده كل اللي كانوا شايفينه فيه أو حاسين فيه بيه إن هما في خليقة تاني خالص، معاهم أسود هو الفلك، معاهم ضباع، معاهم حيوانات مفترسة، لكن هما في طبيعة مختلفة تماما. هما في سلام داخلي، هما مش شايفين اللي بيحصل بره. ربنا قفل عينيهم إنجاز التعبير، سامعين صوت المطر غزير جدا، لكن شايفين الفلك بيطفو ويعلى مع الموج لما بيعلى. حاسين هما زي ما يكونوا بالظبط في حالة من التجوال في هذه المياه الغامرة. وشو من أيام ربنا اللي حماهم وسط الطوفان، هيرسي الأمور على خير والدنيا تبقى تمام التمام. ملناش دعوة بمين بيعمل إيه بره، مش سلبية طبعا، لكن خلينا في وقت من الأوقات نستخبى في المسيح، نتدارى فيه، وده اللي بيخلينا نعدي أزمات كبيرة جدا ولا نشعر بيها زي فلك نوح بالضبط. لكن أخيرا فلك استعادة البركات، هو مش بس فلك الرجل المسؤول، ومش بس فلك النجاة من الأشرار، ومش بس فلك النجاة من الدينونة، لكنه فلك استعادة البركات. ربنا لو كان بس نجى نوح وبيته بالفلك ده من الطوفان كان زي الفل، كانت نتيجة هايلة. بس بعد ما طلعوا من الفلك ربنا قال لهم لأنكم عرفتوا تخافوا اسمي في وقت الشر فأنا هبارككم بعد كده. والله قال البركات اللي قالها لأبونا آدم زمان، قالها بالظبط وبالحرف تقريبا لنوح هو وأولاده. وكأن ربنا بيقول لهم أنتوا السبب اللي خليني أرجع تاني أبارك، أنتوا البيت اللي خليني أرجع تاني أرضى. والله عمل ميثاق مع نوح، والميثاق كان ميثاق جميل جدا، كان ختم بس كبير شوية على صفحة السماء، شكله كله ألوان وصغزح. وده كانت حاجة جميلة جدا جدا، إنك في يوم من الأيام بعد الغضب الشديد تلقى الدنيا تلونت، وتلقى الحياة ابتسمت، وتلقى الأمور بقت زي الفل. أنت مع أولادك، مع زوجتك، بتبدأوا بداية جديدة في مكان جديد، في أرض مختلفة ربنا فيها هيبارككم وهيحسن إليكم. عزيزي الزوج، عزيزي الزوجة، في نهاية الحلقة دي أنا بصلي إن بيتي وبيتك يكونوا فلك، يكونوا مكان آمن من الشر، يكونوا بوابات جانبية مش بتواجه العالم وتمتص كل ما فيه وبعدين نرجع نندم ونقول البيت خرب، لكن بوابات جانبية، والبوابات دي تحت إيد ربنا يقفلها وقت ما يحب، يفتحها وقت ما يحب. نكون في بيئة داخلية آمنة فيها كل الحيوانات أو إنجاز التعبير كل حاجة، وكل الطبيعة موجودة لكن ما فيهاش أي مشاكل ولا أي عدم سلام. تقدر تنام والأسد نام معاك في نفس المكان، ما فيش أي مشكلة، في حالة من الهدوء. لكن أخيرا بعد فترة هتعدي أزمة الفلك، وهنطلع من الفلك لحياة أبدية سعيدة، كل البيت فيها متاخد في بركات ربنا. وأنا بصلي النهاردة في نهاية الحلقة إن ربنا يكون عمل في حياتك شيء أو وصل لك رسالة أنت النهاردة محتاج تسمعها. ونتقابل الحلقة الجاية وحكاية.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلا في راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلا في راديو. ولو عندك أي سؤال تقدر تبعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

يالله ما طلعت شمس ولا غربت إلا وحبك مقرون بأنفاسي، ولا خلوت إلى قوم أحدثهم إلا وأنت حديثي بين جلاسي، ولا ذكرتك محزونا ولا فرحا إلا وأنت بقلبي بين وسواسي، ولا هممت بشرب الماء من عطشي إلا رأيت خيالا منك في الكاس. ونحن جميعا ناظرين مجد الرب بوجه مكشوف كما في مرآة، نتغير إلى تلك الصورة عينها، ناظرين مجد الرب. أمنية داعبت خيال الأتقياء، وصلاة ارتفعت من قلب الأنبياء أن يروا الله. قال موسى أرني مجدك، وكانت طالبت فيلبس أرنا الآب وكفانا. فهل تريد أن تراه؟ هل ترى الله؟ هل؟

0: أعزائي المستمعين، أهلا بيكم في فقرة جديدة من بورتريه. النهاردة شخصيتنا هتكون عن ملك حفني ناصف. هي رائدة من رائدات النهضة المصرية، ولدت عام 1886 وأسست اتحاد نسائي وجمعية التمريض على غرار الصليب الأحمر، صدر ليها النسائيات عام 1910.
1: طلب القليل يذهب لبعيد. تم تقسيم مجموعة من طالبي التبرعات لفريقين. الأول دق على الأبواب طالبا التبرع لجمعية السرطان الأمريكية، وكذلك فعل الثاني، والذي زاد عن الأول بأن أنهى كلامه بالقول: الفلس والمليم الواحد سيساعد. نسبة التجاوب مع الفريق الأول كانت 28.6%، بينما الفريق الثاني تجاوب معه 50% من أصحاب البيوت، دون أن يقل متوسط ما يتبرع به كل مشارك، أي أن زيادة عدد المتبرعين زادت من إجمالي قيمة التبرعات. حين تطلب المساعدة من الآخرين وتؤكد على أن أقل القليل سيساعد، فأنت تزيد بذلك نسبة التفاعل الإيجابي مع الطلبة.

بنقرب كل شوية من نهاية حلقات برنامجنا بحب، لكن بنقرب أكتر لشكل وصورة الحب الحقيقي، الحب المظبوط. واحدة من أهم صفات الحب الحقيقي النهاردة هنسمعها هو الحب المتفائل خير. حب متفائل خير في الناس كلها اللي بيحتمل كل حاجة. هنطلع فاصل صغير ونيجي نبدأ كلامنا النهاردة عن الحب في برنامجكم بحب.

ورجعنا لكم بعد الفاصل، وأهلا بيكم كلكم. هنتكلم النهاردة عن الحب والنفس الطويل. الحب هو إن نفسك يبقى طويل، بمعنى إن خلقك ما يبقاش ضيق. وسعه يا سيدي حبتين. الحب هو إنك تتحمل كل ما هو أكبر من شكة الدبوس. الحب هو إنك تكون قابل للضغط والشدة والصدمات والأزمات. الحب هو إنك تتحملي كل ما يعنيه الحب من مسؤولية، يعني تشيلي مسؤولية الحب اللي انت بتحبيه. الحب هو إنك تكوني أصيلة مع اللي بتحبيه أو بتحبيها. الحب هو إنك تتحمل أي صدمة توجهت ليك من ناس قريبين منك. الحب هو إنك تحب حتى اللي مش معتبرك حبيبه. الحب هو التركيز على الأشخاص وليس الأفعال. الحب هو إنك تمدح حتى اللي الناس شايفاه ما يستحقش المدح. الحب هو إنك تؤمني بإن الناس تستحق دايماً الفرصة عشان تصلح غلطها. الحب هو إنك لما تشوفي عيب وغلط اللي قدامك تكوني أول ستر وغطى عليه، مش بس كده لكن كمان تحاولي تساعديه. الحب هو إنك تكون أول سند للي محتاج حد يتكي عليه. الحب هو عدم الحساسية المفرطة في الإحساس بإهانة كرامتك. الحب هو إنك تبقي الشخص الوحيد اللي لسه فاضل جنب حد كل الناس سابوه عشان بيغلط كتير. الحب هو إنك تكون دخلت في الفرن وطلعت منه متين، قادر تستحمل أكتر من اللي أنت متعود عليه. الحب هو إنك كمان تكون قادر تستحمل صاحبك في أغرب حالاته المزاجية. ولو بتسأل عن إيه الدافع وراء إني أعمل كده وأكون بالشكل ده، زي اللي سمعته في الحلقة دي أو الحلقات اللي فاتت، الدافع الوحيد هو الحب. الحب اللي أنت كمان اتحبيت بيه من اللي خلقك ومن ناس كمان حواليك أنت يمكن كنت بتستغرب حبهم. الحب مش كلمة من حرفين سهلة وخفيفة في اللسان فينفع تتقال عمال على بطال كل الأوقات. لا، الحب مسؤولية. الحب ليه صورة لازم تعيش بيها، ده لو انت مقرر انك تحب بجد. اتكلمنا معاكم النهاردة عن الحب المتفائل خير، اللي هو بيفترض الخير دايما في الناس. الحب اللي بيحتمل اكتر من المتوقع. الحب ده قيمة ينفع تتعلمها بشكلها المظبوط. هنكمل شكل الحب ده في الحلقات اللي جاية، ونشوفكم على خير وسلام. كان معاكم أندرو جمال. سلام.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: قال أحدهم: إنني أفضل الموت واقفا على أن أعيش منحنيا. والحرب الروحية حقيقة واقعية وضرورة حتمية. البعض يهول من قوتها، والبعض يقلل من خطورتها. منا من يضع تركيزه في معركته على إبليس، ومنا من يجعل ثقته على انتصاره في المسيح. بعضنا الأسود الجائعة ترعبه، وإذا ملاك الرب يكممها، والبعض الآخر السجون المظلمة تقيده، وإذا زلزلة الله تحطمها. وغيرهم الأمواج المزبدة تغرقه، وإذا يد القدير تدفعه وصوته يعاتبه: يا قليل الإيمان، لماذا شككت؟ من الغريب أن تنكسر وأنت تتبع القائد المنتصر. قد تضعف، تجرح، أو حتى تهزم في موقعك، لكن ثق في ذاك الذي حسم لصالحه المعركة، فمن الطبيعي أن تنتصر وأنت تتبع القائد المنتصر. عزيزي، نحن لا نصنع الانتصار، لكن دع انتصار المسيح يتمثل، يتحقق، يتجسم، يتجسد في معركة حياتك مع الجسد والعالم والشيطان. ففي هذه جميعها يعظم انتصارنا بالذي أحبنا، والقادر أن يفعل فوق كل شيء أكثر جدا مما نطلب أو نفتكر بحسب القوة التي تعمل فينا. له المجد في الكنيسة في المسيح يسوع إلى جميع أجيال دهر الدهور. آمين.
2: يا رب، كنرفع بين يديك المغرب بلادنا، الرحمة ديالك في اسم يسوع، ارحمنا واشفي الأرض. وهذه الفرصة هذه للناس خايفين ومرعوبين، يا رب خليها فرصة الناس تفكر فيك والناس ترجع ليك وتعرف أنك أنت وحدك الذي لا يتغير. كل حاجة في هذا العالم تتغير، ما كاين حتى حاجة ممكن الواحد يعول عليها ويعرف أن ممكن يتكل عليها ويستند عليها. أنت وحدك إلهنا الحي الذي لا تتغير، فخلي هذه الفرصة فرصة رجوع، فرصة ديال التوبة، فرصة ديال التفكير فيك والالتصاق بك يا إلهنا الحي. اشفي أرضنا، ارحمنا يا إلهنا باسم الرب يسوع.

أعزائي المستمعين، أهلا بكم في بورتري. شخصيتنا النهاردة إستر فهمي. انخرطت في الحركة النسائية والوطنية عام 1919 عندما شاركت في مظاهرات النساء ضد الاحتلال البريطاني. اتعرفت على هدى شعراوي فكانت من مؤسسات لجنة سيدات الوفد المركزية، وقامت بتبادل خطابات جريئة مع اللورد الليمبي المستشار السامي البريطاني. وتضمنت خطاباتها مطالب المصريين والمصريات بعودة سعد زغلول من المنفى واستقلال مصر والإفراج عن المعتقلين السياسيين.

اخلق من كل فكرة حدث. أفكار عمالة تجيلك يمين وشمال. إذا كنت تتمتع بالعديد من الأفكار فأنت إنسان فريد غريب. خلي بالك من نفسك وما تخرجش لوحدك بالليل. لا بجد، كويس قوي إنك عندك أفكار كتير جديدة وجميلة. المهم تعمل إنت بقى. أقولك أنا، اعمل من كل فكرة حدث. أيوان، من كل فكرة اعمل حدث، يعني حول الفكرة اللي تجيلك دي لحاجة واقعية وملموسة وشايفها قدام عينيك، حتى لو الحاجة دي طلعت بسيطة وعبيطة. المهم تنفذها، لأن ياما أفكار آخرها كانت في الدماغ وبعد كده طارت وما رجعتش تاني. إلحق نفذها قبل ما

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. لا تؤجل للغد ما يمكن عمله اليوم. أكبر تحديات الحياة هي تنفيذ المهام المطلوبة منك في الوقت أو قبله. التسويف والتأجيل هو بدايات الفشل والخسارة والهزيمة.

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

أن تضيء شمعة صغيرة خير لك من أن تنفق عمرك كله تلعن عن الظلام. لا يحزنك أنك فشلت ما دمت تحاول الوقوف على قدميك من جديد. كلما ازداد ثقافة المرء ازداد بؤسه. سأل الممكن المستحيل أين تقيم؟ فأجابه في أحلام العاجز. إن كان بيتا يخلو من الكتاب المقدس فهو بيت بلا روح. ليس القوي من يكسب الحرب دائما، إنما الضعيف من يخسر السلام دائما. من يحب الشجرة يحب أغصانها. نحن لا نحصل على السلام بالحرب وإنما بالتفاهم. إن اختفى العدل من الأرض لم يعد لوجود الإنسان قيمة. ليست السعادة في أن تعمل دائما ما تريد، بل أن تريد ما تعمله. إن أسوأ ما يصيب الإنسان أن يكون بلا عمل أو حب. الحياء جمال في المرأة وفضيلة في الرجل. صديقك من يصارحك بأخطائك لمن يجملها ليكسب رضاك. الصداقة بئر يزداد عمقا كلما أخذت منه. الابتسامة كلمة طيبة بغير حروف. لا تفكر في المفقود حتى لا تفقد الوجود. الكلمة الطيبة جواز مرور إلى كل القلوب.

0: عم قاسم.
1: عم قاسم.
2: عم قاسم.
0: نعم نعم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
3: نعم قل لنا.
1: قل لنا يا عم قاسم.
0: أقول ماذا؟
4: هل المسيح هو الله؟
3: أو هو ابن الله؟
5: أو ابن إنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
6: وإنجيل برنابا؟
1: لماذا لا تعترفون به؟
4: والثالوث ما هو؟
5: قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
5: نعم قل لنا.
1: عم قاسم.
4: قل لنا يا عم قاسم.
7: والآن ننتقل إلى أقنوم آخر، الآب.
8: ولماذا الآب بالذات؟
9: هل لديك اعتراض؟
8: لا، ليس لدي اعتراض، أنا أتساءل فقط.
7: كما تشاء يا ابني، أتحب أن نتحدث عن الروح القدس؟
8: سيان، لكنني أسأل عن سر عدم حديثنا عن الثالوث بالترتيب.
9: أي ترتيب يا ياسر؟
8: الآب والابن ثم الروح القدس.
10: قاسم قال أنه لا يوجد ترتيب في الأقانيم الثلاثة.
9: فلماذا نقول دائما الآب والابن والروح القدس هكذا؟
8: نعم، لماذا تقولونها بهذا الترتيب دائما؟
7: تعود فقط يا ياسر، تعود ليس أكثر، ليس لإقنوم أسبقية أو أفضلية على الآخر.
8: كيف ذلك يا عم قاسم؟ هذا غير معقول أبدا.
9: ما هو غير المعقول أبدا هذا يا ياسر؟
8: الآب أليس أفضل من الابن؟ والاثنان أليس أفضل من الروح القدس؟
7: لا طبعا، الكل سواسية، الكل واحد، كل يقوم بعمل خاص، لكنهم يتحدون اتحادا تاما في جميع الأعمال والتصرفات.
9: الموضوع صعب يا عم قاسم.
8: بل غير معقول.
10: لنقل غير مفهوم يا ياسر.
8: لا أستطيع أن أقبله. حتى أنتم في حديثكم ترتبونه الآب والابن والروح القدس.
9: يقول عادة، تعودوا على ذلك.
7: الكتاب المقدس لا يرتبهم هكذا.
10: قال المسيح أعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس يا قاسم.
9: في هذه المرة نعم، لكن في مواضع أخرى تغير الترتيب.
8: بسبب، لا بد من سبب.
7: بل بدون سبب، لأنهم واحد واحد. في كورنثس الثانية 13 عدد 14 يبدأ بالابن ثم الآب ثم الروح القدس. اقرأي تلك الآية المقدسة يا مريم.
9: نعمة ربنا يسوع المسيح ومحبة الله وشركة الروح القدس. لم يقل الابن والآب صراحة.
10: المسيح معروف أنه الابن، والله معروف أنه الآب.
7: وفي رسالة يهوذا عدد 26 يجعل الروح القدس أولا ثم الآب ثم الابن.
9: مصلين في الروح القدس، واحفظوا أنفسكم في محبة الله، منتظرين رحمة ربنا يسوع المسيح للحياة الأبدية.
8: لم أكن أعرف أنه يمكن تغيير الترتيب.
7: الذي يقول أن الآب هو الأقنوم الأول والأفضل، والابن هو الأقنوم الذي يليه، والروح القدس يأتي في مرتبة بعدهما مخطئ. كلهم في مرتبة واحدة.

0: الآن يا مقاسم، حدثنا عن الآب.
1: أولا أريد أن أضع خطا فاصلا بين الوالد والآب.
2: كلاهما واحد في كل مكان
1: إلا في موضوعنا هذا.
3: هناك والد مجرد من الأبوة،
0: وهناك أبوة بدون أولاد.
4: رويدكما رويدكما، ماذا تقولان؟ كلام فقط، مجرد كلام.
3: ليس كلاما فقط يا ياسر. ألا يوجد والد لا يهتم بأبنائه، يتركهم ويهملهم؟
2: نعم، هناك والدون يقتلون أولادهم كما نسمع في الأخبار.
4: أنا معك في ذلك، والد مجرد من الأبوة،
0: وأبوة في شخص ليس لديه أطفال وقد لا يكون متزوجا بالمرة. به حنان الأب واهتمام الأب ومحبة الأب لمن حوله من الأولاد من الأهل أو الجيران.
4: وهذا معقول أيضا،
0: فليس مجرد كلام.
4: آسف يا معي، أعتذر. نعم يا عم قاسم،
1: الأقنوم آب لا والد، ليس هو المعنى الجسدي بل المعنى المجازي والروحي،
2: والذي يتوافق مع روحانية الله.
1: والآب والابن واحد في الأزل.
3: لم يطلق اسم الآب بعد ولادة المسيح من العذراء.
0: الآب هو الآب والابن هو الابن منذ الأزل.
4: الأزل الذي لا بدء له كما تقولون.
2: فالآب لم يكن سابقا للابن يا قاسم، ولا الابن لاحقا للآب.
1: طبعا يا ياسين، مادام الأب من الأزل هكذا يكون الابن أيضا من الأزل، فليست هناك أبوة إلا ومعها بنوة، وليست هناك بنوة إلا ومعها أبوة.
3: ولم يدع الآب أبا لأنه أنجب الابن. لم يدع هذا الأقنوم الآب لأنه أنجب أقنوم الابن.
4: لا طبعا، لا إنجاب هنا برغم الأبوة والبنوة.
3: وليس هناك قدم أو حداثة في الزمن.
0: تقصدين لا يسبق أقنوم الآب أقنوم الابن زمنيا؟ طبعا لا.
3: وليس هناك رفعة في المقام بينهما؟
2: لا، ليس الآب أعلى مقاما من الابن، كلاهما واحد.
1: فالآب واحد مع الابن في اللاهوت بكل صفاته وخواصه.
4: قبلنا هذا يا عم قاسم وفهمناه.

0: المسيح أكد على وحدانية الآب والابن حين سأله في لبس تلميذه حين قال: يا سيد أرنا الآب وكفانا.
1: سؤال غير لبق يا مريم، أليس كذلك؟
2: لو كنت مكان المسيح لعنفته، ألم يكن فيلبس هذا تلميذا للمسيح؟
3: المسيح كان رقيقا في معاملته للناس، خصوصا مع تلاميذه. كان يعلمهم ويدربهم على المحبة والرقة والحنان، يعلمهم لا يعنفهم.
4: لم يعنفه المسيح، لكنه عاتبه،
0: قال له: أنا معكم زمانا هذه مدته ولم تعرفني يا فيلبس؟ الذي رآني فقد رأى الآب، ألست تؤمن أني في الآب والآب في؟
4: إجابته الأولى: الذي رآني فقد رأى الآب، أنا في الآب والآب في، لا تدع مجالا للشك في وحدانيته مع الآب في اللاهوت بكل خواصه.

0: وكانت هناك محبة أزلية بين الأب والابن.
1: هما واحد يا عم قاسم.
0: وحدانية شاملة جامعة مانعة يا مي.
1: محب ومحبوب.
2: تناولنا ذلك من قبل.
3: ومحبتهما أزلية؟
0: طبعا، قال المسيح مرة وهو يخاطب الآب أيضا لوحدانيته الشاملة: عالم ومعلوم، مخاطب ومخاطب.
3: ماذا قال يا عم قاسم؟
0: قال: لأنك أحببتني قبل تأسيس العالم.
1: قبل تأسيس العالم؟ من الأزل الذي لا بدء له.
4: نعم، من الأزل الذي لا بدء له، الأزلية السحيقة التي لا يعرف أحد عنها شيئا إلا الله.
2: الغيب المجهول أكثر الأسرار سرية،
3: لا أحد يعرفها أو يتخيلها أو يكشفها
0: إلا هو الواحد الله. في هذه الأزلية السحيقة المجهولة كانت المحبة متبادلة بين الآب والابن: أحببتني قبل تأسيس العالم.
4: محبة متبادلة بكل كمالها منذ الأزل السحيق المجهول، ثابتة ثبات الله ذاته.
1: لكن هذه المحبة كانت بين الآب والابن فقط أم بين الأقانيم الثلاثة جميعها؟
2: سؤال ذكي جدا يا مي.
3: الذكاء ليس غريبا على مي يا أبي.
0: المحبة كانت بين الأقانيم الثلاثة لأن الله ذاته محبة. هو تعالى ليس محبا فقط وليس ودودا فقط، بل هو بكليته، هو بذاته محبة، محبة لا حد لها.
4: يقول يوحنا الرسول: كل من يحب يعرف الله، ومن لا يحب لم يعرف الله، لأن الله محبة.
2: فالله ذاته بكل الأقانيم محبة.
1: فالآب يحب الابن والابن يحب الآب أيضا.
0: قال المسيح لتلاميذه ذلك صراحة. والروح القدس أيضا يحب. يقول بولس الرسول عن ذلك في رسالته إلى أهل روميا أصح 14 عدد 30: فأطلب إليكم أيها الإخوة بربنا يسوع المسيح وبمحبة الروح.
4: الروح القدس هو روح المحبة. يقول عنه الكتاب المقدس أنه روح القوة والمحبة والنصح.
3: فالأقانيم الثلاثة تتبادل المحبة بينها.
0: فعلام يدل ذلك؟
1: يدل على التوافق والوحدة مع.
0: وكل أقنوم يعبر عن المحبة حسب عمله الخاص. الآب يبطن كل المحبة الإلهية، والابن يعلن هذه المحبة بطريقة ظاهرة عملية، والروح القدس يعلنها بكيفية روحية.
2: من ذلك كله تريد أن تقول يا قاسم أن أبوة الآب للابن وبنوة الابن للآب تعبير عن علاقة المحبة بينهما؟
0: نعم، علاقة باطن الله بظاهره، وباطن الله وظاهره واحد، هو الله، ما به أظهره في الابن المسيح.
4: وهكذا تتجلى المحبة في الآب والابن والروح القدس.
1: وهذا دليل على كمال الله سبحانه وتعالى،
2: ودليل على استغنائه بذاته كما تكلمنا من قبل.
0: ألا تستخلصون شيئا مما سبق؟
2: نستخلص الكثير يا قاسم طبعا. الله المحبة مثلا،
0: وما نتيجة ذلك؟
1: فيما يا عم قاسم، لا تحيرنا.
0: لن أحيركم، أنا أرى أن قيام الله بالخلق،
3: خلق العالم تعني؟
0: نعم، الله لم يخلق العالم كما يعلل بعض الفلاسفة ورجال الدين ليظهر ذاته أو يستثمر صفاته أو لتعبده خلائقه.
4: فلماذا خلق العالم يا أبي؟
0: خلق العالم كان نتيجة لعمل المحبة المتبادلة بينه وبين ذاته. محبة الله لذاته ليست محبة نرجسية، بل هي محبة تبذل نفسها للآخرين لينعموا بها.
2: تريد أن تقول يا قاسم أن محبة الله ورغبته في خلق كائنات ليسعدها ويغدق عليها محبته؟
0: نعم، هذا ما أريد أن أقول.

0: أرجو مستمعي الكريم أن تكون قد تابعت جيداً ما دار في الحوار، فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي والحصول على الهدية. وإليك السؤال:
1: ما الفرق بين الوالد والأب؟ ما الفرق بين الوالد والأب؟
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

أعدائي يا رب، ولك عنهم فأباركهم أنا أيضا. الأعداء قادوني إلى عناقك أكثر مما فعل أصدقائي. أصدقائي ربطوني بالأرض فيما أعدائي حلوني من الأرض وبعثروا كل مطامح الدنيوية. أعدائي قد غربوني عن الحقائق الدنيوية وجعلوني طارئا ومقيما في هذا العالم غير مرتبط به. كما يجد الحيوان المطارد مخبأ أكثر أمانا من الحيوان غير المطارد، كذلك أنا لأحمي نفسي من أعدائي وجدت ملاذا مأمونا عندما التجأت إلى هيكلك، حيث لا الأصدقاء ولا الأعداء يقدرون على تهديد نفسي. لذا يا رب بارك أعدائي ولا تلعنهم فأباركهم أنا أيضا. ليس أنا بل بالأحرى هم من اعترف بخطاياي أمام العالم. لقد جلدوني عندما ترددت أمام الجلد، لقد عذبوني كلما حاولت تجنب العذابات، لقد وبخوني في حين أني تملقت نفسي، لقد ضربوني فيما كنت أمدح نفسي من الجهل. فبارك أعدائي يا رب ولا تلعنهم فأباركهم أنا أيضا. في كل مرة قدمت نفسي على أني حكيم كانوا ينادونني بالأحمق. في كل مرة قدمت لهم نفسي القوي كانوا يسخرون مني وكأني قذل. كلما تمنيت أن أقود الآخرين كانوا يدفعونني إلى الخطوط الجانبية. كلما حاولت أن أغني نفسي كانوا يمنعونني بيد من حديد. كلما فكرت بأني سوف أنام بسلام كانوا يوقظونني. في كل مرة كنت أحاول أن أبني بيتا لحياة مديدة هادئة كانوا يطردونني منه ويهدمونه. في الحقيقة إن أعدائي قد حلوني من هذا العالم ومدوا يدي لا لألمس هدب ثوبك. لذا يا رب بارك أعدائي، يا رب لا تلعنهم فأباركهم أنا أيضا. باركهم يا رب وكثرهم، كثرهم واجعلهم أكثر قساوة علي ليكون جري إليك بلا رجعة، ليتحطم كل رجاء بالإنسان كما تتحطم شبكة العنكبوت، ليحكم السلام المطلق على نفسي

عندما يفشل في معرفة أنهم ليسوا أعداء بل أصدقاء قساة وبلا قلب. فعلا من الصعب علي أن أخبر من الذي نفعني أكثر من الآخر أو أذاني أكثر من الآخر، الأعداء أم الأصدقاء؟ فبارك أعدائي يا رب ولا تلعنهم، فأباركهم أنا أيضاً.

قد يتحول كل شيء ضدك ويبقى الله معك، فكن مع الله يكن لك كل شيء. إذا أغلقت الشتاء أبواب بيتك وحصرتك تلال الجليد من كل مكان، فانتظر قدوم الربيع وافتح نوافذك لنسمات الهواء النقي، وانظر بعيدا فسوف ترى أسراب الطيور وقد عادت تغني، وسوف ترى الشمس وهي تلقي خيوطها الذهبية فوق أغصان الشجر لتصنع لك عمرا جديدا وحلما جديدا وقلبا جديدا. أنا متشائم بسبب الذكاء، ولكني متفائل بسبب العزيمة. لماذا الخوف والشمس لا تظلم في ناحية إلا وتضيء في ناحية أخرى؟ إذا فقدت مالك فقد ضاع منك شيء له قيمة، وإذا فقدت شرفك فقد ضاع منك شيء لا يقدر بالقيمة، وإذا فقدت الأمل فقد ضاع منك كل شيء. العقل القوي دائم الأمل، ولدي دائما ما يبعث على الأمل.

ودلوقتي جه معادنا مع زاجل. خد معركتها زي جدك مخاض، صالب وقالب شفتك بامتعاض، هي كده ما تنولش منها الأمل غير بعد صد ورد ووجاع مخاض. عجبي كم اشتغلت يا نيل في نحت الصخور، مليون بقونا وألف مليون هطور، يا نيل أنا ابن حلال ومن خلفتك، وليه صعيبة علي بس الأمور؟ عجبي وأنا في الظلام من غير شعاع يهتكوا، أقف مكاني بخوف ولا أتركه، ولما يجي النور وأشوف الدروب أحتار زيادة أيهم أسلكوا. وعجبي عجبتني كلمة من كلام الورق، النور شرق من بين حروفها وبرق، حبيت أشيلها في قلبي قالت حرام، ده أنا كل قلب دخلت فيه اتحرق. وعجبي كنتم مع برنامج زاجل، تقديم وفيق رمزي.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: رسم الفنان الألماني كولمان هانت صورة رائعة اشتهرت على مر السنين، صورة المسيح قارع الباب. قال فنان آخر إنها صورة رائعة لكن عيبها أن الباب بلا مقبض. فأجاب كولمان: هذا لأن مقبض الباب في الداخل نفتحه نحن. ألم تسمع قول المسيح: هأنذا واقف على الباب وأقرع، إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه وأتعشى معه وهو معي. عزيزي، إن مفتاح باب قلبك هو أنت. ترى ماذا يقف خلف الباب يمنع دخوله إليك؟ هل هي صداقة معينة، شهوة رذية، فكر شرير، خطية دفينة؟ لماذا لا تقرر أن تفتح الآن له؟ افتح له، افتح للمسيح.

ربي وإلهي ومخلص يسوع المسيح، كنز الرحمة ونبع الخلاص، آتي إليك مقرا بذنوبي، أعترف بأني بوقاحة تجسرت ودنست هيكلك المقدس بخطاياي، والآن ألجأ إلى رحمتك وتحننك لأن مراحمك لا تحصى، وإنك لا ترد خاطئا أقبل إليك. فأنا يا رب معترف بأن آثامي قد طمت فوق رأسي كحمل ثقيل وقد فارقتني قوتي، فلا تحجب يا رب وجهك عني لألا أرتاع، ولا توبخني بغضبك، ولا تؤدبني بغيظك، ولا تحاكمني بحسب استحقاقي. ارحمني يا رب فإني ضعيف، أذكر يا رب إني عمل يديك وارأف بي، لا تدخل في المحاكمة مع عبدك لأنه لن يتبرر قدامك حي. عد والبسني حلة جديدة تليق لمجدك، اغفر لي وسامحني لأترنم قائلا طوبى لمن غفر إثمه وسترت خطيته. أعترف لك يا رب بخطيتي ولا أكتم إثمي، قلت أعترف للرب ذنبي وإنك رفعت أثام خطيتي. أمين.

0: ما دام في قلوبنا أمل سنحقق الحلم، سنمضي إلى الأمام ولن تقف في دروبنا الصعاب، فاليأس والاستسلام ليست من صفاتنا. لا تيأس إذا تعثرت أقدامك وسقطت في حفرة واسعة، فسوف تخرج منها وأنت أكثر تماسكا وقوة. لا تقهر أحدا كي تسعد نفسك، ولا تظلم نفسا لتبرر أخطائك. حاول دائما أن تبني سعادتك بعيدا عن أذية الناس. لا تحزن إذا جاءك سهم قاتل من أقرب الناس إلى قلبك، فسوف تجد من ينزع السهم ويعيد لك الحياة والابتسامة. يمكن للإنسان أن يعيش بلا بصر، ولكنه لا يمكن أن يعيش بلا أمل. لا تضع كل أحلامك في شخص واحد، ولا تجعل رحلة عمرك وجهة شخص تحبه مهما كانت صفاته، ولا تعتقد أن نهاية الأشياء هي نهاية العالم، فليس الكون هو ما ترى عيناك.
1: رسائل الشكر المكتوبة بخط اليد تزيد من التفاعل الإيجابي داخل بيئة العمل. قام الباحثون بتوزيع 3 مجموعات من أسئلة الاستبيان على موظفي شركة ما. الأولى اشتملت على ورقة ملصقة عليها رسالة خطية تطلب من الموظف الإجابة على كل الأسئلة. الثانية جاءت مكتوب بخط اليد على ورقتها الأولى طلب إعادتها فور الانتهاء من الإجابة على الأسئلة، بينما الثالثة جاءت ومطبوع اسم الموظف على الصفحة الأولى من الأسئلة. جاءت نسبة التفاعل وإجابة الأسئلة كلها للثلاثة كالتالي: 75%، 48%، 36%. وتفسير ذلك أن الناس تعطي أهمية كبيرة للمسات الشخصية والإنسانية، فمن يكتب بخط يده ويضع ملصقا صغيرا حتما بذل جهدا كبيرا في ذلك، والناس تقدر ذلك فتتفاعل مع الطلب. بل أن التجارب أوضحت أن التفاعل مع ملصق ملون بدون كتابة عليه جاء أكبر من مجرد طباعة شكرا لك على الأوراق بنسبة 69% إلى 43%.

0: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. هناك فقط رجلان كاملان، واحد مات وآخر لم يولد بعد. لن تجد رجلا كاملا ولن تجد معصوما، ولذا كن مستعدا لأن تكون جانبت الصواب ولأن تكون على خطأ. تواضع وتقبل آراء الآخرين وتعلم منهم. حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني.
1: الفندق. مرحبا بك في الفندق، ونتجول سويا فيه لأعرفك بمعالمه وبالعاملين فيه. حيث يوجد في الأمام بوابة خشبية صغيرة، وبمجرد الدخول تجد أمامك الريسبشن. على أحد الكراسي هناك تلمح من بعيد سيدة تجلس في منتصف الخمسينات تنتظرك، وأكفانها مغمضة تجاهد لتفتحهم. تلك السيدة التي تعد لك الطعام على مزاجك، وهو مازال هناك في الإناء لكنه بارد، حيث أنه يتم تسخينه عند موعد قدومك لأنه بيتغير كل يوم. تنتظرك تلك السيدة وتنتظر منك الزعيقة بتاعت كل يوم اللي بتسأل فيها سيادتك لكي تطمئن على أحوال ملابسك، هل تم تنظيفها أم ليس بعد. يجلس في الغرفة المجاورة لريسبشن الفندق رجل في أواخر الخمسينات، ممدد على السرير بالبيجامة المألمة وحاطط رجل على رجل بيحركهم يمين وشمال من التوتر والقلق على حضرتك بسبب تأخيرك وعدم قدرتهم للوصول إليك، عشان عايزين يطمنوا على سيادتك وموبايلك فاصل شحن. لكنه ينتظرك بمزاجه بدل ما تصحيه وتقرفه عشان تاخد فلوس لليوم التالي اللي هتصرفها. يتمتع هذا الفندق بالراحة والإقامة المجانية مع خدمة الغسيل والتنظيف والإطمئنان عليك أيضا. الفندق يفتح أبوابه لك طوال أيام الأسبوع وبأي حالة تمر بها. الفندق سمي مؤخرا بذلك الاسم عشان أنت بتيجي تحط راسك فيه وتصحى فايق رايق مستعد تاني يوم لقضاء يوم ممتع مع الأصدقاء بخارجه. أما إذا كنت تتساءل عن حقيقة اسمه القديم، فقبل ذلك كان يدعى بالبيت. عزيزي، مرحبا بك في الفندق الخاص بك.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائي المستمعين. نحن على موجات إذاعة سيلافي وبرنامجنا وبرنامجكم الطريق. بعد شوية يجيكم خليل وحكاياته اللي ما تفش للحاضرين والمستمعين وللي في الدار يكشين. أقعدوا معنا هنا راجعين.
1: قصتنا اليوم أنا اللي عشتها وحبيت نشارككم بيها. قصتي هذه صارت عندها شهر. كان عندي شوية أوراق نحضر فيهم، فقمت بكري ومشيت للإدارة اللي باش نخرج منها هالوراق. وصلت مع الوقت اللي حلو فيه، قلت نوصل بكري باش نكمل كل شيء على بكري. أنا صحيح مشيت بكري، لكن نلقى الصف قدام الباب حتى وهما ما حلوش. قلت نشد الصف، لكن اللي لاحظته أنه الإدارة صحيح حلت، لكن الموظفين ما خرجوش للناس في الجيشيات إلا بعد نص ساعة كاملة. لا، ومن بعد ما وفيت هالنص ساعة خرج واحد بركة، يعني حل جيشي بركة، وقتي اللي المفروض يكونوا ثلاثة. فما شكون قدامي سأل، لكن اللي جابة كانت إنه فما واحدة حبلة وواحدة أخرى كونجي. المهم سكتنا ورضينا، لكن المشكل إنه الصف ما يتحركش. كانت فما واحدة بركة كما قلنا، لكن كان مع كل واحد ناخذوا بوز. هاو شربت قهوة، هاو جاي حد وسلمت عليه ولا بقاو يحكيو، وساعة ساعة تقول لي الريزو طاح. أين اليوم خسرت وقتي الكل وأنا نستنى باش ناخو هالورقة. وقت اللي وصلت للجيشي قالت لي الورقة متاعك تدخل الداخل وتاخذها من البيرو. ادخلت نلقى البيرو اللي دخلته كله كرادن. أنا ما فهمتش، لكن كملت حكيت معاها وحبيت نحط وراقي ونخرج. كي أنا قبل ما نخرج هزت الملف وحطته في كرذونة. اتعجبت، اسألتها، قلت لها يا اخي شنو هالكرادن، نجم تفسر لي؟ غزرت لي وقالت لي هذوما الكل ملفات كيفك. اتفاجأت، قلت لها هذوما الكل يا اخي قبلي، ما لا وقتش باش ناخذ الملف. قالت لي الملف متاعك وقت اللي يحضر تو نكلموك. وانا التو مازلت نستنى في هالملف.
0: رجعنا لكم مستمعينا بعد هدرة خليل، مكملين معاكم في برنامجنا وبرنامجكم الطريق. معاكم وداد وسناء. عسلامه وداد.
2: عسلامه سناء.
0: مشكله كبيره هذه هكا ولا؟
2: وي، مشكله المشكلات لله. ساعات الواحد باش يحضر ورقه ولا يعمل اجراء في الادارات يضيع نهار كامل على خاطر الموظفين عم خانسيب يخدموا ما يعملوا في شيء، يخسر عليه كان أرجع غدوة لطفوا برا.
0: حلقتنا اليوم مستمعينا عن العمل والأمانة في العمل. من المهم أنه نخدموا بضمير وأمانة، من المهم أنه نؤدي المطلوب منا بأمانة هكا ولا؟
2: بالطبيعة الأمانة في العمل سناء تساعد الشخص أولا وبالذات باش يطور وينمي روحه وينضج روحيا. أبرز مثال يوسف وأمانته في أداء واجبه ووصوله لأعلى المراتب، خلاه ذلك يوصل قلوب الناس ويكسب محبتهم واحترامهم، وساعدوا هذا في أنه يكتشف مواهبه ويمارسها. كيف كيف المؤمن وقت يتفنى في العمل متاعه تتسقل مواهبه وتخليه واعي القصد ربي.
0: صحيح، بطرس الصياد اختاروا ربي باش يصطاد الناس ويكسب نفوسهم للمسيح، وداود الراعي كان يرعى شعب الله كل واحد في بلاسته حسب ما ربي شاف من خدمته. وبالعكس المؤمن عليه واجب أنه ما يتشبهش بالعالم، حتى لو الناس الكل تكركر وما تحبش تخدم هو يلزمه يبادر ويأدي واجبه على أكمل وجه باش يراو الناس فيه المسيح، باش يكون منارة تضوي وشهادة على التغيير اللي يحدث في حياته.
2: على فكرة سناء برشا شبان يتكبروا على الخدمة، يقولك أنا ما نخدم كان بالشتي العلمية. هذه عقلية يلزمها تتبدل. بريمو على خاطر ساعات ما يتوفروش دي بوست في الاختصاصات الكل، ديكو الواحد يلزمه يتأقلم على الوضعية ويشوف شنو المتاح ويستغله. سكوندو ما تعرفش شنو هو قصد الله من ترتيب الأمور، بمعنى أنك تكون معتقد ما تنجم تخدم كان في سكتور معين وبعد ربي يرتب وتخدم خدمة أخرى تتحل بيبان وتكتشف في نفسك كنوز ومواهب أنت بيدك ما كنتش تعرفها.
0: الله عنده خطة لكل واحد فينا تتناسب بالوزنات اللي عنده وتتناسب مع استخدامه في العمل الروحي. يلزمنا نخدمه ونبادره ونعمله لعلينا باش ننفعوا رواحنا وننفعوا مجتمعنا وننفعوا عائلتنا. شكرا ميدات.
2: شكرا لك سناء.
0: وصلنا مستمعينا لنهاية حلقتنا. نذكركم اللي احنا مستنين تعليقاتكم وملاحظاتكم على الميل ta@radiocalv.org، على الباج فيسبوك سيلافي راديو، ولا على السيت ويب www.radiocalv.org. كنتم مع سناء ويداد في برنامج الطريق. نلقاكم على خير.

نعم يا أبانا السماوي، وحنا تنجيو لعندك اليوم يا رب، تنقول لك يا رب شكرا يا رب على كل المراحم ديالك يا رب اللي كنجدد كل نهار يا رب. شكرا لك يا رب على الحياة الجديدة اللي عطيتينا يا رب. يا رب صلاتي يا رب اليوم خاصة يا رب وسط هذه الظروف هذه يا رب اللي سمحتي فيها يا رب لهذا المرض هذا يا رب، أكيد حنا كنثقوا فيك يا رب على أنه كل العالم يا رب هو تحت السيطرة ديالك يا رب. تنصلي يا رب صلاة خاصة يا رب لكل الدول يا رب، بؤر توتر يا رب، وكذلك كل نقطة يا رب فيها يا رب مرض يا رب، ولكن خاصة يا رب تنصلي للمغرب يا رب، تنصلي للشعب والحكومة يا رب، تنصلي يا رب للسلام يا رب باش يعم يا رب كل بيت يا رب. انت اللي قلتي يا رب سلامي أعطيكم ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا يا رب. خلي فعلا يا رب سلامك الذي يفوق كل عقل وكل فكر يا رب يكون مع كل عائلات يا رب، كل واحد مريض يا رب تنصليه من جهته، كنصليه كذلك من كل واحد يا رب ما عندوش مأوى، كل واحد يا رب ما عندوش مأكل وما عندوش ملبس في وسط هذه الظروف هذه يا رب. هذه الظروف سمحتي بها يا رب لأنه عندك قصد يا رب وبغيتينا يا رب باش نرجعوا كيف ما كتقول كلمتك يا رب أين محبتك الأولى يا رب. فخلينا يا رب دائما وأبدا مجموعين تحت الظل ديال الجناح ديالك يا رب. اسم يسوع تنصلي وعندي فيك ثقة وإيقان على أنك أنت هو يا رب أمس واليوم وإلى الأبد. آمين. أخوكم عبدو من المغرب.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: نقول كمان مرة، خد مني الطريقة دي واعملها أو اعمليها على سبيل الهزار والمثال، ولو لمرة واحدة وشوف النتيجة. كل قعدة رغي بنات أو ولاد برضو يعني على فكرة، عين فيها حد اسمه المراقب، ويقتصر دور هذا المراقب على أنه كل ما يلاقيكم بتنموا على حد ينبهكم ويقول لكم ده نم، وشوفوها هيقولها لكم كم مرة. النم أسهل حاجة غلط بتعملها وانت مش داري، خلي بالك.

0: الهدايا والمجاملات بدون مقابل تدفع الناس لرد الجميل. جرت التجربة بأن قام بائع يا نصيب متجول بتوزيع زجاجات كوكاكولا مجانا على المرة بدون طلب أي شيء في المقابل. من واقع الإحصائيات زادت مبيعاته بمقدار الضعف مقارنة بمحاولات بيعه بدون توزيع الهدية المجانية. التجربة أكدت على ألا تكون الهدية مقدمة لغرض ما، بل بدون مقابل، هدية، مجاملة، صنيع خير. هذه المجاملة تدفع الناس لردها على الوجه الذي تراه، وفي حالة البائع المتجول كانت بالشراء منه. هذا السلوك البشري يمكن ترجمته بتحويل صيغة السؤال من يمكن مساعدتي إلى من يمكنني أنا مساعدتي، خاصة في بيئة العمل، حيث أن مساعدة الآخرين بدون انتظار شيء في المقابل سيدفعهم للتفاعل معك بشكل أكثر مما يفعلوا عادة على سبيل رد الجميل.
1: Welcome to C'est la vie Radio.

أعزائي المستمعين، أهلا بيكم في فقرة جديدة من بورتري. النهاردة شخصيتنا هتكون عن منيرة ثابت. هي أول محامية في المحاكم المختلطة وأول فتاة جامعية تعمل بالصحافة. أصدرت مجلة الأمل بالفرنسية والعربية عام 1925، تبنت قضية حق المدرسات في الزواج مع الاحتفاظ بوظائفهن، ففي ذلك الوقت كانت المدرسة تفصل من عملها إذا تزوجت، ونجحت الحملة وأقرت وزارة المعارف هذا الحق.

من لنا بتلك الحياة التي خرجت من يد الله، عظيمة بسيطة، هادئة نشيطة، تحمل نسيم الأصيل وشذى الندى العليل وبسمة الفجر وغنى الخير. يوم قال الله وكان مساء وكان صباح يوما واحدا. آهما لنا بتلك الحياة التي قال الله عنها إنها حسنة، حسنة جدا. يوم خلق الله الأرض والسماء والماء، النور والنهار والأنهار، الشجر والثمر، الشمس والقمر. يوم كانت مطالع الصباح والمساء تبتهج وتتنطق الآكام بالبهجة. وكان مساء وكان صباح يوما جديدا. آهما لنا بتلك الحياة التي خرج الزمن فيها ربيعا يحبو على صفحة التاريخ بين يدي الأزل والأبد، وليدا لم يسمع، لم يرى، ولم يتكلم، ولكن الصورة تشوهت، والبهجة يابست، والعظمة ضاعت، والقوة ضعفت، والأشواك خرجت، فأطبق الضباب، وعاد الإنسان إلى التراب. وردة الحياة ذبلت وانحسمت، الزهرة ماتت وانتهت، وبكينا القصة التي كانت، وبلا وداع رحلت، الترنيمة التي ترنمت، وبلا استئذان مضت.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. الحبر الباهت أفضل من أقوى ذاكرة. هل هبطت عليك فكرة عبقرية؟ أسرع واكتبها على الورق قبل أن تنساها. حتى ولو كتبتها بحبر باهت اللون فهو أفضل من أن تعتمد على ذاكرتك.

0: لو انت شابه بتدوري على زوج المناسب تعالي اشتري مني وهقولك شويه نصايح مهمين جدا. اول حاجه ادخلي على لسته اصحابك الولاد من الفيسبوك والانستجرام، شوفي مين فيهم كده ينفع يبقى زوج المناسب، ابعتي شويه قلوب، زودي لايكات، اي حاجه يكتبها على الفيسبوك او اي بوست يحطه على الانستجرام لازم تكوني اول واحده تعمله لايك او لايك، واعرفي هو بيحب ايه واعمليه ولمحيله من بعيد لبعيد لغايه ما توقعي زوج المناسب. طب لو ما نفعتش الحكايه دي يبقى ادخلي على لسته اصحابك البنات، اكيد في منهم ليها اخ ابن عم ابن خال، المهم شوفي مين فيهم عنده زوج مناسب ليك. طب ولو الطريقه دي ما نفعتش خالص يبقى انت مضطره تعملي زي زمان، تروحي لطنطات صاحبات مامتك وتكلميهم يخليهم يدوروا معاكي على عريس من جيرانهم من اصحابهم ابنهم ابن عمهم، المهم ان هم يساعدوكي علشان تلاقي عريس. لو كل الحاجات دي ما نفعتش وانت برضو لسه ما لقيتيش الزوج المناسب ما تقلقيش، انبسطي، عيشي، كوني صداقات جديده، عيشي حياتك بالطريقه اللي تريحك، واكيد في السكه هتتكعبلي بالزوج المناسب لان الحب كده بيجي زي القضاء المستعجل واحنا مش داريانين. اشتري مني بس وانت هتكسبي.
1: اختر كلامك قبل ان تتحدث واعطي الاختيار وقتا كافيا لنضج الكلام، فالكلمات كالثمار تحتاج لوقت كافي حتى تنضج. كن على حذر من الكريم اذ اهنته، ومن اللئيم اذ اكرمته، ومن العاقل اذ احرجته، ومن الاحمق اذ رحمته. من السهل أن يحترمك الناس ولكن من الصعب أن تحترم نفسك. يشعر بالسعادة من يغسل وجهه من الهموم ورأسه من المشاغل وجسده من الأوجاع. إذا بلغت القمة فوجه نظرك إلى السفح لترى من عاونك في الصعود إليها، وانظر إلى السماء ليثبت الله أقدامك عليها. من عاش بوجهين مات لوجه له. إذا استشارك عدوك فقدم له النصيحة لأنه بالاستشارة قد خرج من معاداتك إلى موالاتك. إذا كنت غنيا فتناول طعامك متى شئت، وإن كنت فقيرا فتناول طعامك متى استطعت. عندما يقول لك إنسان إنه يحبك مثل أخيه تذكر قايين وهابيل. لا تجادل بليغا ولا سفيها، فالبليغ يغلبك والسفيه يؤذيك. الزواج أخذ وعطاء، هو يعطي وهي تأخذ.

عزيزي المستمع، أهلا بيك مرة تانية في حلقة جديدة من حلقات برنامجنا خطوة لقدام. معاك إيهاب ثروت، ونهاردة هنتكلم عن الاتجاه، اتجاه القلب واتجاه الفكر. وعايز أقولك ملحوظة في الأول قبل ما ابتدي أدخل في الموضوع، أنه الشخصية بتاعتنا هي عبارة عن اتجاهات وعادات. هو ده المكونين الرئيسيين لأي شخصية. عندي اتجاهات معينة وعندي عادات، بناء على هذه الاتجاهات اتكونت وابتديت أسلك بيها فأظهرت الشخصية بتاعتي. ممكن يكون إمكانياتي عالية جدا زي العربية اللي هي فول أوبشن فيها كل حاجة، بس اتجاهي هو اللي بيحدد أنا هروح فين وأتحرك إزاي. لو في عربية فول أوبشن أحدث ماركة حاجة عظيمة جدا، لكن الاتجاه بتاعها انها تدخل في الحيط، هتدخل في الحيط وهتتدمر وهتدمر حاجات تانية معاها. لكن لو اتجاهها انها تروح مكان معين نافع، تنقل ناس من حتة لحتة، بتنجح وبتجيب ثمر. النهاردة هنتكلم عن الاتجاه. ممكن يكون عندي فلوس، ممكن يكون عندي امكانيات شخصية، ممكن يكون عندي قوة بشرية غير عادية، ممكن يكون عندي خدمة كبيرة او مؤسسة كبيرة وفيها ناس، بس اتجاه المؤسسة واتجاهي هو اللي بيحدد الناس دي رايحة لفين. النهاردة هناخد 10 حاجات بيتكلموا، او 10 مبادئ بيتكلموا عن الاتجاه. اول مبدأ، الاتجاه والموقف اللي انا باخده لما باجي ابتدي بعمل معين هيأثر على النتيجة اكتر من اي حاجة تانية قبل ما ابتدي العمل دوت. يعني لسه ابتدتش، بس اتجاه قلبي وفكري ناحية العمل دوت هو اللي هيأثر فيه بالسلب أو الإيجاب، هيأثر في النتيجة. في ناس كتيرة جدا بتبقى داخلة متراخية أو متراجعة في أعمال ومهام بتطلب منها، وفي ناس تانية بتبقى داخلة بمنتهى التركيز ومنتهى التفاؤل ومنتهى الحماس، والاتجاه ده بيحسم الموضوع، بيأثر في النتيجة قبل ما ابتدي. هاخد مثل من كتاب مقدس. موسى في العهد القديم قبل ما يدخلوا أرض الموعد، بعد ما موسى خرج بالشعب من أرض مصر وقادهم في البرية وخلاص داخلين على أرض الموعد، أرسل 12 واحد يشوفوا الأرض في الأول، يتجسسوها، يتفرجوا عليها عشان يعرفوا هم داخلين على إيه، يعرفوا هيحاربوا مين وهيتكلموا وهيتعاملوا مع مين. ال 12 جاسوس دولة كان في منهم 10، وكمان فيهم 2، واحد اسمه كالب واحد اسمه يشوع، ودولة كانوا خدام مقربين جدا لموسى، كالب ويشوع. ويشوع طبعا احنا عارفين ان هو اللي شال القيادة او خد راية القيادة بعد موسى. راحوا ال 12 عشان يتجسسوا الارض، وتقسموا قسمين، قسم فيه 10 جواسيس وقسم فيه يشوع وكالب. كل واحد شاف الارض بعينيه وحط اتجاه ناحية دخول الارض، توجه معين ناحية اللي جاي. بعد ما رجعوا لموسى ابتدى كل واحد يدي تقرير بالطريقة اللي هو شافها عن الارض. فالعشرة كانوا في قسم وكالب ويشوع كانوا في قسم تاني، او دول كانوا حزب وكالب ويشوع كانوا حزب تاني. الفرق بين الاتنين ايه؟ ان كالب ويشوع رأوا الثمار في الارض، الجواسيس العشرة رأوا المشاكل اللي في الارض. عشان كده الجواسيس العشرة جم قالوا ايه؟ احنا لا نقدر على امتلاكها. وقالوا لموسى ان احنا صرنا في اعيننا كالجراد، وكذلك او هكذا في اعينهم. استقلوا بروحهم وقالوا احنا مش هنقدر نمتلك الارضيات، مش هنقدر ندخل الارضيات، رغم انه الرب وعد ان هما يدخلوا الارضيات. لكن يشوع وكالب رأوا الثمر اللي في الارض، لقوا الثمر كبير وفعلا ارض تفيض لبن وعسل. المقارنة التانية او الفرق التاني، ان يشوع وكالب رأوا انفسهم بين ايدين ربنا، الجواسيس العشرة لقوا انفسهم صغيرة وضعيفة وابتدوا يرسوا أنفسهم. في سفر الخروج صح 6 وعدد 9 الكتاب يقول لما الرب حب يخرج الشعب من أرض مصر، موسى راح قال لهم إن الرب هيخرجكم، الرب عالم أوجعكم، الرب هيفتقدكم وهيخرجكم من أرض العبودية. الكتاب يقول إن هم لم يسمعوا له بسبب صغر النفس والعبودية القاسية. وقت كثيرة صغر النفس بيخليني حتى ما صدقش اللي بيقوله ربنا، ما سمعش صوت الله. الجواسيس العشرة شافوا نفسهم صغيرة جدا، لكن كالب ويشوع هم عارفين ان هم بشر عاديين، لكن بين ايدين الله هم اقوياء جدا، لان الله هو اللي وعد ان هم ياخدوا الارض. اتجاه قلب مختلف، اتجاه فكر مختلف. يشوع وكالب شعروا بالتفاؤل ناحية المستقبل، الجواسيس العشرة شعروا بالتشاؤم ناحية المستقبل. احنا كتير جدا في الاحداث اللي بتحصل في بلادنا وفي منطقتنا بيبقى كل الناس اللي حوالينا متشائمين. انا بدعو ان احنا نكون متفائلين، لانه دي دعوة من كتاب مقدس مش دعوتي انا الشخصية. الله لم يعطينا روح الفشل بل روح القوة والمحبة والنصر.
الناس بتدور على راحة مادية، لكن احنا بندور على أمور أخرى، أمور غير أرضية، أمور أبدية. الناس شايفة أنه الحياة بتاعتها كلها هي 70-80-90-100 سنة اللي هتقعدها على الأرض، لكن بالنسبة لنا احنا الحياة ديت هي ترانزيت أو فترة مؤقتة جدا. لو انت مسافر خارج ورايح بلد معينة عندك فيها قصر كبير، عندك فيها كل سبل الراحة، واخدت ترانزيت في حتة صعبة، مهما كان الوقت بتاع الحتة ديت انت في الاخر عندك يقين ان انت هتتحرك ناحية القصر بتاعك. هي دي الحياة بتاعتنا، احنا مهما كان مهما حصل احنا في ترانزيت، احنا في فترة مؤقتة لا تقاس بالحياة الأبدية اللي الرب ادهلنا والرب وعد بيها. عشان كده مهما كانت 70-80-100 سنة هي صغيرة جدا وقليلة جدا وأيام معدودة. بولس الرسول بيقول إن نخد بيت خيمتنا الأرضي، فلنا في السماء بناء غير مصنوع بأيدي إنسان أبدي. الخيمة حاجة مؤقتة، لكن إحنا لينا في السماء البناء. عشان كده التفاؤل حيال المستقبل لازم يكون موجود فينا، لأن إحنا عندنا مستقبل أبدي بينتظرنا مع الرب يسوع ليه كل المجد. الفرق الرابع إنه يشوع وكالب شجعوا الاستمرار والمتابعة، شجعوا الشعب إنه هو يكمل، شجعوا موسى إنه هو يكمل. يلا إحنا قادرون على امتلاكها، إحنا قادرون بالله على امتلاك الأرض. لكن الجواسيس كادوا أن يمنعوا الشعب من التقدم، أو حاولوا إن هم يمنعوا الشعب من التقدم. الاتجاه بتاعي هو اللي بيخليني أطلع لقدام أو أرجع لورا، الاتجاه بتاعي هو اللي بيخليني أتقدم وأجر الناس اللي معايا ناحية هذا التقدم، أو بيخليني أتراجع وأرجع الناس اللي معايا. كل الناس بتبص علينا، كل الناس بتشوفنا بنتصرف إزاي، وإحنا مفروض نكون بنأثر تأثير إيجابي في الناس. ما تقولش مش قادر وما تقولش مش هقدر. بولس الرسول في فيليبي 4:11-13 بيقول فإني قد تعلمت أن أكون مكتفيا بما أنا فيه، أعرف أن أتضع وأعرف أن أستفضل. في كل شيء وفي جميع الأشياء قد تدربت أن أشبع وأن أجوع وأن أستفضل وأن أنقص. أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني. خلينا يكون اتجاه قلبنا وأفكارنا في الوقت اللي جاي إيجابي، هو أن أنا هقدر. اتجاه قلبك واتجاه فكرك بيتحكم في نتيجة أي عمل قبل ما تبتدي. الحقيقة التانية بتقول إن اتجاه قلبي وموقفي تجاه الآخرين بيحدد بقدر كبير موقفهم مني. عشان كده قبل ما تطلب إن الآخرين يتعاملوا معاك بشكل ما أو بشكل معين، أنت لازم كمان تكون بتبتدي بده. رب يسوع المسيح لي كل المجد في لوقا 6:38 بيقول أعطوا تعطوا كيلا جيدا ملبدا مهزوزا فائضا يعطونا في أحضانكم. على قد ما انت بتدي، على قد ما بتدي بسخاء. مش بتكلم بس على العطاء المادي، لكن بتكلم على العطاء الفكري، اتجاه قلبك ناحية الناس، سلوكك، كل ما هو تقدر تمنحه للناس كل ما كان إيجابي، كل ما هيبقى رد الفعل إلى حد كبير إيجابي، لأنه بنفس الكيل الذي به تكيلون يكال لكم. كل ما تريدون أن يفعل الناس بكم افعلوا هكذا أنتم أيضا به. كتير جدا بيبقى اتجاهاتنا ناحية الناس سلبية، وللأسف منتظرين أن هم يتعاملوا معنا بطريقة كويسة أو باتجاه إيجابي. لا، ابتدي باتجاه إيجابي. بنسبة كبيرة جدا هتلاقي الناس بتعامل معاك بنفس الإيجابية. وحتى لو ما حصلش ده، اتجاهك الإيجابي دوت هو بيشبع قلب الله اللي بيقودك، لأنه الله اتجاهه إيجابي ناحية كل الناس، يشرق شمسه على الأبرار وعلى الظالمين، على الأشرار وعلى الصالحين. في 4 خطوات مهمة جدا لازم أعملها ناحية الآخرين عشان أكون إيجابي ناحيتهم. أول حاجة تذكر الآخرين، تذكرهم، مش بس تذكر أسمائهم، تذكرهم في حياتك، ما تعيش بس لنفسك. ليس هناك أمر أهم من أنه يشعر الناس بأهميتهم من خلالك. اشعر الناس بأهميتهم، اشعرهم أن هم موجودين. حاجة تانية، اعترف بقدراتهم، وده بيشعر الشخص ان هو مميز. اعترف بقدراته. احنا كبشر بنغير من بعض وبنبخس حقوق الاخرين، لكن الشخص اللي اتجاهه ايجابي واتجاهه سوي بيدي الاخرين قدرهم بدون نفاق، لكن القدر الحقيقي ليهم، القدر اللي يستحقوه، وهو ده العدل، وهو ده الحق. واحنا بنعبد الاله الحق والاله العادل. ثالث حاجة، اطلب مساعدتهم. الناس بيحبوا يشعروا ان هما نافعين للغير ونافعين ليك.
ما تتكبرش انك تاخد مساعدة من شخص اخر، ما تتكبرش ان هو يعينك، ما تتكبرش ان انت تكون تحت قيادته في وقت من الاوقات. حسس الشخص ان هو نافع اذا كان فعلا هو جدير بدوت. الحاجة الرابعة، كافئهم على جهودهم، كافئ الناس على المجهود اللي هما بيعملوه، اشعرهم بقيمتهم الذاتية، كافئهم وخليهم يقدروا في السر وفي العلن. يعني لما تشجع حد شجعه بينك وبينه، وشجعه كمان في العلن. اوقات كتيرة بنشجع الناس بيننا وبينها لكن مش بنشجعهم في العلن. الناس بتحتاج لهذا التقدير. عايزي المستمع، هنكتفي بالخطوتين دول في الحلقة ديت، ونكمل ان شاء الله في الحلقات اللي جاية. بشكرك والرب معك.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: يا إلهي، لا تحرمني من بركاتك السمائية الدائمة. يا إلهي، انقذني من العقاب الأبدي. يا إلهي، اغفر لي ذنوبي التي عملتها بالقول أو بالفكر أو بالتخيل. يا إلهي، انقذني من الشهوة والجهل والنسيان والكسل وعدم الحساسية. يا إلهي، خلصني من كل تجربة ولا تتركني للعدو. يا إلهي، أنا القلب الذي امتلأ ظلمات بالرغبات الشريرة. يا إلهي، إني أخطئ بطبيعة الشريرة، ارحمني يا إلهي. يا إلهي، انظر إلى ضعف طبيعتي وارسل نعمتك لتساعدني حتى يتمجد اسمك في داخلي. يا رب وإلهي، إني لم أعمل الصلاح، ولكن اجعلني من خلال رحمتك أبدأ من الآن. يا ربي وإلهي، املأ قلبي بندى نعمتك. يا إلهي، يا رب السماء والأرض، أنا الخاطئ الذي يستحق العار، الغير مهتم بالأمور الروحية، اذكرني يا سيدي عندما تأتي في ملكوتك. يا إلهي، اقبلني يا سيدي في ندمي ولا تنساني. يا إلهي، لا تدخلني في تجربة. يا إلهي، أعطني أفكارا طيبة. يا إلهي، املأ عيني بالدموع واجعلني أتذكر الموت وأندم على خطاياي. يا إلهي، اجعلني أعترف بكل ما عندي من أفكار. يا إلهي، املأني تواضعا وطاعة وروض إرادتي. يا إلهي، أعطني قدرة على التحمل ومثابرة ووداعة. يا إلهي، اغرس في الفضائل التي هي أساس مخافتك. يا إلهي، اجعلني مستحقا أن أحبك بكل قوتي وعقلي وقلبي، وأن أعمل إرادتك في كل شيء. يا إلهي، احمني من الأشرار والشياطين والانفعالات وكل ما هو غير لائق.

سر الحياة في الحرفين دول، حب. الحب هو سر الحياة السعيدة أو سرها الكئيب. الحب هو مفتاح الأمل أو القفل اللي بضبه ومفتاح عليه. الحب يا الحاجة اللي بتفرفشك، يا المود المقلوب وضارب بوز. الحب هو الكلام الجميل أو هو الهدوء المستفز. الحب هو الفعل المفيد أو العجز الأكيد. الحب هو اللمة أو هو الفرقة. الحب هو الوحدة أو هو الانقسام. الحب هو الإيمان بحاجة مش شايفها أو هو العمل كامل. الحب هو إنك تخاف على الناس أو إنك تخاف منهم. الحب هو الرقي أو هو الانحطاط. الحب هو النجاح أو السر السريع للفشل. الحب هو الحياة أو هو نهايتها. ولو بتسألني، أختار لك إنك تحب فتعرف تعيشها.

إطلاق المسميات على مجموعات من الناس يدفعهم للتصرف بناء على هذا المسمى. تم إجراء مقابلات مع مواطنين بخصوص المشاركة في الانتخابات، وبناء على إجاباتهم للأسئلة المطروحة عليهم تم تقسيم نصفهم إلى مجموعة أطلق عليها اسم المرشحون لأن ينتخبوا. في يوم إجراء الانتخابات شارك هذا النصف بنسبة زادت 15% عن النصف الآخر الذي لم يطلق عليه أي مسمى، إذ شعروا بأن انتمائهم لهذا اللقب يملي عليهم أن ينتخبوا. هذا الأمر ينطبق على الموظفين وعلى الأطفال. أظهر هؤلاء الأطفال اهتماما أكبر بالتدريب على حسن الكتابة وانعكس عليهم إيجابيا. نجاح هذه الطريقة يعتمد على أن يكون المسمى في محله، الصفة متحققة، المهارة موجودة، وإلا فلن تؤتي ثمارها. ومن الملاحظ أن إطلاق مسميات سلبية تؤدي لزيادة الصفة أو المهارة السلبية.

قال يسوع: أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل. لكن هل الحياة كما قال عنها شكسبير ملهاة ترويها عجوز شمطاء تجلس إلى جوار النار؟ هل بحثنا عن الحياة كمن يبحث عن قطة سوداء في غرفة مظلمة؟ هل الحياة مسرحية ندخل إليها بعد أن تبدأ ونخرج منها قبل أن تنتهي؟ هل هي قوة مخلوطة بالضعف، ربيع في قلبه الخريف، سعادة ممتزجة بالدموع، ونهار يعقبه ليل؟ يقول الكتاب المقدس: فيه كانت الحياة، والحياة كانت نور الناس. فيه؟ نعم، فيه، في الله. الله هو نبع الحياة. لذا دعنا نرفع عيوننا نحو الله القدوس الجميل القديم الأيام.

أهلا بيكم مستمعينا في كل مكان مع حلقة جديدة من حلقات برنامج لمبة، معاكم ميرفت مصحي. كان في برنامج مشهور قوي في أمريكا اسمه America's Most Wanted، كان بيجيب الجرائم المشهورة وبيتكلم عنها وإزاي تمت، ولو المجرم لسه ما تقبضش عليه بيعلنوا عنه وبيقولوا مطلوب القبض عليه، وبيساعدوا الداخلية إنها تحقق العدالة وتطبق القانون. الحقيقة البرنامج فكرته كويس بس كئيبة ونكدية، وممكن جدا تحول القناة، بس بالنسبة لمقدم البرنامج ده كان بداية حياة جديدة. المذيع ده كان اسمه جوش والش، كان متجوز وعنده ابن اسمه آدم عمره 6 سنين، وحياته هادية وناجحة ولطيفة، لكن حصل معاه شيء قلب حياته كلها. ابنه آدم اختفى مش لاقينه خالص، والداخلية ما لقيتش أي دليل إنها جريمة خطف، وبالتالي كان البحث عنه بطيء ومش بهمة. فضل جوش والش يدور على ابنه وعمل حملة كبيرة، خلى كل البلد تدور معاه عن ابنه، واستمرت لمدة 16 يوم وأخيرا لقاه، بس للأسف لقاه مقتول. ودي كانت صدمة عمره، انعزل عن الناس ودخل في دوامة من الاكتئاب. جاله صديق يتكلم معاه وسأله سؤال: انت بتفكر في الانتحار صح؟ رد عليه والش وقال له: ابني الوحيد اتقتل، مراتي ومش قادر اكلمها، خسرت شغلي وصحتي خلاص بفقدها، اعيش ليه؟ صاحبه قال له: كل اللي قلته كلام صحيح، لكن انت في 16 يوم خليت كل البلد تدور معاك على ابنك المفقود، واقنعت كل شخص بقضيتك وقدرتك على التأثير فيه، بص حواليك وشوف ازاي تقدر تغير الواقع. برغم من ان الكلمات دي بسيطة جدا، لكنها اثرت في جوش جدا، وقال في نفسه: يمكن ما كنش قادر ارجع ابني، لكن ممكن جدا اساعد في اني امنع جريمة تانية تحصل، او حتى اساعد في القبض على اللي عمله. وعمل البرنامج بتاعه اللي من خلاله بيمنع الجرائم او حتى بيساعد في القبض على المجرمين. واحنا في مراحل الالم والمعاناة بنبقى متخيلين ان دي النهاية، ومش في خيالنا اطلاقا اننا هنخرج من ألمنا ولا حتى هنقدر نساعد غيرنا، بس هي دي الحقيقة. اكتر حد هيبقى قادر يقدر الوجع وكمان يعرف يعالجه او يساعد في علاجه هو اللي اتألم فعلا. الألم ممكن يكون فرصة لمساعدة حد تاني، ما تبخلش انك تمد ايد المساعدة بالرغم من ألامك. برنامج لمبة هينور في كل حلقة حتة ضلمة، استنونا الحلقة الجاية. كانت معكم ميرفت نصحي.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: لتقم يا رب ملكوتك في داخلي، فتعلن سمواتك فيا. هب لي أن أتحدث بحبك وعمل خلاصك خلال حبي وحياتي. أيها العريس شمس البر الجبار، هب لنفسي بهجتك فلا ينزع العالم فرحك من أعماقي. هب لي قوة فأجاهد بنعمتك ضد إبليس وظلمته. اغرس أحكامك فيا فتشبع نفسي وتغني بك. أجدك أسمن من كل العالم وأشهى من كل عذوبة. استرني من خطاياي الخفية والظاهرة، واحفظني من عدو الخير الغريب. هب لي برك فيمتلي لساني تهليلا وقلبي فرحا. القمص تدرس يعقوب ملطيين.

لقد اختفى جذر الصليب المر وظهرت الثمرة، زهرة الحياة، بمعنى أن الذي مات قد قام في مجد. لهذا يضيف الملاك في البشارة بالقيامة قائلا: ليس هو ها هنا لأنه قام. القديس جيرون.

0: وقال لي الرب: قم انزل إلى بيت الفخاري وهناك أسمعك كلاما. فنزلت إلى بيت الفخاري وإذا هو يصنع عملا على الدولاب، ففسد الوعاء الذي كان يصنعه من الطين بيد الفخاري، فعاد وعمله وعاء آخر كما حسن في عيني الفخاري أن يصنعه. ثم قال الرب: أما أستطيع أن أصنع بكم كهذا الفخاري؟ هو ذا كالطين بيد الفخاري، أنتم هكذا بيدي.
1: Welcome to C'est la vie radio.

بمرور الوقت تزيد قيمة الهدية في عين مقدمها وتقل في عين متلقيها. جرت التجربة في بيئات عمل مختلفة، بأن طلب الباحثون من الموظفين تقديم مساعدات ومجاملات لآخرين بدون انتظار مقابل، ثم طلبوا من الطرفين مقدم المجاملة ومتلقي المجاملة تقييم هذه المجاملة. انتظر الباحثون عدة أسابيع ثم طلبوا من نفس الأشخاص تقييم المجاملة التي قدموها، وجاءت النتائج تفيد بأن من قدم المجاملة أعطاها تقييما أكبر من السابق، بينما من حصل على المجاملة أعطاها تقييما أقل مما أعطاها سابقاً.

ما أكثر البركات التي نشعر بها ونشكر عليها، لكن تلك التي لا نشعر بها ولا نشكر عليها أكثر. ما أكثر المشكلات التي أخرجنا منها وشكرنا عليها، لكن تلك التي أبعدها عنا ولم نشعر بها ولم نشكر عليها أكثر وأكبر. وبالرغم من هذا، فما أكثر الذين يحملون الشكوى على شفاههم والمرارة في قلوبهم والدموع في عيونهم، وما أقل الذين يعزفون بقيثاراتهم ليشكروا الله. فهل أدركت معاملات الرب معك باللطف والعنف أحيانا، بالمنح والمنع، لكن بالحب دائما؟ فهل أنت شاكر له أم ناكر لجميله؟ هل أنت خاضع له أم متذمر متمرد عليه؟ ليتك تفهم لغة تعامله معك، عالما أن لطف الله إنما يقتادك إلى التوبة. إن من لا يقبل سيادة المسيح على عرش قلبه لن يدرك كمال خلاص يسوع في حياته، هذا لأنه في كل قلب عرش وصليب. عندما تكون الذات على العرش يكون المسيح على الصليب، وعندما يكون المسيح على العرش تكون الذات على الصليب. فهل تسمح لرب الحياة أن يدخل قلبك ويغير حياتك؟

صديقي أهلا بك معنا في هذا اللقاء الجديد من برنامج معا على الطريق. هذا مجيد غالب يرحب بك ويدعوك للاستماع إلى الدكتور القس مايكل يوسف والقس باقي صدقة، وهما يقدمان لنا وجبة روحية ممتعة من كلمة الله. ابق معي حتى نهاية هذا البرنامج، فسوف أقدم لك هدية قيمة.

0: Hello, listening friends.
1: مرحبا بكم أيها الأصدقاء المستمعون.
0: Let us welcome you to this very last broadcast on the series of messages entitled The Awesomeness of the Grace of God.
1: يسعدنا أن نرحب بكم في الحلقة الأخيرة من هذه السلسلة من الرسائل التي كان عنوانها رهبة نعمة الله.
0: I told you in the last message
1: أخبرتكم في الرسالة الماضية
0: that there are three reasons as to why the throne of judgment has become the throne of grace to those who love Jesus.
1: أنه كانت هناك ثلاثة أسباب لأجلها تحول عرش القضاء إلى عرش النعمة بالنسبة لأولئك الذين يحبون يسوع.
0: And I told you about the first one.
1: وحدثتكم عن الأمر الأول.
0: Namely,
1: على وجه التحديد,
0: that God the Father is anxious to give gifts to His children who ask Him.
1: أن الله الآب مستعد أن يهب خيرات لأبنائه الذين يطلبون منه ذلك.
0: The second reason is this.
1: الأمر الثاني هو هذا.
0: The second reason as to why the throne of judgment has been turned into the throne of grace for those who love Jesus is this.
1: السبب الثاني الذي من أجله تحول عرش القضاء إلى عرش النعمة هو هذا.
0: The Holy Spirit is our advocate.
1: أن الروح القدس هو الذي يحامي عنا.
0: The Holy Spirit is our comforter.
1: الروح القدس هو الذي يعزينا.
0: The Holy Spirit is our counselor.
1: الروح القدس هو مشيرنا.
0: And He is full of grace.
1: وهو الممتلئ نعمة.
0: Why has the throne of judgment became the throne of grace to those who love Jesus?
1: لماذا أصبح عرش القضاء هو عرش النعمة لأولئك الذين يحبون يسوع؟
0: Because our triune God is the God of all grace.
1: لأن إلهنا الثالوث الأقدس هو إله كل النعمة.
0: Because each member of the Godhead has a part in hearing and answering our prayers.
1: لأن كل عضو في الألوهية له دور في الاستماع وفي استجابة صلواتنا.
0: Because Jesus opened the door for us to receive the abundance of God's awesome grace.
1: لأن يسوع فتح أمامنا الباب لنقبل فيض نعمة الله المرهبة.
0: Now my listening friends,
1: أيها الأصدقاء المستمعون,
0: this is very important.
1: هذا أمر على جانب كبير من الأهمية.
0: I want to make sure that you understand this very clearly.
1: أود أنني أتأكد أنكم فاهمون هذا الأمر فهما جيدا.
0: I want you to comprehend and absorb what it means to have and live with the awesomeness of the grace of God.
1: أود أنكم تفهمون وتستوعبون ماذا يعني أننا نتقبل رهبة نعمة الله.
0: The grace of God is only possible
1: إن نعمة الله ممكنة فقط
0: when we come to His throne of grace through Jesus Christ.
1: عندما نتقدم إلى عرش نعمته عن طريق يسوع المسيح.
0: In the Old Testament,
1: في العهد القديم,
0: the Ark of the Covenant,
1: كان تابوت العهد,
0: was the sole piece of furniture that was kept in the most holy place of the temple.
1: هو قطعة الأثاث الوحيدة التي كان يحتفظ بها في قدس أقداس الهيكل.
0: It was a box about 1 meter long.
1: وكان عبارة عن صندوق طوله متر واحد.
0: And about 50 centimeters deep and high.
1: وكان عمقه وارتفاعه حوالي 50 سنتيمترا.
0: Its lead was of pure gold.
1: وكان غطاؤه من الذهب الصافي.
0: It was used to hold the stone tablets of the law of Moses.
1: وكان يستخدم لحفظ لوحي شريعة موسى.
0: On top of the lid,
1: وكان فوق الغطاء,
0: were two golden figures of cherubim or angels who faced each other.
1: تمثالان ذهبيان للكروبيم أو الملائكة يواجه كل منهما الآخر.
0: Symbolically speaking, God was present between the cherubim.
1: والمعنى الرمزي لهذا أن الله كان موجودا بين الكروبيم.
0: As God looked down on us from between the outstretched wing of the cherubim,
1: وعندما ينظر الله إلينا بين الأجنحة الممتدة للكروبيم,
0: He sees the law that he has given to Moses.
1: فإنه يرى الناموس الذي أعطاه لموسى.
0: This is the law that each one of us has broken.
1: هذا هو الناموس الذي كسره كل واحد منا.
0: And that is why the lid of the ark functioned as the judgment seat of God.
1: وهذا هو السبب في أن غطاء التابوت كان يقوم بدور عرش قضاء الله.
0: But the lid was not called the judgment seat.
1: ولكن الغطاء لم يكن يسمى كرسي القضاء.
0: It was called the mercy seat.
1: كان يسمى كرسي الرحمة.
0: Why?
1: لماذا؟
0: Because once a year on the Day of Atonement,
1: لأنه مرة في السنة في يوم الكفارة,
0: after the high priest had sacrificed an animal,
1: بعد أن يقدم رئيس الكهنة حيوانا
0: for the sins of the people of Israel,
1: كذبيحة لأجل خطايا شعب إسرائيل,
0: the priest brought the blood of the slain animal,
1: كان الكاهن يأتي بدم الحيوان المذبوح,
0: and sprinkled it in the most holy place.
1: ويرشه في أقدس مكان.
0: And he sprinkled it specifically on the mercy seat.
1: وكان يرشه بصفة خاصة على كرسي الرحمة.
0: Why was he doing that?
1: لماذا كان يفعل ذلك؟
0: And what happened the moment the blood was sprinkled?
1: وماذا كان يحدث في اللحظة التي كان يرش فيها الدم؟
0: Please listen very carefully.
1: أرجو أنك تصغي إلينا جيدا أيها المستمع العزيز.
0: At that point when the blood was sprinkled,
1: عند هذه النقطة التي كان يرش الدم فيها,
0: the ark was no longer a picture of judgment,
1: لم يعد تابوت العهد صورة للقضاء,
0: but instead it became a picture of grace and mercy.
1: بل بدلا من ذلك أصبح صورة للنعمة والرحمة.
0: Only on that day the throne of judgment became the throne of grace.
1: في ذلك اليوم فقط أصبح عرش القضاء هو عرش النعمة.
0: Why?
1: لماذا؟
0: Because the blood of an innocent sacrifice was slain for the sins of the people.
1: لأن دم ذبيحة بريئة قد سفك لأجل خطايا الناس.
0: Here is what the writer to the Hebrews is telling us.
1: وهذا ما يخبرنا به كاتب الرسالة إلى العبرانيين.
0: That when God the Son shed his own blood,
1: أنه عندما سفك الله الابن دمه,
0: the most innocent blood of all,
1: أبر دم على الإطلاق,
0: not only did he do away with the animal sacrifice rituals,
1: فإنه لم يبطل بذلك تقوص الذبائح الحيوانية فحسب,
0: but also when the great high priest shed his own blood,
1: بل أيضا عندما سفك رئيس الكهنة العظيم دمه,
0: the throne of judgment permanently became the throne of grace to those who love Jesus.
1: فإن عرش القضاء أصبح بصفة دائمة عرش النعمة لأولئك الذين يحبون يسوع.
0: Not just once a year.
1: ليس مرة واحدة في السنة فقط.
0: Not just for a certain period of time.
1: وليس لفترة معينة من الوقت فقط.
0: Not just for a brief moment.
1: ولا لمجرد لحظة مختصرة فحسب.
0: Not just for Israel.
1: وليس لإسرائيل فقط.
0: Not just temporary.
1: وليس بصفة مؤقتة فقط.
0: But once and for all.
1: ولكن مرة واحدة ونهائية.
0: But Jesus, unlike the other high priest, did not atone for his own sin.
1: لكن يسوع يختلف عن سائر رؤساء الكهنة في أنه لم يكفر عن خطيته هو.
0: Why?
1: لماذا؟
0: Because he had no sin.
1: لأنه كان بلا خطية.
0: Jesus, unlike the other high priests, permanently transformed the throne of judgment into the throne of grace.
1: يسوع اختلف عن رؤساء الكهنة الآخرين في أنه حول عرش القضاء إلى عرش النعمة بصفة دائمة.
0: For whom?
1: لأجل من؟
0: To all who put their trust in him.
1: لجميع الذين يضعون ثقتهم فيه.
0: That is why the writer to the Hebrews is saying,
1: ولهذا يقول كاتب الرسالة إلى العبرانيين,
0: To all of those who have put their trust in Jesus Christ.
1: لكل الذين يضعون ثقتهم في يسوع المسيح.
0: To draw near with confidence.
1: أنهم يتقدمون بثقة.
0: What does that mean?
1: ماذا يعني ذلك?
0: It means that if you try to come to the throne of grace on your own merits.
1: هذا معناه أنك إذا حاولت التقدم إلى عرش النعمة على أساس فضائلك أنت الشخصية
0: you cannot have confidence.
1: لا يمكن أن تكون لك ثقة.
0: It means that if you try to come to the throne of grace based on how good you are.
1: هذا معناه أنك إذا حاولت التقدم إلى عرش النعمة على أساس صلاحك
0: then the throne of grace becomes a throne of terror and judgment for you.
1: فإن عرش النعمة يصبح بالنسبة لك عرش الرعب والقضاء.
0: But if you come trusting only on what Jesus did for you,
1: لكن إذا تقدمت واثقا فقط فيما فعله يسوع لأجلك,
0: if you come confidently only in Christ's shedding of his blood for you,
1: إذا تقدمت واثقا فقط في أن المسيح سفك دمه لأجلك,
0: then you will find grace in times of need.
1: عندئذ ستجد نعمة في أوقات الحاجة.
0: Oh, my listening friends, please listen carefully.
1: أيها الصديق المستمع, أرجو أنك تنصت إلي جيدا.
0: Are you distraught and fearful?
1: هل أنت مضطرب وخائف?
0: There is grace for you at the throne of grace.
1: هناك نعمة لك أمام عرش النعمة.
0: Are you in need of wisdom and discernment?
1: هل أنت محتاج للحكمة والفطنة وحسن التمييز?
0: There is grace for you at the throne of grace.
1: هناك نعمة لك أمام عرش النعمة.
0: Are you discouraged and about to give up?
1: هل تشعر بالإحباط وأنك على وشك اليأس?
0: There is grace for you at the throne of grace.
1: هناك نعمة لك أمام عرش النعمة.
0: Are you weak and defeated?
1: هل أنت ضعيف ومنهزم?
0: There is victory for you at the throne of grace.
1: هناك نعمة لك أمام عرش النعمة.
0: Are you going through trials that are too hard to describe?
1: هل تجتاز بعض المحن التي يصعب وصفها?
0: There is grace for you at the throne of grace.
1: هناك نعمة لك أمام عرش النعمة.
0: Are you trying to fight temptation on your own strength and failing?
1: هل أنت تحاول أن تحارب التجربة بقوتك الذاتية وتفشل?
0: There is power in the blood at the throne of grace.
1: هناك قوة في الدم أمام عرش النعمة.
0: Jesus said.
1: قال يسوع.
0: James said.
1: قال الرسول يعقوب.
0: You do not have because you do not ask.
1: لستم تمتلكون لأنكم لا تطلبون.
0: And when you ask the wrong way.
1: وعندما تطلبون أنتم تطلبون بطريقة خاطئة.
0: And for the wrong things.
1: وتطلبون أشياء ردية.
0: And with the wrong motives.
1: وبدوافع ردية.
0: And that is why you do not get.
1: ولهذا لستم تأخذون.
0: Let me illustrate this with a story.
1: دعني أوضح هذا بقصة.
0: An ancient legend tells of a monarch.
1: هناك أسطورة قديمة عن حاكم.
0: Who hired some people to make some tapestry and garments for him.
1: استأجر بعض الناس ليعملوا له بعض السجاد الملون وبعض الثياب له.
0: Among them was a young boy who was specially skilled at weaving.
1: وكان من بينهم ولد صغير كان ماهرا بصفة خاصة في النسيج.
0: The king gave the silk and the patterns to the workers with the instructions.
1: وأعطى الملك الحرير والنماذج للعمال وأعطاهم تعليمات.
0: That they should ask him for help immediately if any difficulty arose.
1: أنهم يطلبون مساعدته لهم فورا إذا واجهتهم أي صعوبة.
0: Now this particular boy made quite a steady progress.
1: وكان هذا الولد بصفة خاصة يتقدم في عمله بهدوء وثبات.
0: While the others were always distressed by their many failures.
1: بينما كان الآخرون دائما متضايقين ومنزعجين بسبب فشلهم الكثير.
0: One day all of the other tapestry makers gathered around the youngster and asked him a question.
1: ويوما ما اجتمع كل صناع السجاد الآخرون حول هذا الشاب الصغير وسألوه قائلين
0: Why are you so happy and successful while we are always having trouble?
1: لماذا أنت سعيد وناجح بينما نحن دائما نواجه المشاكل والمتاعب.
0: We find that either our silk becomes tangled or our weaving varies from the pattern.
1: فنحن نجد أنه إما أن يتعقد الحرير ويتشابك أو أن نسيجنا يختلف عن النموذج.
0: There is always something going wrong with us.
1: هناك دائما خطأ ما فيما نفعله.
0: But not the same with you.
1: ولكن الأمر يختلف معك.
0: The lad thought for a minute and then he said.
1: وفكر الصبي الصغير لحظة ثم قال.
0: Don't you remember the words of the king?
1: ألا تتذكرون كلمات الملك؟
0: When he told us to go to him whenever we need help.
1: عندما طلب منا أن نذهب إليه كلما أحسسنا بالحاجة إلى المساعدة.
0: They said to the boy.
1: فقالوا للولد.
0: Well, we finally asked for his assistance.
1: حسناً، أخيراً ذهبنا نطلب مساعدته.
0: But by then things had become so snarled that it took us days to unravel our mistakes.
1: ولكن الأمور عندئذ كانت قد تعقدت حتى إننا احتجنا إلى أيام لكي نحل أخطاءنا.
0: But the boy said.
1: لكن الولد قال.
0: Did you notice how often I called for him?
1: هل كنتم تلاحظون أنني كنت أذهب إليه كثيراً؟
0: They said yes.
1: قالوا نعم.
0: But he was very busy and we thought you were very arrogant to keep on disturbing him.
1: لكنه كان مشغولاً جداً وكنا نظن أنك متعجرف ومتكبر وأنت مستمر في إزعاجه.
0: The boy said.
1: فقال الولد.
0: Well, I just took him at his word and he was always happy to help me.
1: حسناً. أنا صدقت كلامه وتمسكت به وهو بدوره كان سعيدا دائما أن يساعدني.
0: Now my listening friends, I want you to listen to this application.
1: والآن أيها الأصدقاء المستمعون أرجو أنكم تصغون إلي وأنا أقدم لكم تطبيقا لهذه القصة.
0: If one earthly king was happy to be taken at his word.
1: إذا كان هناك ملك أرضي سعد عندما وجد من يتمسك بكلمته.
0: How much more is the king of the universe happy to be taken at his word?
1: فكم بالحري تكون سعادة ملك الكون عندما نتمسك بكلمته.
0: I end this broadcast where I began.
1: وأنا أنهي هذا البرنامج من حيث بدأته.
0: The reason we do not go to the throne of grace always and often and regularly.
1: وأقول إن السبب الذي يعوقنا عن التقدم إلى عرش النعمة دائما وكثيرا وبانتظام.
0: It is because we do not comprehend the promised awesome power.
1: هو أننا لا نفهم هيبة القوة التي وعدنا بها.
0: We do not understand the abundance of grace that can pour out of the throne of grace when we come to it.
1: ونحن لا نفهم وفرة النعمة التي يمكن أن تتدفق من عرش النعمة عندما نتقدم إليه.
0: Let us then approach the throne of grace to help us in our time of need.
1: فدعونا إذن نقترب من عرش النعمة لكي تساعدنا في أوقات حاجتنا.
0: Let me invite you to join with us in the throne of grace.
1: دعني أطلب منك أن تشترك معنا في التقدم إلى عرش النعمة.
0: Let me ask you to lift up your hearts to the Lord Jesus.
1: دعني أطلب منك أن ترفع قلبك وأن تتوجه به إلى الرب يسوع المسيح.
0: If you feel that you need the grace of God, all you need to do is ask him.
1: إذا كنت تشعر أنك تحتاج إلى نعمة الله، كل ما عليك أن تفعله هو أنك تطلب منه.
0: And he will answer your prayer.
1: وهو لابد أن يستجيب لصلاتك.
0: Let me pray on your behalf and with you.
1: دعني أصلي لأجلك وأصلي معك.
0: Our heavenly Father.
1: يا أبانا السماوي.
0: You are an awesome God.
1: أنت إله مهوب.
0: You are the God of the awesome grace.
1: وأنت إله النعمة المهوبة.
0: And you are willing to give it to us when we ask for it.
1: وأنت مستعد أن تعطي هذه النعمة لنا عندما نطلبها.
0: Forgive us for not asking you for your grace.
1: فاغفر لنا أننا لم نطلب نعمتك من قبل.
0: Forgive us for allowing our pride to dominate our lives.
1: اغفر لنا أننا جعلنا كبرياءنا تسود حياتنا.
0: Forgive us for allowing our intellect to dominate our lives.
1: اغفر لنا أننا حاولنا أن نجعل عقولنا تسود حياتنا.
0: We have trusted in other things and other material possessions.
1: وثقنا في أشياء أخرى وفي الممتلكات المادية.
0: We have failed to trust in your promises.
1: وفشلنا في أن نثق في مواعيدك.
0: Oh Lord, forgive us.
1: فيا أبانا اغفر لنا.
0: And give us your grace in abundance.
1: وأعطنا نعمتك بوفرة.
0: That we may serve you faithfully.
1: لكي نخدمك بأمانة.
0: That we would not be ashamed on that last day.
1: ولكي لا نخجل في اليوم الأخير.
0: But we could say with the Apostle Paul.
1: بل نستطيع أن نقول مع الرسول بولس.
0: When that day arrives.
1: عندما يأتي ذلك اليوم.
0: I have fought the good fight.
1: جاهدت الجهاد الحسن.
0: And now I can receive the crown of glory.
1: والآن يوهب لي إكليل البر.
0: And we ask all of this in Jesus' name.
1: نسأل كل هذا في اسم يسوع.
0: Amen.
1: آمين.

0: صديقي، أصلي أن يكون الله قد تكلم إليك في رسالة اليوم. لا تهمل صوته، فهو يدعوك الآن لكي تقبل إليه. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار عما سمعته اليوم، اكتب لنا على arabic@ltw.org. وإن أردت الاتصال بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. وكما وعدتك، سأقدم لك هدية البرنامج، وهي كتيبان بعنوان العثور على الفرح المنشود والخطوات السبع في مغامرة إيمانك. تواصل معنا على arabic@ltw.org أو اتصل بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. إلى أن نلتقي مرة أخرى، أتركك في رعاية الله المحب، والرب معك.
1: روح الرب علي، لأنه مسحني لأبشر المساكين، أرسلني لأشفي المنكسر القلوب، لأنادي للمأسورين بالإطلاق وللعمي بالبصر، وأرسل المنسحقين في الحرية، وأكرز بسنة الرب المقبولة.
2: أهلا بيكم في فقرتنا كل الفرق من برنامجكم بنويت. في فقرتنا النهاردة والمدة كذا حلقة جايين، هنتكلم عن موضوع الإتيكات. عشان نبتدي نتكلم في الموضوع ده، أنا نفسي تبقي عارفة معنى كلمة إتيكات جات منين. هي كلمة فرنسوية ومعناها كارت صغير. وليه اتسمت كده؟ لأن كان في جنايني عند الملك لويس الرابع عشر كان بيحب جدا يزرع له ورود في الجنينة بتاعته، لكن كل مرة الملك يدعي ضيوف عنده في الجنينة كانوا يدوسوا على الورد قبل ما ينبت، فكان الورد بيموت قبل ما يطلع. فالجنايني اتضايق جدا من القصة دي، فجاب كروت صغيرة وحطها في خشبة وكتب عليها keep off the grass، يعني ما تدوسوش على الحشيش، عشان كان عايز الناس ما تدوسش على الأجزاء دي والورد بتاعه يطلع. ومن وقتها سموا أداب التعامل مع بعض بالإتيكات، علشان زي ما تكون بتقولي أعمل إيه وما أعملش إيه. الهدف الحقيقي من الإتيكات مش إن أنا أعرف مجموعة من القوانين علشان أطبقها وتأيدني في حياتي، لكن ليها هدف أسمى من كده، هنعرفه بعد ما نطلع فاصل صغير ونرجع تاني.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: ورجعنا تاني بعد الفاصل، وقبل الفاصل كنا بنتكلم عن المعنى الحقيقي للإتيكيت. عشان نفهم المعنى الحقيقي عايز أحكي لكم قصة صغيرة. القصة بتقول إن كان في ملكة كانت عازمة ناس على وليمة، وكان المفروض إنه بيتحط على الترابيزة طبق قدام كل واحد في مية نظيفة بس علشان يشرب فيها صوابعه بعد ما يأكل حاجات من الفاكهة تلبك إيديه شوية. فواحد من الضيوف عشان كان بيجهل الموضوع ده، بدل ما يغسل إيديه في المية مسك الطبق وشرب منه. الملكة علشان ما تكسفوش أخذت الطبق اللي قدامها وشربت منه. دي قمة معنى الإتيكيت، مش إنه مجموعة من القواعد بألزم نفسي بيها وبألزم الآخرين بيها وبحرجهم لو ما التزموش بيها، لكن معناها إن أنا بكيف نفسي حتى لو هكسر قانون من القوانين بتاعت الإتيكيت عشان ما كسفش الشخص اللي معايا. المرة اللي جاية هنتكلم عن قواعد أكتر مرتبطة بحياتكم اليومية. اتبسطت إن أنا كنت معاكم النهاردة، وأرجو إنه في كل مرة نتقابل تحسي بكل الفرق.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: الفنان العظيم والمشهور والكاتب الصحفي المحترم والمخرج المغني والمدير الرسام والمؤلف المنتج المصور والواعظ المشهور الممثل المهندس والعازف الجامد المنتج والملحن الموزع الرهيب المدرس الفظيع الناظر الموجه الكبير المذيع اللميع وسيادة الطبيب. أبوس إيدك، انزل في أرضنا هنا، عيش مع باقي الكائنات اللي شبهك وشبههم. لو سمحت بطل تنطيط وفزلكة وانزل من على السلم، لا تقع تتكسر. إخواتك هنا من نفس الطينة والعجينة بتاعتك، خف علينا شوية وارحمنا أبوس إيديك. لا عندك إيد زيادة ولا رجل مني ناقصة، وعيش عيشتنا إلهي يسترك. وده آخر كلام عندي بقى.

المزمور 18. أشكرك يا مخلصي يسوع، يا ملك الملوك، لقد هاج الأعداء علي حتى الموت، أما أنت فوهبتني الحياة والغلبة، توجتني بالمجد والكرامة، واهبا إياي نعمة الملوكية، أقمتني ملكا وعطيتني سلطانا، فلا أعيش بعد أسيرا في مزلة العبيد. كن ناصري، بك أتبع العدو إبليس وكل أعماله الشريرة حتى أدركهم وبك أفنيهم. هب لي قوة من لدنك فأهجم العدو وأسب على أسواره لأحطمه. مع كل معركة هب لي نصرة تدخل بي إلى التهليل، لأسبحك كل أيام حياتي وأشهد لك أمام الكل. اجتذب الغرباء إليك فيصيروا معي أهل بيت الله. القمص تدرس يعقوب ملطي.

لكل كيل كيال، فالطعام غذاء الجسد، والفكر طاقة العقل، والعزيمة وقود الإرادة. أما الروح فلا يمكن أن ترتوي إلا بالرب، ولن تحيا إلا فيه. فالعين لا تشبع من النظر، والأذن لا تمتلئ من السمع، وروعة الإنسان أنه على صورته. ففي حياة كل منا فراغ على صورة الله لن يملأه سواه. لذا يتساءل موسى: أليس هو أباك ومقتنيك؟ هو عملك وأنشأك؟ ويؤكد سليمان: النفس الشبعانة تدوس العسل، وللنفس الجائعة كل مر حلو. ودعوة المسيح المتجددة: طوبى للجياع والعطاش إلى البر، لأنهم يشبعون. فالصورة تكتمل حين تتماثل مع الأصل، والجزء يجد قيمته حين يتحد مع الكل. نعم، لكل كيل كيال.

إطلاق المسميات على مجموعات من الناس يدفعهم للتصرف بناء على هذا المسمى. تم إجراء مقابلات مع مواطنين بخصوص المشاركة في الانتخابات، وبناء على إجاباتهم للأسئلة المطروحة عليهم تم تقسيم نصفهم إلى مجموعة أطلق عليها اسم المرشحون لأن ينتخبوا. في يوم إجراء الانتخابات شارك هذا النصف بنسبة زادت 15% عن النصف الآخر الذي لم يطلق عليه أي مسمى، إذ شعروا بأن انتمائهم لهذا اللقب يملي عليهم أن ينتخبوا. هذا الأمر ينطبق على الموظفين وعلى الأطفال. أظهر هؤلاء الأطفال اهتماما أكبر بالتدريب على حسن الكتابة وانعكس عليهم إيجابيا. نجاح هذه الطريقة يعتمد على أن يكون المسمى في محله، الصفة متحققة، المهارة موجودة، وإلا فلن تؤتي ثمارها. ومن الملاحظ أن إطلاق مسميات سلبية تؤدي لزيادة الصفة أو المهارة السلبية،

الأمل هي تلك النافذة الصغيرة التي مهما صغر حجمها إلا أنها تفتح آفاقا واسعة في الحياة. الناس معادن تصدأ بالملل وتتمدد بالأمل وتنكمش بالألم. لا تحاول البحث عن حلم خذلك، وحاول أن تجعل من حالة الانكسار بداية لحلم جديد. قد سمعتم بصبر أيوب ورأيتم عاقبة الرب. انتظر الرب واصبر له. تذكر يا صديقي أن الأمل شيء جيد، والأشياء الجيدة لا تموت أبدا. المتفائل يقول إن كأسي مملوءة إلى نصفها، والمتشائم يقول إن نصف كأسي فارغ. لولا الأمل في الغد لما عاش المظلوم حتى اليوم. أجمل وأروع هندسة في العالم أن تبني جسرا من الأمل على نهر من اليأس.

مرة قريت على صفحة على الصفحات على الإنترنت، المسيح يعترف بلسانه إنه إنسان وليس الله، وبيستدل على الكلام اللي بيقوله ده برؤية 3:14: أكتب إلى ملاك كنيسة اللاودكيين، هذا يقوله الأمين الشاهد الأمين الصادق، بدأت خليقة الله. فبيقول أدي المسيح بيقول عن نفسه إن هو بدأ

جاءت خليقة الله، يعني هو مخلوق، يعني مش ابن الله زي ما بتقولوا، ولا هو الله. أنا أحب أقول للي بيقول الكلام ده ولكل إنسان مش مصدق، يا أخي من فضلك بص في القرينة. القرينة يعني الآيات السابقة والآيات اللاحقة، وإنت فاتح الكتاب كده، لو إنت فاتح زي إيه أنا مفاتح كده رؤية ثلاثة، هو نفسه الرب يسوع بيتكلم يقول اكتب إلى ملاك الكنيسة التي في ثياتيرا، هذا يقوله ابن الله. ابن الله بيتكلم عن نفسه ابن الله. وكمل النص، لو بصيت معايا في رؤية ثلاثة وآية سبعة يقول اكتب إلى ملاك الكنيسة التي في فيلادلفيا، هذا يقوله القدوس الحق. كلمة القدوس دي جت في كل الكتاب إلا على الله. هل تتقال في حد قدوس قدوس إلا الله؟ كلمة الحق لا تقال. هو المسيح اللي قال أنا هو الطريق والحق والحياة. ولما تكمل يقول الذي له مفتاح داود، الذي يفتح ولا أحد يغلق ويغلق ولا أحد يفتح. مين اللي يفتح ولا أحد يغلق؟ مين اللي يغلق ولا أحد يفتح إلا هو الله؟ لما تكمل النص كده اقرأ آية 21، من يغلب فسأعطيه أن يجلس معي في عرشي كما غلبت أنا وجلست مع أبي في عرشه. يبقى المسيح إيه؟ اللي عايز أقوله لك باختصار شديد، لما يقول هذا يقوله الشاهد الأمين الصادق بداءت خليقة الله، إن كلمة بداءة في اللغة اليونانية اسمها آرخي، وكلمة آرخي في اليوناني يعني أصل خليقة الله، هو مؤسس خليقة الله. لأن في الحقيقة لما تقرأ العهد الجديد تكتشف إن المسيح هو الخالق، خالق خليقة الله. يعني يقول في يوحنا واحد كل شيء به كان وبغيره لم يكن شيء مما كان. فلما يقول إن هو بدأت خليقة الله يعني أصل أو مصدر، مصدر خليقة الله. وده هتلاقيه في معظم الترجمات، يعني لو فتحت ترجمة ISV أو Good News Bible أو الترجمة العربية المشتركة هتلاقي موجود كده، هذا يقوله الأمين الشاهد الأمين الصادق رأس خليقة الله. فلما يقول بدأت خليقة الله يعني رأس خليقة الله، يعني مصدر خليقة الله، لأن المسيح هو الخالق. يا أخي فكر ثانية، لما يقول بدأت، هو المسيح بدأت خليقة الله؟ بص اقرأ التاريخ كله، مين بدأت خليقة الله؟ آدم مش المسيح. لكن المسيح هو رأس خليقة الله ومصدر خليقة الله. اللي عايز أسيبه معاك في الآخر، لو بصيت في نفس النص ده شوف الوعد اللي بيقوله المسيح للغالب المنتصر، يقول من يغلب سأعطيه أن يجلس معي في عرشي كما غلبت أنا أيضا وجلست مع أبي في عرشه. بتمنى لك من كل قلبي إنك تغلب، لكن تغلب مين؟ تغلب ذاتك، تغلب أنانيتك، تغلب شهواتك، تغلب الخطية، تغلب الشر، تغلب العالم. إذا غلبت ستجلس معه في عرشه، لكن لا يمكن أن تغلب بدونه. أنا بدعوك إنك تمسك فيه تقول له ساعدني أغلب، ساعدني أنتصر، وستجلس معه في عرشه. والرب معك.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: حدثني عمن تحب وكيف تحب، أقول لك من أنت. والحب الذي أقصده هنا ليس هو حب العائلة رغم أنه ما أغلاه، وليس هو حب الزوج لزوجته رغم أنه ما أقدسه، ولست كذلك أقصد حب الصداقة رغم أنه ما أروعه. لكن الحب الذي يطلبه منا الرب هو من نوع الحب الذي به أحبنا، والمسيح في حبه يشتاق لأن يدخل قلبك ليغيره ويخلقه من جديد. إنه يقول لك: ها أنا ذا واقف على الباب وأقرع، إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه وأتعشى معه وهو معي. عزيزي، ما هو نوع حبك للرب؟ هل هو حب الكلمات أو المشاعر التي تختفي وتنتفي كالندى الماضي باكرا مع شمس الأيام وتجارب الحياة؟ هل تحبه فعلا وحقا، لا بالكلام ولا باللسان بل بالعمل والحق، حتى تجد معنا: رب إني لا أهبك باقي حب من بشر، أنت من أشبعت نفسي، كيف أعطيك الكسر؟

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. لا تقف بجانب النهر وتأمل في الحصول على سمك، عد لبيتك واصنع شبكة صيد. لا تشتكي وتأمل في معجزة، ابحث عن أدوات لتحقيق ما تريده واصنع معجزتك بنفسك. السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، لا تشكو الفقر وأنت لا تفعل شيئا لزيادة دخلك.

رب يسوع، جبيني المملوء بالأفكار هو الذي يستحق أكليل الشوك، فاربط فكري بأشواكك المقدسة واعطني فكر المسيح. إلهي، عرفت جيدا معنى قولك لي أن أحمل صليبي كل يوم كما حملت صليبك أنت. صليبي هو جهادي ضد الخطية، وصليبك هو خطيتي التي فشلت أنا في مقاومتها. رب يسوع، أنا لا أطلب صليبا معينا، ولكن الذي تختاره مشيئتك لي، وأنا لا أريد أن أعرض عليك خدماتي بل أن تستخدمني أنت فيها. رب يسوع، أنا أتأملك مصلوبا وقلبي كالصخر، ما هذا الجفاف الروحي؟ يا رب أفض في ينبوع دموع، يا رب يسوع اضرب الصخرة فتفيض دموعا. رب يسوع، عني أن أحمل صليبي بقوة وشجاعة وحب للحق وتمثلا بك وبفرح وسعادة للشهادة لك في عالم مخادع. رب يسوع، أنت الذي تعطي الماء الحي الذي يشرب منه لا يعطش إلى الأبد، ثم بعد ذلك تعطش إلي. سبحانك ربي، يا لمحبتك لي أنا الساقط.

كتير قوي اتكلموا في الموضوع ده، وخدني كده معاهم من نفسي يعني هقولها لك والسلام. اركن الموبايل من ايدك وانت قاعد مع اهلك او اصحابك او ولادك او اي عفريت احمر. اقولك سر، انت على فكرة بتقول اجابات في غاية الكوميديا وانت باصص فيه ومش مركز مع اللي بيتقالك. واقولك حاجة كمان، جمل في منتهى التفكك بتطلع منك وانت بتجاوب على سؤال مش مركز عليه عشان ماسك الموبايل، وبتبقى فاقد السمع والنظر وانت ماسكه وحد بيوريك اي حاجة جايبها. عارف انت يعني بتبقى تقريبا كده مش موجود. اه بجد، عارفة انها صعبة وغلسة ومتعبة ومش متعودين عليها في الاول، لكن كمان ليها جانب مشرق جميل مش هتجربه ولا هتشوفه غير لما تتعود تعملها. سيب الحديدة اللي في ايدك وركز مع البشر، هتلاقيهم مليانين جواهم وفي حكاهم بحاجات افضل واحسن واصدق من اللي بتشوفه على الموبايل. جرب كده

0: التخويف لا يدفع الناس لاتخاذ قرار ما لم تتبعه بخطوات عملية لتفاديه. تم توزيع منشورات دعائية للتحذير من خطورة عدوى التيتانوس في صورتين، الأولى حذرت فقط من هذا المرض، بينما الثانية شرحت ما هو المرض ومخاطره، ثم سردت خطوات للوقاية من هذا المرض عبر التطعيم. الفريق الأول الذي حصل على المنشور الأول تفاعل بشكل فقير جدا، ولم يتقدم سوى عدد قليل منهم للتطعيم، على أن الفريق الثاني تفاعل بشكل إيجابي كبير وتقدم للتطعيم. التخويف يجعل الناس تشعر بعدم راحة فترفض التفاعل مع مصدر الخوف، في حين أن سرد خطوات الوقاية من سبب هذا الخوف تعطي نتائج إيجابية أفضل بكثير. في عالم الأعمال والإعلانات، حين تحذر الجمهور من خطر شيء ما، التدخين، الحريق والسرقة، يجب أن يحمل الإعلان خطوات سهلة ويسيرة للوقاية من هذا الخطر، وإلا فلن يتفاعل الجمهور مع هذا الإعلان.
1: أقوال ماري إفروم السورياني عن نقاوة القلب. اللهم اخلق لي قلبا نقيا عفيفا طاهرا بسيطا لا يفكر بالشر ولا تأوى إليه الشهوات، قلبا نقيا لا يعرف السلب ولا يغتاب قريبا، قلبا نقيا يملأه الحب دائما وفي كل حين يبتغي الأمان والسلام لكل إنسان، قلبا نقيا يحب الصوم والصلاة والسهر وإذلال الجسد والعمل والتعب دائما، قلبا نقيا يبتغي التواضع ويلزم السكينة والبشاشة مع الجميع، قلبا نقيا أكلته غيرة بيتك، قلبا نقيا يحب الصدقات ويوزعها ويشفق على ذوي الحاجة ويروي بني جلدته. يا محب البشر، ضع في مثل هذا القلب واغرس مخافتك كالغرس النامية. يا رب هب لنا نقاوة القلب لنكون مؤمنين حقيقيين، باسم الرب يسوع المسيح له المجد.

0: أنت تسأل ونحن نجيب. في هذا البرنامج نجتهد أن نجيب على الأسئلة التي تصلنا من مستمعين الأعزاء والتي نرحب بها دائماً.
1: لماذا تختلف سلسلة أنساب المسيح التي ذكرها البشير متى عن تلك التي ذكرها البشير لوقا؟
2: أورد البشير متى سلسلة نسب المسيح في مطلع بشارته، الأصحاح الأول من الآية الأولى إلى الآية 17، وأوردها البشير لوقا في الأصحاح الثالث من بشارته في الآيات 23 إلى 38. يذكر البشير متى سلسلة نسب المسيح من يوسف خطيب مريم العذراء، أما لوقا فينسب المسيح إلى مريم العذراء. ولقد تضمن جدول متى نسب يوسف المعتبر أبا للمسيح في نظر اليهود، لكن بما أنه ليس والد المسيح لأن المسيح ولد به من الروح القدس، فقد ذكر لوقا نسب المسيح منسوبا إلى العذراء مريم. ولكننا نلاحظ أن البشير متى ذكر في جدوله أن إبراهيم ولد إسحاق وهكذا، لكنه غير طريقة الرواية عندما جاء إلى ولادة المسيح فقال ويعقوب ولد يوسف رجل مريم التي منها ولد يسوع الذي يدعى المسيح. والسبب في نسب لوقا المسيح للعذراء مريم هو أنه كان يكتب للأمم بينما كان البشير متى يكتب لليهود.
1: لماذا تتكرر قصة حياة المسيح 4 مرات في العهد الجديد ونجد بينها اختلافا واضحا في أمور كثيرة؟
2: ذكر 4 من البشيرين قصة حياة المسيح لأن كل واحد منهم كتب لنوعية خاصة من القراء، فقد كتب البشير متى بشارته للمؤمنين الذين جاءوا للمسيحية من أصل يهودي، لذلك افتتح بشارته بسلسلة نسب المسيح ليظهر علاقة العهد الجديد بالعهد القديم وليثبت أن السيد المسيح هو من نسل إبراهيم وحفيده داود. وفي الأصحاحات الأولى من بشارة متى يخبرنا كيف حققت قصة حياة المسيح نبوات أنبياء العهد القديم، كما أوضح البشير متى أن السيد المسيح جاء ليكمل الناموس والأنبياء لا لينقض. والبشير متى يصف السيد المسيح بأنه صاحب الشريعة في ملكوت السماوات. أما البشير مرقس فقد كتب بشارته للرومان الذين كانوا يحكمون العالم في ذلك الوقت، فأظهر للرومان ولنا المسيح الملك القادر المستقل بذاته دون اعتبار للعلاقة بينه وبين اليهود. لقد جاء المسيح لأرضنا ليقيم ملكوتا روحيا جديدا عموميا هو ملكوت الله. ويمتاز أسلوب البشير مرقس بالعمل والسرعة، وفيه نرى المسيح الملك القوي المخلص صاحب السلطان، وذلك ليقنع الرومان بأن المسيح هو الملك الحقيقي. أما البشير لوقا فقد كتب بشارته لصديق له مسيحي اسمه ثاوفيلوس كان واليا، ليؤكد لثاوفيلوس عمومية الإنجيل لجميع البشر. ويرجع البشير لوقا بسلسلة نسب المسيح إلى آدم أبي البشر جميعا، وقد قصد أن يثبت لصديقه ثاوفيلوس صدق الكلام الذي سمعه عن السيد المسيح. أما البشير يوحنا فقد كتب بشارته بعد أن عرف المؤمنون قصة حياة المسيح من البشائر الثلاث الأولى، فوضع تنبيره على تفسير الحوادث المعروفة مبتدئا بأن المسيح هو كلمة الله أو الفكر الإلهي الذي خلق العالم، وأنه هو الذي ظهر في الجسد. الذي يدرس البشائر الأربع بتدقيق لا يرى بينها تناقضا، إنما الاختلاف ظاهري فقط ينتهي بالنسبة للباحث المدقق. ولو أن هناك تحريفا حدث في البشائر لقام المسيحيون بتلافي أي تناقض ظاهري ولعملوا على إظهار التناسق الكامل في الرواية.
1: لماذا صنع المسيح المعجزات؟
2: أقول أولا، لم يعمل المسيح المعجزات ليخدم نفسه أو ليظهر سلطانه، فقد رفض أن يحول الحجارة إلى خبز عندما كان جائعا، ولم يعمل المسيح المعجزات ليكتذب الناس من حوله، فقد رفض أن يلقي بنفسه إلى أسفل فتحفظه الملائكة، وعندما أطعم الجموع وأرادوا أن ينصبوه ملكا تركهم ومضى. لكن المسيح عمل المعجزات عندما رأى حاجة البشر من حوله، فمكتوب إنه تحنن على الأرملة التي مات ابنها فأقامه من الأموات. ويقول البشير متى في الأصحاح التاسع من بشارته: كان يسوع يطوف المدن كلها والقرى، يعلم في مجامعها ويكرز ببشارة الملكوت، ويشفي كل مرض وكل ضعف في الشعب. ولما رأى الجموع تحنن عليهم، إذ كانوا منزعجين ومنطرحين كغنم لا راعي لها. حينئذ قال لتلاميذه: الحصاد كثير ولكن الفعلة قليلون، فاطلبوا من رب الحصاد أن يرسل فعلة إلى حصاده.

أيها المستمع الكريم، نرجو أن نكون قد أجبنا على أسئلتكم إجابة مقنعة، ويسرنا أن ترسلوا إلينا بأسئلتكم.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سيلافي.
1: هل يسوع من مثيل؟ كلا وألف كلا. إن المسيح قائد قادر مجيد فريد ظافر، صارع الموت فصرعه، وأمر البحر الهائج فأسكته، وشفى الأبرص النجس فأبرأه، ولمس نعش ابن الأرملة فأقامه، وإلى أمه أرجعه. إنه ملك الملوك المتوج، فتوجه على عرش قلبك ليقودك في موكب نصرته كل حين. إنه سيد الأسياد الغالب، فاقبله ليغلب فيك وبك ولك إلى أبد الآبدين. إنه رب الأرباب المقتدر، وصلاتنا أن تعلنه ربا لإرادتك وفكرك وعواطفك باسم المسيح. آمين.

رب يسوع، هبني فهما وإدراكا لقوة صليبك، واشعرني عندما أكون في شدة العالم وضد مبادئ العالم إني لست مهزوما بل منتصرا بقوة صليبك. رب يسوع، إن عطشك لا يرويه الماء ولا الخل، بل ترويه توبتي ورجوعي بك تحت أقدام الصليب حيث تبقى هناك عطشان. أتأمل كيف بصق على وجهك وأرى إني أنا الذي أستحق هذه البصقات، لأن عيني الشاردة هي المتسببة في هذه البصقات. أيها الرب يسوع، إن الصليب كان الوسيلة الوحيدة للقاء اللص معك، ما أسعدها لحظة وما أمتعه صليب. رب يسوع، أعطني روحك المملوء حبا الذي قال لصالبيه: يا أبتاه اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. لأن هذه الصلاة هي التي أوقعت اللص القاتل أسيرا في أحضان محبتك.

0: You're now listening to C'est la vie radio.
1: أن تضيء شمعة صغيرة خير لك من أن تنفق عمرك كله تلعن الظلام. لا يحزنك أنك فشلت ما دمت تحاول الوقوف على قدميك من جديد. كلما ازداد ثقافة المرء ازداد بؤسه. سأل الممكن المستحيل أين تقيم؟ فأجابه في أحلام العاجز. إن كان بيتا يخلو من الكتاب المقدس فهو بيت بلا روح. ليس القوي من يكسب الحرب دائما، إنما الضعيف من يخسر السلام دائما. من يحب الشجرة يحب أغصانها. نحن لا نحصل على السلام بالحرب وإنما بالتفاهم. إن اختفى العدل من الأرض لم يعد لوجود الإنسان قيمة. ليست السعادة في أن تعمل دائما ما تريد، بل أن تريد ما تعمله. إن أسوأ ما يصيب الإنسان أن يكون بلا عمل أو حب. الحياء جمال في المرأة وفضيلة في الرجل. صديقك من يصارحك بأخطائك لا من يجملها ليكسب رضاك. الصداقة بئر يزداد عمقا كلما أخذت منه. الابتسامة كلمة طيبة بغير حروف. لا تفكر في المفقود حتى لا تفقد الوجود. الكلمة الطيبة جواز مرور إلى كل القلوب.
2: شفتها بتجري عليا، اتشعلقت فيا وخطفت قلبي. قلت لها حبك غالي يا أحلى أمالي، فيك حياتي جميلة يا حبي. سرحت ثواني في حب البنتي، وتخيلت اني اغلى عند ربنا من اي حاجة. لو حب البنتي بيساوي 100، فحبه ليا بيساوي ما لا نهاية. انت مش لوحدك،

0: ضد المسيح اللي هيجي في المستقبل اسمه الوحش في سفر الرؤيا إصحاح 13، وهو اسمه مناسب لراجل بيقول على نفسه إنه إله. هيكون عنده قوة ونفوذ مرعبين جدا، لكن القوة هتتبدل وتتحول لعدم لما يواجه يسوع الحقيقي اللي هيجي الأرض. النهاردة هنتكلم عن الدروس اللي نقدر نستفاد بيها من دراستنا لضد المسيح. لو سمحت خليك معنا. النهاردة بنقدم من كنيسة مودي في شيكاغو برنامج الرجد حتى الفوز مع دكتور إيروين لوتسر، صاحب التعليم الواضحة اللي بتساعدنا نوصل لخط النهاية. النهاردة هنكمل سلسلة بعنوان الملك جاي، والنهاردة في الحلقة الرابعة من 10 حلقات هنركز على الوقت اللي فيه الملك هيصبر على عدوه.
1: لما بفكر في دروس تغيير الحياة هنا، في دروس كتير بتخرج لي من النص. أنا بقرأ حاجة زي دي وعلى طول بشوف حاجات كتير بتجيلي. خليني أديلكوا 3 دروس منهم. هقول لكم كلمة سريعة قبل ما نوصل للكلمتين اللي في الآخر، وهو موضوع التمييز وحقيقة أن الأرض هتكون مستعدة أنها تستقبل المعجزات اللي هي معجزات كاذبة. النهاردة

0: ناس بيشوفوا معجزات ومش بيكون عندهم أي فكرة إزاي يفرقوا بين المعجزات الكاذبة والمعجزات الحقيقية لما يشوفوها على التلفزيون. وأوقات إحنا مش بنعرف نفرق، أنا بعترف بكده، لكن أوقات بيكون فيها علامات واضحة، خاصة بخصوص اللي بيقوله الواعظ واللي بيؤمن بيه، لكن إحنا بنربي جيل من الناس ببساطة مش موجود عنده أي تمييز روحي. مش عارفين مثلا انك لو رحت جلسة تحضير ارواح او لو سألت ساحر واتكلمت مع الموتى فانت مش بتتكلم مع الموتى، انت في الحقيقة بتتكلم مع ارواح شريرة اللي بيكونوا عارفين الموتى، ارواح عرافة. هم حتى ما يعرفوش ده، هم بيتخبطوا في الحياة ويقولوا اوه دي حاجة مدهشة وشكلها حاجة كويسة، عشان كده العالم هيكون جاهز لخدعة كبيرة جدا. حاجتين تانين عايزك تحفظهم كويس. أول حاجة عن سلطان الله، ممكن تقولي طيب شكل ربنا كان في أجازة لما كل ده حصل. هو مش بياخد أجازة أبدا. انت لاحظت انه بيقول ان الوحش كان قادر انه يحكم لمدة 42 شهر. انا اقصد مين اللي حدد المدة دي؟ لو الله بيحدد وقت حكم الوحش انه يكون 42 شهر، فكل قوى الجحيم متجمعة مع بعض ما تقدرش تخليها 43 شهر، علشان الله هو الله وحتى الشيطان هو شيطان تحت سلطان الله. أنا هقولك، أنت عارف إيه اللي مكتوب في تسالونيكي الثانية أصحاح 2؟ اقراها لوحدك، لكن خد كلامي دلوقتي وبعدين اقراها لوحدك. مكتوب إنه لما ضد المسيح يدخل الهيكل ولما يسوع يجي، يسوع هيقتله بنفخة من فمه، يسوع هينفخ فيه نفخة تطيره وكل حاجة هتخلص، علشان يسوع هو ملك الملوك ورب الأرباب وإله كل الآلهة، دي ما فيهاش نقاش. بالمناسبة انت تعرف ان الجحيم عدل؟ احنا هنتكلم في الموضوع ده. بالنسبة لنا مش هتكون بالطريقة دي، لكن اكيد بالنسبة لهم الجحيم عدل، وهي دي النقمة. مكتوب برضو في سفر الرؤيا ان في قديسين بيصلوا بيقولوا حتى متى أيها السيد القدوس والحق لا تقضي وتنتقم لدمائنا من الساكنين على الأرض، علشان هم اتقتلوا، هم اتقتلوا والله يقول لهم لسه شوية. الجحيم عدل، سيادة الله نفخة من فمه، دي ما فيهاش نقاش، لكن أنا عايز أعلق على مجد القديسين، وعشان كده إحنا لازم نرجع لسفر الرؤيا وإصحاح 13 وعدد 8. فسيسجد له جميع الساكنين على الأرض، ده الوحش الذين ليست أسماءهم مكتوبة منذ تأسيس العالم في سفر حياة الخروف الذي ذبح. طبعا أنت بتسأل كل أنواع الأسئلة عن الآية دي. أولا أنا عايز أأكد على حاجة، تفتكر أنك لو كنت عايش في الفترة الزمنية دي هتكون عندك الجرأة أنك تستحمل الضغط الثقافي والروحي فما تكونش تابع لضد المسيح وقواته؟ طريقة تانية في إننا نشير لسيادة الله في آية 10، إن كان أحد يجمع سبيا فإلى السبي يذهب، وإن كان أحد يقتل بالسيف فينبغي أن يقتل بالسيف. هتلر قال إنك لو دخلت التجمع فيه 100,000 واحد كلهم بيهتفوا بنفس الهتافات وإنت مش مؤمن بالهتاف، هتعمل حاجة من الاتنين، إما إنك تؤمن أو على الأقل هتقفل فمك، علشان هيكون فيه تيار ثقافي وهيكون قوي جدا لدرجة أن مفيش حد هيقدر يقف ضده، وحتى المخلصين في اليوم ده مش هيقدروا يقفوا ضده إلا إذا الله أعطى ليهم القدرة أنهم يقفوا ضده. لكن دلوقتي بالنسبة للآية، فسيسجد له جميع الساكنين على الأرض الذين ليست أسماءهم مكتوبة منذ تأسيس العالم في سفر الحياة. ممكن تقول لي انت تقصد ان في ناس اتولدوا اسمائهم كانت مكتوبة اصلا في سفر الحياة؟ ده اللي بتقوله الآية. في ناس كانوا عايزين يقولوا حاجة تاني، في ترجمات بتقول ان الخروف مذبوح من قبل تأسيس العالم، ده برضو بيظهر سيادة الله، لكن احسن ترجمة للآية هي الترجمة اللي قريتها دلوقتي. لو انت مؤمن النهاردة فاسمك كان في سفر الحياة من الازل. حد هيقول امين ولا انا لوحدي؟ الله مش بيتعلم أي حاجة جديدة، هو مش بياخد أبدا قرارات وهو عارف أنه هيغيرها، الله كان عارف اسمك من الأزل. في الحقيقة بولس قال كده، بولس قال النعمة التي أعطيت لنا في المسيح يسوع قبل الأزمنة الأزلية. ممكن تقول لي أيوة لكن أنا عارف اللي بتفكر فيه، أنا أقدر أشوف عقلك اللي بيشتغل زي تروس الساعة، انت بتقول لكن ازاي تعرف ان اسمك في سفر الحياة؟ مش هو ده السؤال اللي لازم تسأله؟ ازاي تعرف ان اسمك في سفر الحياة؟ اللي منكم اللي عمرهم ما امنوا بالمسيح كمخلص، السؤال هو ازاي اعرف اذا كان اسمي مكتوب في سفر الحياة ولا لا؟ في حد بيقول كده؟ اسمع الاخبار الحلوة. الاخبار الحلوة هي انك تقدر تكتشف اذا كنت موجود في سفر الحياة ولا لا. مش دي حاجة مشجعة؟ انت تقدر تنتقد سيادة الله وكل حاجة، لكن لو تقدر تعرف اذا كان اسمك موجود في سفر الحياة ولا لا، ما ينفعش تجادل الله في النص ده. ما افتكرش انه ينفع يكون فيه جدال. اسمع الطريقة اللي تعرف بيها اذا كان اسمك مكتوب في سفر الحياة ولا لا. اللي تعمله انك تيجي ليسوع المسيح في تواضع وتعترف بخطاياك وتقبله كمخلص ليك وتؤمن بيه، ولما تعمل كده تعرف ان اسمك موجود في سفر حياة الخروف من قبل تأسيس العالم. دي حاجة مش وحشة، مش كده؟ انا وصلت ليقين الايمان وانا عندي 14 سنة. في منكم اللي ممكن يكون وصلوا ليقين الايمان في اوقات مختلفة، وفي منكم اللي ما عندوش يقين الايمان، والسبب في انك ما عندكش علشان لسه ما قبلتش الخلاص، عشان كده انت مش عارف اذا كان اسمك موجود في سفر الحياة ولا لا. انا سافرت طيران كتير، واوقات كنت بسافر بطريقة قوائم الانتظار. جربت قبل كده الطريقة دي؟ انك تسافر بالطيارة بطريقة قوائم الانتظار، يعني مش عارف اذا كنت هتركب الطيارة ولا لا، وتفضل تبص على اللوحة، ودلوقتي هم عندهم قائمة انتظار وانت رقم 4، وتشوف كل الناس دي بيركبوا الطيارة وانت بتتمنى انك تركب، تصلي انك تركب الطيارة، لكن مش عارف اذا كان اسمك هيتقال ولا لا. وبعدين في النهاية ممكن يقولوا اسمك وممكن ما يقولوش، لكن انت مش مبسوط بالوقت اللي بتقضيه في صالة السفر. لكن أغلب الوقت أنا بسافر بتذكرة وبص عليها وأقول أنا في 10B، أنا عارف إن فيه كرسي محجوز لي، أنا معايا التذكرة في جيبي، أنا أقدر أطلع كتاب من شنطتي وأقراه وأكون هادي جدا. النهاردة أنا عايزك تعرف إن معاك تذكرة مؤكدة برقم كرسي ليك في المجد. ما تقومش الروح القدس. لو الله اتكلم معاك وإنت مش عارف إذا كان اسمك موجود في سفر الحياة ولا لأ، اكتشف، تعال ليسوع، اعترف بخطاياك، اعترف باحتياجك وقل له يا يسوع أنا خاطي، أنت مخلص، أنا هكون مؤمن بيسوع. ده مش الكذاب اللي هيجي ويمشي اللي هيتدمر بنفخة من فم يسوع الحقيقي، أنا مش عايز أؤمن بيه، أنا عايز أؤمن بالمخلص اللي فعلا بيخلص. وفي واحد بس بيعمل كده، وانت عارف مين هو، مش كده؟ هو يسوع. ممكن تكون في البلكونة، ممكن تكون بتسمعنا عن طريق الراديو أو بأي طريقة تانية، ممكن تكون بتسمعنا على الإنترنت، أي طريقة بتسمع بيها الكلام ده، أنا بنادي ضميرك وبطلب نعمة الله، تعال للمسيح، اقبله، اتخلى عن عنادك، ولما تعمل كده هو هيقبلك، دي حاجة مضمونة، هيقبلك وهتقول أنا معايا تذكرة مؤكدة، أنا دلوقتي عارف إن اسمي مكتوب في سفر الحياة من قبل تأسيس العالم. هو في أي سؤال أهم من السؤال ده؟ أنا ما افتكرش. ده أهم من كل المشاكل اللي بنقابلها. الأبدية طويلة والوقت قصير. تعال نصلي مع بعض. يا أبونا السماوي، خلص اللي محتاجين الخلاص. ولو الناس مخدوعين في خلاصهم علشان هم ناس كويسين وتعمدوا أو عملوا حاجات، احنا بنطلب يا ابونا السماوي من فضلك وريهم ان في حاجة اسمها الخلاص بالايمان، الايمان اللي بيخلص فعلا. كلمتك بتقول اننا لازم نتأكد اذا كنا في الايمان ولا لا. ساعدنا كلنا علشان نعمل كده دلوقتي، كل اللي حاسين بعمل الروح القدس في حياتهم ما يقفلوش ودانهم عن الصوت ده. احنا بنصلي ليهم، وكل اللي مننا اللي عارفين المسيح ساعدنا اننا نحبه ونثق فيه. ودلوقتي وانا بختم الصلاة دي، لو عمرك ما قبلته تقدر تقبله في اي مكان انت قاعد فيه او بتسمع منه الصلوة دي. خد الوقت علشان تقول يا يسوع النهاردة انا بثق فيك وبأؤمن بيك. احنا بنطلب ده في اسم يسوع، امين.
1: واحنا بنختم النهاردة عايزين نفكرك بكلمات يسوع: لا تضطرب قلوبكم، أنتم تؤمنون بالله فآمنوا بي، وبعدين ابتدى يتكلم عن المساكن الكتير وفي مكان في السماء محجوز لينا. لو انت مؤمن امشي النهاردة وانت حاسس بفرح كبير وشاكر لنعمة الله في يسوع المسيح. نتمنى نشوفك المرة اللي جاية في الركض حتى الفوز. ربنا يباركك. النهاردة ختمنا عظة بعنوان الملك صابر على عدوه، وهي رابع عظة من 10 عظات بعنوان الملك جاي، بيقدمها دكتور إيروين لوتسر. مع نهاية تاريخ العالم هتكون في فترة جاية اسمها الضيقة العظيمة، لما هتنزل دينونة الله زي المطر على الأرض. خليك معانا المرة اللي جاية في الركض حتى الفوز علشان نعرف أكتر عن تفاصيل الحدث ده.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: نصيحة بعد الشعر الأبيض ما طلع وملى الراس، وازن بين الثلاث حاجات دول يا ابني: قعدتك مع ربنا، قعدتك مع نفسك، قعدتك مع الناس. ما تهتمش بواحدة وتركن على الرف التانية، ومش هقولك تعمل أنهي أكتر وأنهي أقل، عقلك في راسك تعرف خلاصك. بس اللي نفسي تعرفه وتحافظ عليه إنك تحافظ على الثلاث علاقات دول بكل اتزان. لو ما قعدتش مع ربنا لا هتسمع ولا هتشوف ولا هتتكلم، ولو ما قعدتش مع نفسك فلا هتكبر ولا تتعلم، ولو ما قعدتش مع الناس فهتفقد بقية الحواس، فلا هتفرح ولا تتألم. يعني أي واحدة منهم بتضيع معاها أحلى حاجة ممكن تكون فيك. وازن ما بينهم واختبر بنفسك الفرق.
2: شجع السلوك الجيد، لا تعاقب السلوك السيء فهذا لا يغيره. جرى إجراء تجربة على بيوت كاليفورنيا عبر مراقبة معدل استهلاك كل بيت من الكهرباء، وبناء عليه تم وضع بطاقات ملونة على باب كل بيت. السكان الذين علموا أن معدل استهلاكهم أعلى من المتوسط خفضوا استهلاكهم بنسبة 5.7%، في حين أن السكان الذين عرفوا أن معدل استهلاكهم منخفض زاد استهلاكهم بمعدل 8.6%، الأمر الذي عاد بنتيجة سلبية. لحل هذه المعضلة تم وضع بطاقة عليها وجه مبتسم للبيت الذي يستهلك طاقة أقل، وبطاقة عليها وجه عابس لمن يستخدم طاقة أعلى من المتوسط. بعدها خفضت البيوت فوق متوسط الاستهلاك استهلاكها بنسبة 5%، في حين أن البيوت التي تلقت بطاقة عليها وجه مبتسم استمرت على معدلها الطبيعي دون تغيير. في السياق ذاته لا تذكر عدد الموظفين الذين يأتون متأخرين عن موعد الدوام، بل شجع وامدح الذين يأتون في الموعد.

الماضي. هناك أناس كثيرون يخافون من الشغف لأنه يدمر في طريقه كل ما يتعلق بالماضي. لا تندم أبداً، فلو كان الماضي جيداً فهذا رائع، ولو كان سيئاً فهذه خبرة. انقسم العديد منا إلى قسمين، قسم يندم على الماضي وقسم يخشى المستقبل. التسامح الحق لا يستلزم نسيان الماضي بالكامل. التحسر على الماضي كالركض وراء الريح. إن الذين لا يتعظون من أخطاء الماضي مكتوب عليهم تكرارها مرة أخرى. إذا أطلقت نيران مسدسك على الماضي، أطلق المستقبل نيران مدافعه عليك. لو بدأنا معركة بين الماضي والحاضر، فسوف نجد أننا خسرنا المستقبل. يكفيك من أخطاء الماضي وقفة اعتبار تعطيك دفعة جديدة في طريق الحق والصواب.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. افتتاح متجر أمر سهل، أن تبقيه مفتوحا لهو فن. أن تبدأ نشاط تجاري لهو أمر سهل، مقارنة بأن تنجح في جعل هذا النشاط ناجحا رابحا يدر المال ويبيع البضائع والخدمات.

عزيزي الزوج عزيزتي الزوجة، أهلا وسهلا بكم معنا وحلقة جديدة من برنامج حكاية بيت. البيت أكبر مؤسسة بتستهدف النهاردة من كل حاجة، الإعلام بيستهدفها، المجتمع بيستهدفها، القوانين مش قادرة تسيطر على الفساد والمشاكل والصراعات اللي فيها، الناس في حالة من الانزعاج الغير عادي، الانزعاج باين في الصحف والانزعاج باين في كل حاجة. إذا انضبطت مؤسسة الأسرة وإذا انضبط جسد الأسرة، المجتمع كله هيتظبط، لأن الأسرة هي المجتمع على صغير. المجتمع فاسد بره لأن محدش مدرك إن الأسرة فيها مشاكل جوه. يجوز الدخلة دي مناسبة شوية للقصة اللي هنتكلم عنها النهاردة، القصة اللي بتتكلم عن البيت العائم. لا، أنا مش بقصد يخت، أنا مش بقصد سفينة، أنا بقصد أول بيت اتعمل فيه سفينة في التاريخ. وما كانش مجرد بيت عادي، لكن كان بيت يختصر الطبيعة كلها جواه، في حيواناتها وطيورها والبشر اللي فيها. وكانت السفينة من أكبر القصص الأسطورية التي نسجت حولها كثير من الأساطير. هتلقى ليها أثار في أسطورة جلجامش، هتلقى ليها أثار في الحضارة السومرية القديمة، الحضارة المصرية القديمة. في حاجة في الوعي الجمعي للبشر في التاريخ، في التراث البشري. قصة الحضارة ويل ديورانت كتب عنها. قصة السفينة بتنجو بأسرة صغيرة عبر طوفان رهيب، فيه السماء والأرض بتطلع كل المية كغضب منها. وإزاي إن إحنا النهاردة في حالة الطوفان ده، وإن ما كانش طوفان بالمية، لكن طوفان أدبي، طوفان أخلاقي، طوفان من الشراسة، طوفان من النجاسة. بيتك وبيتي معرضين طول الوقت للاختراق. حاسس زي ما يكون المية برة باب بيتنا، ولو فتحت الباب بطريقة معينة غلط ممكن بيتنا يغرق، يغرق مشاكل، يغرق ظروف صعبة، يغرق خلافات. الدنيا سهلة جدا دلوقتي، الناس بيتحدوا ببعض بسرعة. الشاب والبنت قبل الارتباط بيبقوا قصة حب عنيفة، وبعد الارتباط بيبقوا قصة طلاق أعنف، ويمكن تكون قصة انتقام. إيه الأسباب اللي دعت أسرة نوح أن تتصدر مشهد الحماية والنجاة من طوفان الأيام؟ هو ده سر الكلام اللي هنتكلم عنه النهاردة في حكاية بيت. وأرجوكم خليكم معنا بعد الفاصل، لأن أنا عندي عدد من الأفكار المهمة اللي يمكن يكون بيتك محتاجها النهاردة، مش علشان يكون سفينة، لكن علشان ينجو من هذا الطوفان الرهيب. فخلينا بعد الفاصل وهنسمع أول فكرة من الأفكار اللي الكتاب المقدس بيحكيها لنا في سفر التكوين أصح 6 ولغاية أصح 9 في قصة فلك نوح. ابقوا معنا. ورجعنا عزيزي المستمع عشان نتكلم عن أول حاجة حصلت في الفلك. أول حاجة تشوف إنها مسيطرة على المشهد في الأول، القصة بتتكلم عن راجل. أيوة، عن راجل اسمه نوح. ولما أقول راجل أنا أقصد إنه راجل من حيث إنه راجل، يعني هو راجل. الراجل هو حماية البيت، الراجل هو بواب البيت. المشاكل هتقدر تدخل لو الراجل ده مش موجود، المشاكل هتخترق البيت. مهما كانت الست النهاردة بتحاول تعمل نفسها راجل، فهي مش راجل، لأن دور الراجل هو حماية البيت من المشاكل دي. علشان كده ربنا قال لنوح، لأنه لقاه رجل بار وكامل في أجياله، اصنع لنفسك فلك أنت وأهل بيتك. خلي بالك من التعبير ده لأنه مهم جدا. الناس فاكرة أن نوح صنع فلك لخلاص العالم كله، مش ممكن طبعا، مش هيحصل. لكن مع مرور الوقت والمجتمع عمال يزداد فساد في أيام نوح، والناس عمال تزداد نجاسة، وظلم الإنسان للإنسان بيكتر، بالضبط مشهد قريب جدا من المشهد اللي احنا عايشينه الأيام دي. وده الكلام كمان اللي السيد المسيح قاله في إنجيل متى أصح 24، إنه كما كان في أيام نوح الناس عايشين حياتهم زي ما هم عاوزين، هكذا يكون في أيام ابن الإنسان. ربنا اكتشف إن الراجل ده، أو ربنا شايف إن الراجل ده بار وكامل في أجياله، يعني عبر سنين طويلة من العمر لم يفقد نوح التزامه بمبادئ ربنا. وعايز أقول إن المجتمع النهاردة بيتجه بشكل جارف جدا في خطايا الأيام الأخيرة، لكن ممكن حضرتك تكون مصدر حماية لبيتك، وبالتالي تكون مصدر بركة للعالم كله. بالمناسبة العالم كله يخلص من خلال بيت، والعالم كله يدمر من خلال بيت. بيت آدم الجنة الأولى دمرت العالم كله، وبيت نوح
الفلك المضغوط عليه اللي عليه مية وطوفان أنقذ العالم كله. فما تستهونش ببيتك وأولادك الصغيرين وزوجتك، أنتوا ممكن تكونوا سبب خلاص للمنطقة اللي أنت فيها كلها زي ما ربنا بيعلم. الفكرة الأولى، كن مسؤول عن بيتك. أكتر شيء الله بيدور عليه رجل مسؤول، رجل ما بيعرفش يتهرب من المسؤولية، رجل واقف علشان يحمي مراته وأولاده من الشر، يحمي مراته وأولاده من المشاكل، يهتم ببيته. رجل مش بس باصص لإنجازاته المجتمعية برة، لكن رجل عارف يبص كمان لجوه ويخلي باله من أولاده. أكبر دليل على كده أنه لما نوح دخل الفلك، دخل مع بيته مراته وثلاث أولاده وثلاث زوجات أولاده، وده معنى كده أن الرجل ده في حياته الأسرية كان رجل موفق، كان رجل بحق. أول حتة الله النهاردة بيقولها لك، عاوز تنقذ بيتك من الخراب، عاوز تنقذ بيتك من الأيام الصعبة، عاوز تدخر لبيتك رصيد من الأمان في المستقبل، خليك رجل أمام الله بار كامل، أي بمعنى بتطيع وصاياه، ملتزم بيه. وهنا الله هيقول لك، رغم أن العالم كله مهدد بالضياع، بيتك أنت بالتحديد تتحط عليه علامة وحماية وسياج ما يحصلوش كده. طيب ولو أنا مش مسؤول، في فرصة للتوبة طبعا. اعتبر الكلمات اللي أنت بتسمعها دلوقتي عزيزي المستمع يوتر بتلف من خلاله، وقلبك بيتغير من وراه، وبترجع تاني تتكلم مع ربنا وتقول له أنا عايز أرجع أحمي بيتي. بعد الفاصل هنشوف فكرة تاني عن بيت نوح، خليك معانا. ورجعنا عزيزي المستمع بعد الفاصل علشان نشوف الفكرة التانية. الفكرة الأولى أن فلك نوح كان فلك رجل اسمه نوح، رجل مسؤول ورجل بيعرف يحمي بيته من الشر. لكن الفكرة التانية، نوح لما بنى الفلك، الكتاب المقدس بيقول لنا حاجة غريبة، أن الله قال لنوح خلي باب الفلك في جانب الفلك. يعني إيه باب الفلك في جانب الفلك؟ يعني مش في الوش. بمعنى إيه؟ بمعنى أنه البوابة هي المكان اللي أنت فيه بتستقبل الناس أو بيشوفوك من خلالها. لما تكتشف أن العالم كله بقى في حالة من الفساد، ما تحطش باب بيتك في المواجهة، خلي بابك على جنب، خلي العلاقات الخطرة على الهامش. اللي برا الفلك كلهم ناس أشرار. أنا مش بكفر المجتمع طبعا في حالة التطبيق للرمز ده، بس الله قال لنوح انت ما تصدرش نفسك للمجتمع، انت خلي العلاقات بينك وبين المجتمع لها حدود، وخليني انا اعرف اضبط الموضوع. عشان كده لما طوفان نزل يقول الكتاب المقدس اغلق الرب الباب. لما يبقى الباب على جنب ربنا يعرف يتحكم في الباب، لكن لما تبقى مصدر باب بيتك، باب حياتك، بوابة حياتك للمجتمع، وطالع داخل والناس طالعه داخل بيتك، في وقت من الأوقات هتعمل زي بيت لوط اللي هنتكلم عنه في حلقة جاية، مش هتعرف تقفل باب بيتك، الأشرار هيخترقوك والطوفان الشر هيخترقك. بالمناسبة مش كل الناس اللي عايشة دايبة في المجتمع ناجحة، يمكن ربنا يكون بيسبب مرات انك تكون ناجح في حتة معينة، لكن خلي بالك عشان تحمي حياتك من الطوفان والمشاكل، ما تفتحش كل البوابات، ما تصدرش كل بواباتك اللي في الوش علشان لا تخترق بسهولة، وسيب ربنا يقفل الباب في الوقت المحدد، سيب ربنا ينهي العلاقات الآثمة، وسيب ربنا يضع حد بينك وبين الطوفان وبينك وبين الناس اللي بره الفلك في وقت محدد. عشان كده لازم تكون عارف انت بتحط الباب بتاعك فين. دي الفكرة التانية، الله هيقفل البوابات ضد الشر وضد الخطية وضد الطوفان والغضب الإلهي لما يلقاك أنت حذر ومش مواجه للشر بنفسك. حط المواجهة على جنب، إنجاز التعبير، خليك متردد في قبول الصدقات اللي تشعر فيها بشك، أو أنها مش دي الصدقات اللي تبني حياتك الروحية أو تبني حياتك البيتية. خلي بيتك محمي وخلي بيتك على جنب. ونرجع بعد الفاصل علشان نكمل مع بعض الفكرة الثالثة

0: You're now listening to C'est la vie radio.
1: الفكرة التالتة انه زي ما كنا بنقول قبل الفاصل ان الفلك بتاع الراجل المسؤول. الفكرة التانية ان الفلك بتاع النجاة من الاشرار والخطية بسبب الباب اللي على جنب. الفكرة التالتة هي انه النجاة من الدينونة. يعني ايه دينونة؟ دينونة دي كلمة مسيحية في الكتاب المقدس، معناها إدانة، معناها غضب الله، معناها قصاص الله من الخطية. كل المجتمع بيغص بخطايا شديدة. الميديا النهاردة عبر الهواء والأثير بتصدر لنا خطية، بتصدر لنا نجاسة، بتصدر لنا حالة من التمرد. بنشوف المسلسلات قد إيه شر في المجتمع. الأمر اللي ولادنا ممكن ينقلوه تلقائيا عبر أذهانهم البريئة البسيطة ويختزنوه للمستقبل، وبعد شوية نكتشف أن ولادنا انحرفوا وضاعوا. طبعا لما تبقى من الأول مسؤول عن بيتك وعن زوجتك وعن أولادك، ولما تبقي من الأول عارفة تاخدي بالك من أولادك، عارفهم بيروحوا فين، بيصاحبوا مين، ماشيين إزاي، بيدخلوا البيت إمتى، بيطلعوا منه إمتى. أنا مش بقول نراقب، مش بقول نحط قيود صارمة، لكن نبقى عارفين على الأقل مهتمين. ساعتها لما تيجي دينونة على البيوت اللي حوالينا، لما تيجي حالة الغضب الإلهي والله يغضب، بيتنا البيت الوحيد اللي يكون عليه رضا الرب. ليه؟ لأنه كل الأرض غرقت إلا المكان ده، إلا الفلك ده. والفلك ده كل اللي كانوا شايفينه فيه أو حاسين فيه بيه إن هما في خليقة تاني خالص، معاهم أسود هو الفلك، معاهم ضباع، معاهم حيوانات مفترسة، لكن هما في طبيعة مختلفة تماما. هما في سلام داخلي، هما مش شايفين اللي بيحصل بره. ربنا قفل عينيهم إنجاز التعبير، سامعين صوت المطر غزير جدا، لكن شايفين الفلك بيطفو ويعلى مع الموج لما بيعلى. حاسين هما زي ما يكونوا بالظبط في حالة من التجوال في هذه المياه الغامرة. وشو من أيام ربنا اللي حماهم وسط الطوفان، هيرسي الأمور على خير والدنيا تبقى تمام التمام. ملناش دعوة بمين بيعمل إيه بره، مش سلبية طبعا، لكن خلينا في وقت من الأوقات نستخبى في المسيح، نتدارى فيه، وده اللي بيخلينا نعدي أزمات كبيرة جدا ولا نشعر بيها زي فلك نوح بالضبط. لكن أخيرا فلك استعادة البركات، هو مش بس فلك الرجل المسؤول، ومش بس فلك النجاة من الأشرار، ومش بس فلك النجاة من الدينونة، لكنه فلك استعادة البركات. ربنا لو كان بس نجى نوح وبيته بالفلك ده من الطوفان كان زي الفل، كانت نتيجة هايلة. بس بعد ما طلعوا من الفلك ربنا قال لهم لأنكم عرفتوا تخافوا اسمي في وقت الشر فأنا هبارككم بعد كده. والله قال البركات اللي قالها لأبونا آدم زمان، قالها بالظبط وبالحرف تقريبا لنوح هو وأولاده. وكأن ربنا بيقول لهم أنتوا السبب اللي خليني أرجع تاني أبارك، أنتوا البيت اللي خليني أرجع تاني أرضى. والله عمل ميثاق مع نوح، والميثاق كان ميثاق جميل جدا، كان ختم بس كبير شوية على صفحة السماء، شكله كله ألوان وصغزح. وده كانت حاجة جميلة جدا جدا، إنك في يوم من الأيام بعد الغضب الشديد تلقى الدنيا تلونت، وتلقى الحياة ابتسمت، وتلقى الأمور بقت زي الفل. أنت مع أولادك مع زوجتك بتبدأوا بداية جديدة في مكان جديد في أرض مختلفة، ربنا فيها هيبارككم وهيحسن إليكم. عزيزي الزوج، عزيزي الزوجة، في نهاية الحلقة دي أنا بصلي إن بيتي وبيتك يكونوا فلك، يكونوا مكان آمن من الشر، يكونوا بوابات جانبية مش بتواجه العالم وتمتص كل ما فيه وبعدين نرجع نندم ونقول البيت خرب، لكن بوابات جانبية، والبوابات دي تحت إيد ربنا يقفلها وقت ما يحب، يفتحها وقت ما يحب. نكون في بيئة داخلية آمنة فيها كل الحيوانات أو إنجاز التعبير كل حاجة، وكل الطبيعة موجودة لكن ما فيهاش أي مشاكل ولا أي عدم سلام. تقدر تنام والأسد نام معاك في نفس المكان، ما فيش أي مشكلة، في حالة من الهدوء. لكن أخيرا بعد فترة هتعدي أزمة الفلك، وهنطلع من الفلك لحياة أبدية سعيدة كل البيت فيها متاخد في بركات ربنا. وأنا بصلي النهاردة في نهاية الحلقة إن ربنا يكون عمل في حياتك شيء أو وصل لك رسالة أنت النهاردة محتاج تسمعها. ونتقابل الحلقة الجاية وحكاية البيت.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلا في راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلا في راديو. ولو عندك أي سؤال تقدر تبعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

ما بين كل الجبنة يفضل هو المحتل الأول لتلك المرتبة، ما بين كل بغيض وسيء يستمر هو الأوحش والأسوأ والأبغض. الخوف، الخوف هو علة العجز الوحيدة اللي تقدر بجد تخاف منها على مستقبلك. الخوف هو الضعف اللي يقدر بجد يكسرك. الخوف هو الحرامي الوحيد اللي يقدر فعلا يسرق عمرك. الخوف هو الظلمة الوحيدة اللي تقدر بجد تعميك وتكعبلك. الخوف هو الخيبة التقيلة اللي ممكن بجد تبليك. الخوف هو أكبر هدف لازم تفضل تحارب ضده طول ما انت عايش. الخوف خوفه.

هل لي أن أسألك يا سيدي أن تحتضنني في حضن لاهوتك؟ فأنا أريد أن أذوب وأفنى فيك، أريد أن لا أوجد فيما بعد، بل توجد أنت فقط فيا. أسلمك مشاعري وإرادتي، قلبي وفكري، روحي ونفسي وجسدي. أسلمك ماضي وحاضري ومستقبلي، أسلمك ضعفاتي ووساخاتي. فها هي بين يديك أبي، افعل بي ما تريد. عد وشكلني إناء آخر يناسب مجدك يا أبي، ارحمني واقبلني وسامحني. أضع قلقي بين يديك، وأضع حزني واكتئابي، أضع فقري ومرضي، أضع فشلي ونجاحي، أضع خوفي وأنيني بين يديك، وأقول لك يا أبي خذها كلها، وضع بدلا منها القليل من لاهوتك وروحك، حتى لا أكون أنا وتكون أنت سيدي، حتى أفنى وأذوب في لاهوتك كما يذوب الملح في مياه البحر. أصلح كل ما أفسدته الأيام فيا، أصلح كل ما أفسده الشيطان، وكل ما صار فيا بسبب الخطية، كل معقل اتخذته الخطية والفساد، واتخذه الشيطان مكانا له واحتله في قلبي وفي كل كياني. حرره أنت وطهره ليكون بحسب صورة ابنك الحبيب. أمسك مشرة الروح القدس أيها الجراح الأعظم، واستأصل كل ما فيا ليس منك، لتفني إنساني العتيق ولتجدد الجديد الفاخر بحسب برك. فأنا أشتاق لصورتك الحقيقية، أعني يا أبي حتى أكون كما تريد أنت لا كما أريد أنا، في اسم الرب يسوع المسيح.

بنقرب كل شوية من نهاية حلقات برنامجنا بحب، لكن بنقرب أكتر لشكل وصورة الحب الحقيقي، الحب المظبوط. واحدة من أهم صفات الحب الحقيقي النهاردة هنسمعها هو الحب المتفائل خير. حب متفائل خير في الناس كلها اللي بيحتمل كل حاجة. هنطلع فاصل صغير ونيجي نبدأ كلامنا النهاردة عن الحب في برنامجكم بحب.

الحب هو إن نفسك يبقى طويل، بمعنى إن خلقك ما يبقاش ضيق. وسعه يا سيدي حبتين. الحب هو إنك تتحمل كل ما هو أكبر من شكة الدبوس. الحب هو إنك تكون قابل للضغط والشدة والصدمات والأزمات. الحب هو إنك تتحملي كل ما يعنيه الحب من مسؤولية، يعني تشيلي مسؤولية الحب اللي انت بتحبيه. الحب هو إنك تكوني أصيلة مع اللي بتحبيه أو بتحبيها. الحب هو إنك تتحمل أي صدمة توجهت ليك من ناس قريبين منك. الحب هو إنك تحب حتى اللي مش معتبرك حبيبه. الحب هو التركيز على الأشخاص وليس الأفعال. الحب هو إنك تمدح حتى اللي الناس شايفاه ما يستحقش المدح. الحب هو إنك تؤمني بإن الناس تستحق دايماً الفرصة عشان تصلح غلطها. الحب هو إنك لما تشوفي عيب وغلط اللي قدامك تكوني أول ستر وغطى عليه، مش بس كده لكن كمان تحاولي تساعديه. الحب هو إنك تكون أول سند للي محتاج حد يتكي عليه. الحب هو عدم الحساسية المفرطة في الإحساس بإهانة كرامتك. الحب هو إنك تبقي الشخص الوحيد اللي لسه فاضل جنب حد كل الناس سابوه عشان بيغلط كتير. الحب هو إنك تكون دخلت في الفرن وطلعت منه متين، قادر تستحمل أكتر من اللي انت متعود عليه. الحب هو إنك كمان تكون قادر تستحمل صاحبك في أغرب حالاته المزاجية. ولو بتسأل عن إيه الدافع وراء إني أعمل كده وأكون بالشكل ده زي اللي سمعته في الحلقة دي أو الحلقات اللي فاتت، الدافع الوحيد هو الحب. الحب اللي انت كمان اتحبيت بيه من اللي خلقك ومن ناس كمان حواليك انت يمكن كنت بتستغرب حبهم. الحب مش كلمة من حرفين سهلة وخفيفة في اللسان فينفع تتقال عمال على بطال كل الأوقات. لا، الحب مسؤولية. الحب ليه صورة لازم تعيش بيها، ده لو انت مقرر انك تحب بجد. اتكلمنا معاكم النهاردة عن الحب المتفائل خير، اللي هو بيفترض الخير دايما في الناس. الحب اللي بيحتمل اكتر من المتوقع. الحب ده قيمة ينفع تتعلمها بشكلها المظبوط. هنكمل شكل الحب ده في الحلقات اللي جاية، ونشوفكم على خير وسلام. كان معاكم أندرو جمال. سلام.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: ربي وإلهي ومخلص يسوع المسيح، كنز الرحمة ونبع الخلاص، آتي إليك مقرا بذنوبي، أعترف بأني بوقاحة تجسرت ودنست هيكلك المقدس بخطاياي، والآن ألجأ إلى رحمتك وتحننك لأن مراحمك لا تحصى، وإنك لا ترد خاطئا أقبل إليك. فأنا يا رب معترف بأن آثامي قد طمت فوق رأسي كحمل ثقيل وقد فارقتني قوتي، فلا تحجب يا رب وجهك عني لألا أرتاع، ولا توبخني بغضبك، ولا تؤدبني بغيظك، ولا تحاكمني بحسب استحقاقي. ارحمني يا رب فإني ضعيف، أذكر يا رب إني عمل يديك وارأف بي، لا تدخل في المحاكمة مع عبدك لأنه لن يتبرر قدامك حي. عد والبسني حلة جديدة تليق لمجدك، اغفر لي وسامحني لأترنم قائلا طوبى لمن غفر إثمه وسترت خطيته. أعترف لك يا رب بخطيتي ولا أكتم إثمي، قلت أعترف للرب ذنبي وإنك رفعت أثام خطيتي.

ازاي تعرفي اذا كان شريك حياتك او خطيبك بيحبك بجد او لا؟ اول حاجه يكون بيكلمك طول الوقت قبل ما ينام واول ما يصحى من النوم، بيرن عليكي كل ساعه تقريبا، بيعرف كل تفاصيل حياتك، بتاكلي ايه، بتشربي ايه، بتنامي على انهي جنب، بتكلمي مين، كل حاجه كل حاجه. بيجيب لك هدايا وبيحتفل معاك في كل المناسبات، عيد الام، عيد الحب، عيد العمال، عيد الثوره، عيد ميلاد بنت خالتك، كله لازم يجيب لك فيه هديه. بيعرف كل حاجه عن المكياج، بيعرف الموضه كويس جدا، بيعرف يفرق ما بين درجات الالوان المختلفه، فاهم في كل حاجه انت بتفكري فيها، ده بيفهمك من نظره عينيه، حتى بيعرف الافكار بتاعتك قبل ما تقوليها. لو انت حاولتي تطبقي كل ده ولقيتي ان خطيبك او حبيبك ما فيهوش اي حاجه من ده، مش فاهم في اغلب الالوان الموضه، ما يعرفش كل اللي بتقوليه، ده انسان طبيعي جدا على فكره، لان ما فيش راجل بيعرف كل الحاجات دي وبيعرف كل التفاصيل. لكن امتى تتمسكي بيه؟ لو بيحاول بس يفهمك، لو بيحاول يرضيك، لو بيحاول يتعلم علشان، يبقى ساعتها الشخص ده بيحبك وتمسكي بيه. اشتري مني، الرجاله اللي بتحب بجد ما بقوش موجودين خلاص.

أعزائي المستمعين، أهلاً بكم في بورتري. شخصيتنا النهاردة إستر فهمي. انخرطت في الحركة النسائية والوطنية عام 1919 عندما شاركت في مظاهرات النساء ضد الاحتلال البريطاني. اتعرفت على هدى شعراوي فكانت من مؤسسات لجنة سيدات الوفد المركزية، وقامت بتبادل خطابات جريئة مع اللورد الليمبي المستشار السامي البريطاني. وتضمنت خطاباتها مطالب المصريين والمصريات بعودة سعد زغلول من المنفى واستقلال مصر والإفراج عن المعتقلين السياسيين.

أسئلة الإيمان المهمة كثيرة، وعلامات استفهام المؤمنين الملحة عديدة. أما السؤال المهم الملح فليس ماذا أفعل للرب لو امتلكت وقتا أطول، مواهب أوفر، مالا أكثر، بل ماذا أفعل بما لدي الآن؟ فالمهم ليس من أنت ولا ماذا تملك، بل هل أنت للمسيح؟ وهل هو المالك لكل وقتك ومواهبك ومالك وحياتك جملة وتفصيلا؟ هل

0: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. الصبر فضيلة. الصبر أمر صعب، شاق، حيوي، ضروري، يهلك من تركه. كل شيء في هذه الدنيا يحتاج إلى الصبر، التعلم وتكبير التجارة وبلوغ الأماني. من الصعب أن تنجح شركة ناشئة وتربح في عامها الأول أو أعوامها الأولى. من الصعب أن يزيد عدد زوار موقع، مدونة، متجر من أول يوم أو أول سنة. كل شيء طيب على هذا الكوكب يحتاج إلى صبر جميل. تقديم أمير كيني.
1: كل اللي ما سألوش خسروا كتير. اسأل، اسأل على اللي مش فاهمه، اسأل على اللي محتاجه، اسأل على اللي مش لاقيه، اسأل على الغامض، اسأل على اللي نفسك فيه، اسأل على اللي بتشوفه، اسأل على اللي مش شايفه، اسأل على اللي مش متعود عليه. لو اكتفيت بالواضح بس هتخسر حبة حاجات مش هتعرفها أبدا غير لو سألت. اسأل.

0: عم قاسم.
1: عم قاسم.
2: عم قاسم.
0: نعم نعم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
3: نعم قل لنا.
1: قل لنا يا عم قاسم.
0: أقول ماذا؟
4: هل المسيح هو الله؟
3: أو هو ابن الله؟
5: أو ابن إنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
6: وإنجيل برنابا؟
1: لماذا لا تعترفون به؟
4: والثالوث ما هو؟
5: قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
5: نعم قل لنا.
1: عم قاسم.
4: قل لنا يا عم قاسم.
7: والآن ننتقل إلى أقنوم آخر، الآب.
8: ولماذا الآب بالذات؟
9: هل لديك اعتراض؟
8: لا، ليس لدي اعتراض، أنا أتساءل فقط.
7: كما تشاء يا ابني، أتحب أن نتحدث عن الروح القدس؟
8: سيان، لكنني أسأل عن سر عدم حديثنا عن الثالوث بالترتيب.
9: أي ترتيب يا ياسر؟
8: الآب والابن ثم الروح القدس.
10: قاسم قال أنه لا يوجد ترتيب في الأقانيم الثلاثة.
9: فلماذا نقول دائما الآب والابن والروح القدس هكذا؟
8: نعم، لماذا تقولونها بهذا الترتيب دائما؟
7: تعود فقط يا ياسر، تعود ليس أكثر، ليس لإقنوم أسبقية أو أفضلية على الآخر.
8: كيف ذلك يا عم قاسم؟ هذا غير معقول أبدا.
9: ما هو غير المعقول أبدا هذا يا ياسر؟
8: الآب أليس أفضل من الابن؟ والاثنان أليس أفضل من الروح القدس؟
7: لا طبعا، الكل سواسية، الكل واحد، كل يقوم بعمل خاص، لكنهم يتحدون اتحادا تاما في جميع الأعمال والتصرفات.
9: الموضوع صعب يا عم قاسم.
8: بل غير معقول.
10: لنقل غير مفهوم يا ياسر.
8: لا أستطيع أن أقبله، حتى أنتم في حديثكم ترتبونه الآب والابن والروح القدس.
9: يقول عادة، تعودوا على ذلك.
7: الكتاب المقدس لا يرتبهم هكذا.
10: قال المسيح أعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس يا قاسم.
9: في هذه المرة نعم، لكن في مواضع أخرى تغير الترتيب.
8: بسبب، لا بد من سبب.
7: بل بدون سبب، لأنهم واحد واحد. في كورنثس الثانية 13 عدد 14 يبدأ بالابن ثم الآب ثم الروح القدس. اقرأي تلك الآية المقدسة يا مريم.
9: نعمة ربنا يسوع المسيح ومحبة الله وشركة الروح القدس. لم يقل الابن والآب صراحة.
10: المسيح معروف أنه الابن، والله معروف أنه الآب.
7: وفي رسالة يهوذا عدد 26 يجعل الروح القدس أولا ثم الآب ثم الابن.
9: مصلين في الروح القدس، واحفظوا أنفسكم في محبة الله، منتظرين رحمة ربنا يسوع المسيح للحياة الأبدية.
8: لم أكن أعرف أنه يمكن تغيير الترتيب.
7: الذي يقول أن الآب هو الأقنوم الأول والأفضل، والابن هو الأقنوم الذي يليه، والروح القدس يأتي في مرتبة بعدهما مخطئ. كلهم في مرتبة واحدة.

0: والآن يا مقاسم حدثنا عن الآب.
1: أولا أريد أن أضع خطا فاصلا بين الوالد والآب.
2: كلاهما واحد في كل مكان
1: إلا في موضوعنا هذا.
3: هناك والد مجرد من الأبوة،
0: وهناك أبوة بدون أولاد.
4: رويدكما ماذا تقولان؟ كلام فقط، مجرد كلام.
3: ليس كلاما فقط يا ياسر. ألا يوجد والد لا يهتم بأبنائه، يتركهم ويهملهم؟
2: نعم، هناك والدون يقتلون أولادهم كما نسمع في الأخبار.
4: أنا معك في ذلك، والد مجرد من الأبوة،
0: وأبوة في شخص ليس لديه أطفال وقد لا يكون متزوجا بالمرة. به حنان الأب واهتمام الأب ومحبة الأب لمن حوله من الأولاد من الأهل أو الجيران،
4: وهذا معقول أيضا،
0: فليس مجرد كلام.
4: آسف يا مي، أعتذر. نعم يا عم قاسم،
1: الأقنوم آب لا والد ليس هو المعنى الجسدي بل المعنى المجازي والروحي،
2: والذي يتوافق مع روحانية الله.
1: والآب والابن واحد في الأزل.
3: لم يطلق اسم الآب بعد ولادة المسيح من العذراء.
0: الآب هو الآب والابن هو الابن منذ الأزل.
4: الأزل الذي لا بدء له كما تقولون.
2: فالآب لم يكن سابقا للابن يا قاسم، ولا الابن لاحقا للآب.
1: طبعا يا ياسين، مدام الأب من الأزل هكذا يكون الابن أيضا من الأزل، فليست هناك أبوة إلا ومعها بنوة، وليست هناك بنوة إلا ومعها أبوة.
3: ولم يدع الآب أبا لأنه أنجب الابن، لم يدع هذا الأقنوم الآب لأنه أنجب أقنوم الابن.
4: لا طبعا، لا إنجاب هنا برغم الأبوة والبنوة،
3: وليس هناك قدم أو حداثة في الزمن.
0: تقصدين لا يسبق أقنوم الآب أقنوم الابن زمنيا؟ طبعا لا.
3: وليس هناك رفعة في المقام بينهما؟
2: لا، ليس الآب أعلى مقاما من الابن، كلاهما واحد.
1: فالآب واحد مع الابن في اللاهوت بكل صفاته وخواصه.
4: قبلنا هذا يا عم قاسم وفهمناه.

0: المسيح أكد على وحدانية الآب والابن حين سأله في لبس تلميذه حين قال: يا سيد أرنا الآب وكفانا.
1: سؤال غير لبق يا مريم، أليس كذلك؟
2: لو كنت مكان المسيح لعنفته. ألم يكن فيلبس هذا تلميذا للمسيح؟
3: المسيح كان رقيقا في معاملته للناس، خصوصا مع تلاميذه. كان يعلمهم ويدربهم على المحبة والرقة والحنان، يعلمهم لا يعنفهم.
4: لم يعنفه المسيح، لكنه عاتبه،
0: قال له: أنا معكم زمانا هذه مدته ولم تعرفني يا فيلبس؟ الذي رآني فقد رأى الآب، ألست تؤمن أني في الآب والآب في؟
4: إجابته الأولى: الذي رآني فقد رأى الآب، أنا في الآب والآب في، لا تدع مجالا للشك في وحدانيته مع الآب في اللاهوت بكل خواصه.

0: وكانت هناك محبة أزلية بين الأب والابن.
1: هما واحد يا عم قاسم.
0: وحدانية شاملة جامعة مانعة يا مي.
2: محب ومحبوب.
3: تناولنا ذلك من قبل.
4: ومحبتهما أزلية؟
0: طبعا، قال المسيح مرة وهو يخاطب الآب أيضا لوحدانيته الشاملة: عالم ومعلوم، مخاطب ومخاطب.
4: ماذا قال يا عم قاسم؟
0: قال: لأنك أحببتني قبل تأسيس العالم.
1: قبل تأسيس العالم؟ من الأزل الذي لا بدء له.
2: نعم، من الأزل الذي لا بدء له، الأزلية الصحيحة التي لا يعرف أحد عنها شيئا إلا الله.
3: الغيب المجهول أكثر الأسرار سرية،
4: لا أحد يعرفها أو يتخيلها أو يكشفها
0: إلا هو الواحد الله. في هذه الأزلية الصحيحة المجهولة كانت المحبة متبادلة بين الآب والابن: أحببتني قبل تأسيس العالم.
2: محبة متبادلة بكل كمالها منذ الأزل الصحيح المجهول، ثابتة ثبات الله ذاته.
1: لكن هذه المحبة كانت بين الآب والابن فقط أم بين الأقانيم الثلاثة جميعها؟
3: سؤال ذكي جدا يا مي.
4: الذكاء ليس غريبا على مي يا أبي.
0: المحبة كانت بين الأقانيم الثلاثة لأن الله ذاته محبة، هو تعالى ليس محبا فقط وليس ودودا فقط، بل هو بكليته، هو بذاته محبة، محبة لا حد لها.
2: يقول يوحنا الرسول: كل من يحب يعرف الله، ومن لا يحب لم يعرف الله، لأن الله محبة.
3: فالله ذاته بكل الأقانيم محبة.
1: فالآب يحب الابن والابن يحب الآب أيضا.
0: قال المسيح لتلاميذه ذلك صراحة. والروح القدس أيضا يحب. يقول بولس الرسول عن ذلك في رسالته إلى أهل روميا أصح 14 عدد 30: فأطلب إليكم أيها الإخوة بربنا يسوع المسيح وبمحبة الروح.
2: الروح القدس هو روح المحبة، يقول عنه الكتاب المقدس أنه روح القوة والمحبة والنصح.
4: فالأقانيم الثلاثة تتبادل المحبة بينها.
0: فعلام يدل ذلك؟
1: يدل على التوافق والوحدة مع.
0: وكل أقنوم يعبر عن المحبة حسب عمله الخاص. الآب يبطن كل المحبة الإلهية، والابن يعلن هذه المحبة بطريقة ظاهرة عملية، والروح القدس يعلنها بكيفية روحية.
3: من ذلك كله تريد أن تقول يا قاسم أن أبوة الآب للابن وبنوة الابن للآب تعبير عن علاقة المحبة بينهما؟
0: نعم، علاقة باطن الله بظاهره، وباطن الله وظاهره واحد، هو الله، ما به أظهره في الابن المسيح.
2: وهكذا تتجلى المحبة في الآب والابن والروح القدس.
1: وهذا دليل على كمال الله سبحانه وتعالى،
3: ودليل على استغنائه بذاته كما تكلمنا من قبل.
0: ألا تستخلصون شيئا مما سبق؟
3: نستخلص الكثير يا قاسم طبعا. الله المحبة مثلا،
0: وما نتيجة ذلك؟
1: فيما يا عم قاسم، لا تحيرنا.
0: لن أحيركم، أنا أرى أن قيام الله بالخلق،
4: خلق العالم تعني؟
0: نعم، الله لم يخلق العالم كما يعلل بعض الفلاسفة ورجال الدين ليظهر ذاته أو يستثمر صفاته أو لتعبده خلائقه.
2: فلماذا خلق العالم يا أبي؟
0: خلق العالم كان نتيجة لعمل المحبة المتبادلة بينه وبين ذاته. محبة الله لذاته ليست محبة نرجسية، بل هي محبة تبذل نفسها للآخرين لينعموا بها.
3: تريد أن تقول يا قاسم أن محبة الله ورغبته في خلق كائنات ليسعدها ويغدق عليها محبته؟
0: نعم، هذا ما أريد أن أقول.

0: أرجو مستمعي الكريم أن تكون قد تابعت جيداً ما دار في الحوار، فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي والحصول على الهدية. وإليك السؤال:
1: ما الفرق بين الوالد والأب؟ ما الفرق بين الوالد والأب؟
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: يا رب يسوع، قمت الاتضاع، أحييت المحبة، مجدت الصليب، أدخلت الحياة الجديدة إلى عالمنا الميت، بددت يأس الإنسان، نفخت فيه صورة سلطانك، كشفت سر الإنجيل وأضأت الطريق وفتحت ذهننا لإدراك سر الخلود. أسست رجاؤنا بغير المنظور وبكل وعد الآب وبكل ما هو آت. قويت إيماننا بنصرة الروح على الجسد وغلبة الحق على الباطل وحقيقة الظهر الآتي. رفعت المحبة لنتخطى الألم ونتجاوز الموت ونتشجع في بذلها إلى أقصى حد. أدخلت في قلوبنا سر الفرح الحقيقي الذي لا يمكن لأحد أن ينزعه منا. أنا اليوم أتنسم من قبرك رائحة حياتي وآخذ من حنوطك مسحة لقيامة الجسد. الآن تحولت حقيقة القبر عندي من مقر إلى عبور، وعوض قسمات الحزن ولطخات الدم ينطبع بهاء نور وجهك في قلبي. الآن جروح يديك ورجليك تجعلني أسمو بجروحك، وجنبك المفتوح شهادة حياة تبدد عني كل أهوال الموت. قيامتك يا سيدي أكدت لي وعد مجيئك، فلا تبطئ وتعال سريعا.

طلب القليل يذهب لبعيد. تم تقسيم مجموعة من طالبي التبرعات لفريقين. الأول دق على الأبواب طالبا التبرع لجمعية السرطان الأمريكية، وكذلك فعل الثاني، والذي زاد عن الأول بأن أنهى كلامه بالقول الفلس والمليم الواحد سيساعد. نسبة التجاوب مع الفريق الأول كانت 28.6%، بينما الفريق الثاني تجاوب معه 50% من أصحاب البيوت دون أن يقل متوسط ما يتبرع به كل مشارك، أي أن زيادة عدد المتبرعين زادت من إجمالي قيمة التبرعات. حين تطلب المساعدة من الآخرين وتؤكد على أن أقل القليل سيساعد، فأنت تزيد بذلك نسبة التفاعل الإيجابي مع الطلبة.

رسم الفنان الألماني كولمان هانت صورة رائعة اشتهرت على مر السنين، صورة المسيح قارع الباب. قال فنان آخر إنها صورة رائعة لكن عيبها أن الباب بلا مقبض. فأجاب كولمان: هذا لأن مقبض الباب في الداخل نفتحه نحن. ألم تسمع قول المسيح: هأنذا واقف على الباب وأقرأ، إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه وأتعشى معه وهو معي. عزيزي، إن مفتاح باب قلبك هو أنت. ترى ماذا يقف خلف الباب يمنع دخوله إليك؟ هل هي صداقة معينة، شهوة رذية، فكر شرير، خطية دفينة؟ لماذا لا تقرر أن تفتح الآن له؟ افتح له، افتح للمسيح.

فلما رأيته سقطت عند رجليه كميت، فوضع يده اليمنى علي قائلا لي: لا تخف، أنا هو الأول والآخر والحي، وكنت ميتا وها أنا حي إلى أبد الآبدين، آمين. ولي مفاتيح الهوية والموت.

ودلوقتي جه معدنا مع زاجل. خد معركتها زي جدك مخاض، صالب وقالب شفتك بامتعاض، هي كده ما تنولش منها الأمل غير بعد صد ورد ووجاع مخاض. عجبي كم اشتغلت يا نيل في نحت الصخور، مليون بقونا وألف مليون هطور، يا نيل أنا ابن حلال ومن خلفتك، وليه صعيبة علي بس الأمور؟ عجبي. وأنا في الظلام من غير شعاع يهتكوا، أقف مكاني بخوف ولا أتركه، ولما يجي النور وأشوف الدروب أحتار زيادة أيهم أسلكه. وعجبي. عجبتني كلمة من كلام الورق، النور شرق من بين حروفها وبرق، حبيت أشيلها في قلبي قالت حرام، ده أنا كل قلب دخلت فيه اتحرق. وعجبي. كنت مع برنامج زاجل، تقديم وفيق رمزي.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز، تقديم أمير كيني. الصبر فضيلة. الصبر أمر صعب، شاق، حيوي، ضروري، يهلك من تركه. كل شيء في هذه الدنيا يحتاج إلى الصبر، التعلم وتكبير التجارة وبلوغ الأماني. من الصعب أن تنجح شركة ناشئة وتربح في عامها الأول أو أعوامها الأولى. من الصعب أن يزيد عدد زوار موقع، مدونة، متجر من أول يوم أو أول سنة. كل شيء طيب على هذا الكوكب يحتاج إلى صبر جميل.

الخيارات الكثيرة تؤدي لعجز عن اتخاذ القرار. حين قللت شركة بروكتر من خيارات شامبو هيدن شولدرز من 26 نوعا مختلفا إلى 15 فقط، زادت المبيعات بمقدار 10%. على الجهة الأخرى، هناك مواقف يحب فيها الجمهور تعدد الخيارات، مثل حالة محل آيس كريم في كندا يوفر أكثر من 200 نكهة آيس كريم، الأمر الذي إذاع شهرته وجعل الجمهور يقصده رغبة في تجربة كل شيء جديد، خاصة وأن المحل يسمح بالتذوق قبل الشراء. الأمر ذاته مع الأطفال، حين تعرض عليهم أكثر من نوع طعام لتناوله، كل خيار تضيفه سيؤدي لتناقص التفاعل مع الخيارات كلها.

ألام، نزيف، عطش، دوار، وغصة وتسليم الروح. وأخيرا وقعت حبة الحنطة بإرادتها وماتت. الآن عرفت معنى المحبة ومعنى الغلب عن العالم. أقدم لك يا سيدي قوتي إكراما لجروحك النازفة، وصحتي وشبابي أضعهما تحت قدميك الداميتين، ومالي أضعه في يديك المجروحتين. سأصوم إكراما لعطشك، سأبذل حياتي لذكرى موتك، سأبذلها في الخفاء وعند الضرورة في العلن.

0: الهم هو تلك الكلمة اللي غالباً بتجيبها أنت لنفسك بنفسك. الهم هو تحويشة شوية حاجات فوق بعض مركونة مش راضي تفرط فيها. الهم هو لحظات التأمل اللي بتسرح فيها تندب على حالك على الحاجات اللي مش عندك ومطنش كل اللي عندك. الهم هو الجانب المظلم في حياتك اللي قاعد محبوس فيه. الهم هو عولة الهم لحاجة أصلاً مش حاصلة وغالباً ممكن أصلاً ما تحصلش وانت شاغل نفسك وخايف منها. الهم هو أكتر حاجة سهلة تتفك لو سبتها وديتها ظهرك. من فضلك ما تشيلش نفسك الهم.
1: لو انت شابه وبتدوري على زوج المناسب تعالي اشتري مني وهقولك شويه نصايح مهمين جدا. اول حاجه ادخلي على لسته اصحابك الولاد من الفيسبوك والانستجرام، شوفي مين فيهم كده ينفع يبقى الزوج المناسب، ابعتي شويه قلوب، زودي لايكات، اي حاجه يكتبها على الفيسبوك او اي بوست يحطه على الانستجرام لازم تكوني اول واحده تعمله لايك او لايك، واعرفي هو بيحب ايه واعمليه ولمحيله من بعيد لبعيد لغايه ما توقعي الزوج المناسب. طب لو ما نفعتش الحكايه دي يبقى ادخلي على لسته اصحابك البنات، اكيد في منهم ليها اخ ابن عم ابن خال، المهم شوفي مين فيهم عنده زوج مناسب ليك. طب ولو الطريقة دي ما نفعتش خالص يبقى انت مضطرة تعملي زي زمان، تروحي لطنطات صاحبات مامتك وتكلميهم يخليهم يدوروا معاكي على عريس من جيرانهم من اصحابهم ابنهم ابن عمهم، المهم ان هم يساعدوكي علشان تلاقي عريس. لو كل الحاجات دي ما نفعتش وانت برضو لسه ما لقيتيش الزوج المناسب ما تقلقيش، انبسطي، عيشي، كوني صداقات جديدة، عيشي حياتك بالطريقة اللي تريحك، واكيد في السكة هتتكعبلي بالزوج المناسب لان الحب كده بيجي زي القضاء المستعجل واحنا مش داريين. اشتري مني بس وانت هتكسبي.

آه يا إخوتي، ما أعجب حب المخلص المملوء ترفقا، القديس أثناسيوس. من السهل أن نطلب أشياء من الله ولا نطلب الله نفسه، كأن العطية أفضل من العاطي، القديس أغسطينوس.

في قلب عصر السرعة يصبح لكلمات التأني والتروي معناها ومغزاها. وصبر المسيحي بالنسبة للزمن يعني الانتظار، لكنه انتظار يفعل ويعمل، مؤثر ومثمر. وصبر الكتابي بالنظر للمصاعب والتجارب يعني الاحتمال، وهو احتمال يشكر بلا تذمر، يتجلد ويتشدد. والله في كل هذا يطور حياتنا ويغير وينقي ويقوي، لأنه يعطي المعي قدرة ولعديم القوة يكثر شدة. وأما منتظر الرب فيجددون قوة، يرفعون أجنحة كالنسور، يركضون ولا يتعبون، يمشون ولا يعيون. عزيزي، إن ساعاتنا قد تبطئ أو تسرع، لكن الله في وقته يسرع به. فهل تعلمت كيف تنتظر الرب نفسه أكثر من كل عون أو نجاة؟ وهل تدربت كيف ترجو رؤياه أكثر من جوده وعطاياه؟

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائي المستمعين. نحن على موجات إذاعة سيلافي وبرنامجنا وبرنامجكم الطريق. بعد شوية يجيكم خليل وحكاياته اللي ما تفش للحاضرين والمستمعين وللي في الدار يكشين. اقعدوا معنا هنا رجعين.
1: قصتنا اليوم أنا اللي عشتها وحبيت نشارككم بيها. قصتي هذه صارت عندها شهر. كان عندي شوية أوراق نحضر فيهم، فقمت بكري ومشيت للإدارة اللي باش نخرج منها هالوراق. وصلت مع الوقت اللي حلو فيه، قلت نوصل بكري باش نكمل كل شيء على بكري. أنا صحيح مشيت بكري، لكن نلقى الصف قدام الباب حتى وهما ما حلوش. قلت نشد الصف، لكن اللي لاحظته أنه الإدارة صحيح حلت، لكن الموظفين ما خرجوش للناس في الجيشيات إلا بعد نص ساعة كاملة. لا، ومن بعد ما وفيت هالنص ساعة خرج واحد بركة، يعني حل جيشي بركة، وقتي اللي المفروض يكونوا ثلاثة. فما شكون قدامي سأل، لكن اللي جابة كانت إنه فما واحدة حبلة وواحدة أخرى كونجي. المهم سكتنا ورضينا، لكن المشكل إنه الصف ما يتحركش. كانت فما واحدة بركة كما قلنا، لكن كان مع كل واحد ناخذوا بوز. هاو شربت قهوة، هاو جاي حد وسلمت عليه ولا بقاو يحكيو، وساعة ساعة تقول لي الريزو طاح. أين اليوم خسرت وقتي الكل وأنا نستنى باش ناخو هالورقة. وقت اللي وصلت للجيشي قالت لي الورقة متاعك تدخل الداخل وتاخذها من البيرو. ادخلت نلقى البيرو اللي دخلته كله كرادن. أنا ما فهمتش، لكن كملت حكيت معاها وحبيت نحط وراقي ونخرج. كي أنا قبل ما نخرج هزت الملف وحطته في كرذونة. اتعجبت، اسألتها قلت لها يا اخي شنو هالكرادن، نجم تفسر لي؟ غزرت لي وقالت لي هذوما الكل ملفات كيفك. اتفاجأت، قلت لها هذوما الكل يا اخي قبلي، ما لا وقتش باش ناخذ الملف. قالت لي الملف متاعك وقت اللي يحضر تو نكلموك. وانا التو مازلت نستنى في هالملف.
0: رجعنا لكم مستمعينا بعد هدرة خليل، مكملين معاكم في برنامجنا وبرنامجكم الطريق. معاكم وداد وسناء. عسلامه وداد.
2: عسلامه سناء.
0: مشكله كبيره هذه هكا ولا؟
2: وي، مشكله المشكلات. لله، ساعات الواحد باش يحضر ورقه ولا يعمل اجراء في الادارات يضيع نهار كامل على خاطر الموظفين عم خانسيب يخدموا ما يعملوا في شيء. يخسر عليك كان أرجع غدوة لطفوا برا.
0: حلقتنا اليوم مستمعينا عن العمل والأمانة في العمل. من المهم أنه نخدموا بضمير وأمانة، من المهم أنه نأدي المطلوب منا بأمانة هكا ولا؟
2: بالطبيعة الأمانة في العمل سناء تساعد الشخص أولا وبالذات باش يطور وينمي روحه وينضج روحيا. أبرز مثال يوسف وأمانته في أداء واجبه ووصوله لأعلى المراتب، خلاه ذلك يوصل قلوب الناس ويكسب محبتهم واحترامهم، وساعدوا هذا في أنه يكتشف مواهبه ويمارسها. كيف كيف المؤمن وقت يتفنى في العمل متاعه تتسقل مواهبه وتخليه واعي القصد ربي.
0: صحيح، بطرس الصياد اختاروا ربي باش يصطاد الناس ويكسب نفوسهم للمسيح، وداود الراعي كان يرعى شعب الله كل واحد في بلاسته حسب ما ربي شاف من خدمته. وبالعكس المؤمن عليه واجب أنه ما يتشبهش بالعالم، حتى لو الناس الكل تكركر وما تحبش تخدم هو يلزمه يبادر ويأدي واجبه على أكمل وجه باش يراو الناس فيه المسيح، باش يكون منارة تضوي وشهادة على التغيير اللي يحدث في حياته.
2: على فكرة سناء، برشا شبان يتكبروا على الخدمة، يقولك أنا ما نخدم كان بالشتة العلمية. هذه عقلية يلزمها تتبدل. بريمو، على خاطر ساعات ما يتوفروش دي بوست في الاختصاصات الكل، ديكو الواحد يلزمه يتأقلم على الوضعية ويشوف شنو المتاح ويستغله. سكوندو، ما تعرفش شنو هو قصد الله من ترتيب الأمور، بمعنى أنك تكون معتقد ما تنجم تخدم كان في سكتور معين وبعد ربي يرتب وتخدم خدمة أخرى تتحل بيبان وتكتشف في نفسك كنوز ومواهب أنت بيدك ما كنتش تعرفها.
0: الله عنده خطة لكل واحد فينا تتناسب بالوزنات اللي عنده وتتناسب مع استخدامه في العمل الروحي. يلزمنا نخدمه ونبادره ونعملوا اللي علينا باش ننفعوا رواحنا وننفعوا مجتمعنا وننفعوا عائلتنا. شكرا ميدات.
2: شكرا لك سناء.
0: وصلنا مستمعينا لنهاية حلقتنا. نذكركم اللي احنا مستنين تعليقاتكم وملاحظاتكم على الميل ta@radiocalv.org، على الباج فيسبوك سيلافي راديو، ولا على السيت ويب www.radiocalv.org. كنتم مع سناء وداد في برنامج الطريق. نلقاكم على خير.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: هذا هو عمل الحب الأبوي المترفق وصلاحه. إنه ليس قط يقيم الإنسان من الأموات، بل ويعيد إليه نعمته العظيمة خلال الروح، وبدل الفساد يلبسه ثوبا غير فاسد، وبدل الجوع يذبح العجل المسمن. وعوض المسافة الطويلة التي قطعها في رحلته، فإن الآب المنتظر رجوعه إليه يقدم حذاء رجليه. وما هو أعجب من هذا أنه يعطيه خاتم الخطبة الإلهي في إصبعه، وفي هذا كله يجعله في صورة مجد المسيح القديس البابا أثناسيوس.

أعزائي المستمعين، أهلا بيكم في فقرة جديدة من بورتريه. شخصيتنا النهاردة هتكون عن صفية مصطفى فهمي، زوجة الزعيم المصري سعد زغلول. لقبت باسم صفية زغلول نسبة إلى اسم زوجها. ولدت في عائلة أرستقراطية، وكان والدها مصطفى فهمي التركي الأصل، من أوائل رؤساء وزراء مصر منذ عرف نظام الوزارة بمصر في أوائل القرن التسعتاشر. صفية مصطفى فهمي، والتي لقبت باسم صفية زغلول، ولدت عام 1878 وتوفيت في 12 يناير عام 1946، تاركة ورائها حياة غير تقليدية للفتاة المصرية والزوجة. وتعتبر حرم سعد زغلول أحد أكبر وأقوى زعماء مصر وقائدة ثورة 1919 في مصر. صفية زغلول أطلق عليها الجميع لقب أم المصريين، وذلك لعطائها المتدفق من أجل قضية الوطن العربي والمصري خاصة، حيث خرجت على رأس المظاهرات النسائية من أجل المطالبة بالاستقلال خلال ثورة 1919، وقد حملت لواء الثورة عقب نفي زوجها الزعيم سعد زغلول.

إن سؤالنا لا يزال يتردد مرة أخرى: ما هي الحياة؟ يقول البعض إن الحياة هي المال، وأنا أقول لهم إن المال يميل. يقول البعض الآخر هي الفضة، وأنا أقول لهم إن الفضة تفض. يقول آخرون إن الحياة هي الذهب، وأنا أقول لهم إن الذهب يذهب. وغيرهم يقول إن الحياة هي الشهرة، أو هي الشهوة، هي السلطة، أو القوة، أو اللذة، أو هي المتعة. ولهؤلاء جميعاً يقول فيلسوف مسيحي روماني تخرج في جامعة طرسوس: لأن لي الحياة هي المسيح. نعم، بقربك ربي تلذ للحياة، فأنت فادي الخطى، أنت الرفيق، وأنت الإله. وعندك سأجد كل السلام، وأمشي معك للأمام، ترشدني ربي إلى التمام.

بمرور الوقت تزيد قيمة الهدية في عين مقدمها وتقل في عين متلقيها. جرت التجربة في بيئات عمل مختلفة، بأن طلب الباحثون من الموظفين تقديم مساعدات ومجاملات لآخرين بدون انتظار مقابل، ثم طلبوا من الطرفين مقدم المجاملة ومتلقي المجاملة تقييم هذه المجاملة. انتظر الباحثون عدة أسابيع ثم طلبوا من نفس الأشخاص تقييم المجاملة التي قدموها، وجاءت النتائج تفيد بأن من قدم المجاملة أعطاها تقييما أكبر من السابق، بينما من حصل على المجاملة أعطاها تقييما أقل مما أعطاها سابقاً.

كتير قوي اتكلموا في الموضوع ده، وخدني كده معاهم من نفسي يعني هقولها لك والسلام. اركن الموبايل من ايدك وانت قاعد مع اهلك او اصحابك او ولادك او اي عفريت احمر. اقول لك سر، انت على فكرة بتقول اجابات في غاية الكوميديا وانت باصص فيه ومش مركز مع اللي بيتقالك. واقول لك حاجة كمان، جمل في منتهى التفكك بتطلع منك وانت بتجاوب على سؤال مش مركز عليه عشان ماسك الموبايل، وبتبقى فاقد السمع والنظر وانت ماسكه وحد بيوريك اي حاجة جايبها. عارف انت يعني بتبقى تقريبا كده مش موجود. بجد عارفة انها صعبة وغلسة ومتعبة ومش متعودين عليها في الاول، لكن كمان ليها جانب مشرق جميل مش هتجربه ولا هتشوفه غير لما تتعود تعملها. سيب الحديدة اللي في ايدك وركز مع البشر، هتلاقيهم مليانين جواهم وفي حكاهم بحاجات افضل واحسن واصدق من اللي بتشوفه على الموبايل. جرب كده.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. في صراع الماء مع الصخر، بمرور الوقت يفوز الماء. المرور المستمر للماء على الصخر الصلب يترك أثره حتى يفلق الصخر أو يشقه أو يحفر مجراه فيه. المحاولات المستمرة تجعلك تتغلب على أشق الصعاب. تعلم من الماء الاستمرار وعدم اليأس.

أيها الحكمة الحقيقية، أسكن في أعماقي نازعا روح الجهالة عني. يا من افتقرت لكي تغنيني، هب لي أن أقبل كل ألم معك لكي أغتني بنعمتك. حول يا رب دموعي وتنهدات قلبي إلى تسابيح وتهليلات مفرحة. القمص تدرس يعقوب ملطي.

0: ما دام في قلوبنا أمل سنحقق الحلم، سنمضي إلى الأمام ولن تقف في دروبنا الصعاب، فاليأس والاستسلام ليست من صفاتنا. لا تيأس إذا تعثرت أقدامك وسقطت في حفرة واسعة، فسوف تخرج منها وأنت أكثر تماسكا وقوة. لا تقهر أحدا كي تسعد نفسك، ولا تظلم نفسا لتبرر أخطائك. حاول دائما أن تبني سعادتك بعيدا عن أذية الناس. لا تحزن إذا جاءك سهم قاتل من أقرب الناس إلى قلبك، فسوف تجد من ينزع السهم ويعيد لك الحياة والابتسامة. يمكن للإنسان أن يعيش بلا بصر، ولكنه لا يمكن أن يعيش بلا أمل. لا تضع كل أحلامك في شخص واحد، ولا تجعل رحلة عمرك وجهة شخص تحبه مهما كانت صفاته، ولا تعتقد أن نهاية الأشياء هي نهاية العالم، فليس الكون هو ما ترى عيناك.
1: Welcome to C'est la vie radio.

أهلا وسهلا بكم أحبائنا من كل مكان في العالم مع ساعة جديدة من التسبيح باللغة العربية واللغة الإنجليزية Middle East Praise Hour على Passion Radio Network وراديو سلافي. أنا مع حضراتكم باهر حنين، هكون موجود مع حضراتكم في الساعة اللي جاية. أصلي أن الرب يستخدم كل كلمة وكل ترنيمة وكل صلاة أنها تكون سبب بركة وراحة وتعزية وتشجيع وتعليم لكل واحد منكم أحبائي المستمعين. في الساعة اللي جاية دي هنتكلم عن شخصية ما هيش مشهورة كتير، مش معروفة قوي، لكن ذكرت في الكتاب المقدس. هي شخصية بارتيماوس، شخصية غريبة، رجل أعمى لكنه كان بصير أكتر من ناس كتيرة بتشوف. كان بيبقى قاعد على جانب الطريق ملوش أي لازمة، لكن يسوع وقف له، والناس اللي كانت بتزجره هي نفسها اللي ناديته بعد شوية. قصة عميان كتير لكن بصيرتهم اتفتحت وعلمتنا ازاي نوصل لله ومنقفش في مكاننا.

أحبائي، ودلوقتي جاء معادنا مع الآية اللي هنقرها من الكتاب المقدس. وآية اليوم هنقرها من سفر مرقس أصح 10 أعداد 46 و47 وأعداد 51 و52. وجاءوا إلى أريحة، وفيما هو خارج من أريحة مع تلاميذه وجمع غفير، كان بارتيماوس الأعمى ابن تيموساوس ابن تيماوس جالسا على الطريق يستعطي. فلما سمع أن يسوع النصري ابتدأ يصرخ ويقول: يا يسوع ابن داود ارحمني. فقال له يسوع: اذهب، إيمانك قد شفاك. وللوقت أبصر، وتبع يسوع في الطريق. اسم بارتيماوس معناه ابن تيماوس، يعني باللغة الدارجة بتاعتنا النهاردة ابن المحترم، يعني أهله كانت ناس محترمة، لكنه وصل بدرجة ما لأنه يكون شحات على الطريق. لكن رغم ظلمة عينيه وأنه ما بيشوفش، إلا أنه هو أول شخص في إنجيل مرقس يعترف بيسوع علنا بلقبه المسياني ابن داود. العميان هم اللي بيعترفوا أول ناس.

دلوقتي جاء الوقت ان انا افكر حضراتكم بانه لو في اي حد حابب يشاركنا باي طلبات صلاة او اي شيء يحب يشاركنا به، تقدروا تتابعونا على انستغرام وفيسبوك بيج Passion Radio Network او Radio CLV، وكمان ممكن تزوروا موقعنا passionradio.org او radiocelv.org radiocelv.org. تقدروا كمان تنزلوا الابليكيشن بتاعنا Passion Radio Network Player. Now it's time to remind you that if you have any prayer request or if you'd like to share anything with us, you can follow us on Instagram and Facebook, Passion Radio Network and Radio CLV. Or you can look up our websites, passionradio.org and radiocelv.org. You can also download our application, Passion Radio Network Player.

أحبائي، خلونا دلوقتي نتأمل سريعا في شخصية بارتماوس. أول حاجة، هو كان إنسان بيعرف احتياجه ومش بيستحي. بارتماوس كان شحات زي ما قلنا، هو مش متظاهر إنه عنده حاجة ولا بيقول أنا كويس، قاعد على جنب الطريق معترف بضعفه قدام الناس كلها. وفي لحظة الفرصة لما جت، مش بيقول أنا مش بستاهل ولا بيقول أنا خجول، بيصرخ بأعلى صوته. فأول خطوة للخلاص إنك تعترف إنك محتاج. تاني حاجة، الناس حاولت تسكته لكنه صرخ أكثر. بيقول الكتاب: فانتهره كثيرون ليسكت فصرخ أكثر كثيرا. تخيل الموقف ده، الجمع حوالين يسوع بيحاول يخرسوا صوت الأعمى. يمكن كانوا شايفينه مزعج أو مش مناسب للمناسبة، لكن بارتيماوس عمل العكس، صرخ بصوت أعلى. الصلاة اللي بتوصل مش الصلاة اللي بتسكت بالسهولة، الصلاة اللي بتكون بلجاجة قدام الله. يسوع وقف لما سمع الإصرار ده، مش لما سمع الصوت اللي بينطفي. تالت حاجة، يسوع بيسأل سؤال غريب. لما وقف يسوع سأله: ماذا تريد أن أفعل بك؟ السؤال غريب، مش واضح إنه أعمى؟ يسوع يعرف احتياجه، لكن عاوز يسمع الاعتراف من بقه، وعاوز يحرك إيمانه. ولما قال: يا معلم أن أبصر، مش طلب، ما طلبش فلوس ولا لقمة عيش ولا أي حاجة، طلب البصيرة. وعلى طول المسيح سمع الرب يسوع، قال له: إيمانك قد خلصك. يسوع مش بيستجيب لمجرد الصراخ، لكن للإيمان اللي ورا الصراخ. رابع حاجة وآخر حاجة، من الشحاتة للتلمذة. أجمل حاجة الكتاب بيقول: وللوقت أبصر وتبعه في الطريق. بارتيماوس مش بس شاف النور، لكنه بقى تلميذ. مش راح بيته يفرح لوحده، لكن مشي ورا يسوع في الطريق لحد الصليب. ده فرق كبير بين الناس اللي بتاخد البركة وتمشي، والناس اللي بتاخد البركة وبتتبع يسوع.

أحبائي، ودلوقتي معادنا انتهى مع حلقة اليوم. حابب ألخص اللي قلناه سريعا وأفكركم أنه شخصية بارتيماوس اللي سمعناها النهاردة في زمن كتير مننا بيعيش زيه، ممكن تكون قاعد على جنب الطريق شايف أنه ملكش لازمة، أو الناس مش شايفاك والناس اللي حواليك بتحاول تسكت صوتك. لكن الدرس، الصوت اللي بيوصل لله مش الصوت اللي بيسكت، لكن الصوت اللي بيصرخ وراء إيمان. لازم تعرف احتياجك وتصرخ بإيمان، وما تخافش من اللي بيسجروك أو ينتهروك. وفي الآخر مش بس هتبصر، لكن هتتبع الرب يسوع في طول الطريق. خلونا في الختام نختم بالصلاة دي. يا رب يسوع، يا ابن داود، ارحمنا زي ما وقفت لبرتماوس وسمعت صراخه، وقف قدامنا وإحنا في طرقات الحياة بتاعتنا متعبين منتهرين، وناس كتير يا رب بتطردنا. افتح عينينا المقفولة وخلينا نسمع صوتك وسط صريخ وضجيج العالم اللي بيحاول يخرسنا. وبعد يا رب لما تنفتح عينينا، ساعدنا ان احنا نتبعك على طول الطريق، مش بس ناخد البركة ونمشي. في اسم يسوع المسيح أصلي.

مرة قريت على صفحة على الصفحات على الإنترنت، المسيح يعترف بلسانه إنه إنسان وليس الله، وبيستدل على الكلام اللي بيقوله ده برؤية 3:14: أكتب إلى ملاك كنيسة اللاودوكيين هذا يقوله الأمين الشاهد الأمين الصادق بدأت خليقة الله. فبيقول أدي المسيح بيقول عن نفسه إن هو بدأت خليقة الله، يعني هو مخلوق، يعني مش ابن الله زي ما بتقوله، ولا هو الله. أنا أحب أقول للي بيقول الكلام ده ولكل إنسان مش مصدق: يا أخي من فضلك بص في القرينة، القرينة يعني الآيات السابقة والآيات اللاحقة، وإنت فاتح الكتاب كده، لو إنت فاتح زي إيه أنا مفاتح كده رؤية 3، هو نفسه الرب يسوع بيتكلم، يقول أكتب إلى ملاك الكنيسة التي في ثياتيرا هذا يقوله ابن الله. ابن الله بيتكلم عن نفسه ابن الله. وكمل النص، لو بصيت معايا في رؤية 3 وآية 7 يقول أكتب إلى ملاك الكنيسة التي في فيلادلفيا هذا يقوله القدوس الحق. كلمة القدوس دي جت في كل الكتاب إلا على الله. هل تتقال في حد قدوس إلا الله؟ كلمة الحق لا تقال. هو المسيح اللي قال أنا هو الطريق والحق والحياة. ولما تكمل يقول الذي له مفتاح داود الذي يفتح ولا أحد يغلق ويغلق ولا أحد يفتح. مين اللي يفتح ولا أحد يغلق؟ مين اللي يغلق ولا أحد يفتح إلا هو الله؟ لما تكمل النص كده اقرأ آية 21: من يغلب فسأعطيه أن يجلس معي في عرشي كما غلبت أنا وجلست مع أبي في عرشه. يبقى المسيح إيه؟ اللي عايز أقوله لك باختصار شديد، لما يقول هذا يقوله الشاهد الأمين الصادق بدأت خليقة الله، إن كلمة بدأ في اللغة اليونانية اسمها آرخي، وكلمة آرخي في اليوناني يعني أصل خليقة الله، هو مؤسس خليقة الله. لأن في الحقيقة لما تقرأ العهد الجديد تكتشف أن المسيح هو الخالق، خالق خليقة الله. يعني يقول في يوحنا 1: كل شيء به كان وبغيره لم يكن شيء مما كان. فلما يقول أن هو بدأت خليقة الله يعني أصل أو مصدر خليقة الله. وده هتلاقيه في معظم الترجمات، يعني لو فتحت ترجمة ISV أو Good News Bible أو الترجمة العربية المشتركة هتلاقي موجود كده: هذا يقوله الأمين الشاهد الأمين الصادق رأس خليقة الله. فلما يقول بدأت خليقة الله يعني رأس خليقة الله، يعني مصدر خليقة الله، لأن المسيح هو الخالق. يا أخي فكر ثانية، لما يقول بدأت، هو المسيح بدأت خليقة الله؟ بص اقرأ التاريخ كله، مين

بدأت خليقة الله آدم مش المسيح، لكن المسيح هو رأس خليقة الله ومصدر خليقة الله اللي عايز أسيبه معاك في الآخر. لو بصيت في نفس النص ده شوف الوعد اللي بيقوله المسيح للغالب المنتصر، يقول من يغلب سأعطيه أن يجلس معي في عرشي كما غلبت أنا أيضا وجلست مع أبي في عرشه. بتمنى لك من كل قلبي إنك تغلب، لكن تغلب مين؟ تغلب ذاتك، تغلب أنانيتك، تغلب شهواتك، تغلب الخطية، تغلب الشر، تغلب العالم. إذا غلبت ستجلس معه في عرشه، لكن لا يمكن أن تغلب بدونه. أنا بدعوك إنك تمسك فيه، تقول له ساعدني أغلب، ساعدني أنتصر، وستجلس معه في عرشه، والرب معك.

بابا أسألك لتأكل خيرتك على الكنيسة، لتأكل خيرتك على الكنيسة وتدخل وتصير من جديد بيت صلاة، لتكن الحجارة الحية في المدارس والجامعات في المصانع والبيوت

نسبح للرب وسط أرض مصر. تسبيحات يعرفك الجميع، حب، غمر، لمسة تانية للكنيسة، لمسة تانية للكنيسة، لمسة تانية.

نفسي واحنا بنقول الكلام ده مش ناوي اقبل واكتفي بجزء من طلبي لديك. يعني انا فرح لي كده باللي حصل ده احسن من ما فيش، لا حتى دي مش هنرضى فيها. كل اللي على قلب الله ليك لازم تاخده، ارجوك اطلبه، غمض عينك كده واطلبه قبل ما نقول مش ناوي اقبل واكتفي بجزء من طلبي لديك. مش هرضى الا اتشفي لما عيني تشوفك في بيت الخمر، عيني تشوف عينيك يا رب. كل اللي على قلبك ليه هيتم، ما تقفش الوحدة، خلينا نفعله نبويا ان الوقت الجاي تكون الكنيسة ملتحمة مع بعضها والناس مشددة بعض، يا اما رافع ايدك يا اما مشدد واحد رافع ايده. ده اللي ربنا عايز يصنعه معاك، عايز يقيمك، قوتك، امكانياتك، ضعفك مش داخل في الموضوع. ابدأ بداية جديدة مع ربنا. الحياة اللي فيها توهان والمسيحية السطحية اللي تروح اجتماع وتسمع لك ترنيمة ووعظة ده كل أماله، مش هو ده اللي دفع يسوع المسيح دم عشانه. هو دفع دم عشان يحضرها كنيسة مجيدة لا غضب فيها ولا دنس، ناس واقفة واقفة صح. الله بيوحد فكرك، بيقول لك ايه اللي المفروض تعمله الوقت الجاي. يا رافع ايدك يا مشدد، حد رافع ايده سواء بصلاة، تعطيل مادي، بمساعدة جسدية، اي امر هيقول لك عليه روح القدس. خد آية من فضلك، مش ناوي اقبل واختفي بجزء من طلبي لديك، انا ابهب افملي مشيئتك الوقت الجاي.

0: يدفعون بالدموع يحصدون بالابتهاج الذاهب ذهابا بالبكاء حاملا مبذر الزرع مجيء يجيء بالترنم حاملا حزمه ونحن نعلم أن كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله.
1: ترى لماذا يختبر الله الإنسان ويمتحنه؟ هل تأكيدا لسلطانه؟ كلا. هل إذلالا لمخلوقاته؟ أبدا. هل يعلم ما لم يكن يعلم مطلقا؟ بل لنعرف نحن نفوسنا ويقوم هو اعوجاجنا ويقوي ضعفنا ويحكم جهلنا ويكمل نقصنا ويجمل قبحنا. فالشيطان يدفع الناس ويغريهم، لكن الله يرشدهم ويقودهم. لذا دع الرب الآن يختبر قلبك، فقد يكون من السهل عليك أن تحب العالم كله، لكن مشكلتك الكبرى قد تكون في أن تحب أقرب جار لك. دعه يفحص موقع خدمتك، فعندما يكون المؤمن في المكان الخطأ يكون مكانه الصحيح خاليا وصاحب المكان معطلا. ولا تنس أن الطاعة المؤجلة عصيان حالي. لذا دع روح الله يمتحن أولويات حياتك، فكثيرا ما كان الأمر الملح هو المعطل الأول لكل ما هو مهم. ما أكرم أفكارك يا الله من جهتنا، ففي الرخاء تمتحن شكرنا، وفي الكفاف تمتحن قناعتنا، وفي الفقر تمتحن خضوعنا، وفي كل امتحان تنتظر طاعتنا وثقتنا فيه.

ألام، نزيف، عطش، دوار، وغصة وتسليم الروح. وأخيرا وقعت حبة الحنطة بإرادتها وماتت. الآن عرفت معنى المحبة ومعنى الغلبة عن العالم. أقدم لك يا سيدي قوتي إكراما لجروحك النازفة، وصحتي وشبابي أضعهما تحت قدميك الداميتين، ومالي أضعه في يديك المجروحتين. سأصوم إكراما لعطشك، سأبذل حياتي لذكرى موتك، سأبذلها في الخفاء وعند الضرورة في العلاء.

0: أنت تسأل ونحن نجيب. في هذا البرنامج نجتهد أن نجيب على الأسئلة التي تصلنا من مستمعين الأعزاء والتي نرحب بها دائماً.
1: لماذا تختلف سلسلة أنساب المسيح التي ذكرها البشير متى عن تلك التي ذكرها البشير لوقا؟
2: أورد البشير متى سلسلة نسب المسيح في مطلع بشارته، الأصحاح الأول من الآية الأولى إلى الآية 17، وأوردها البشير لوقا في الأصحاح الثالث من بشارته في الآيات 23 إلى 38. يذكر البشير متى سلسلة نسب المسيح من يوسف خطيب مريم العذراء، أما لوقا فينسب المسيح إلى مريم العذراء. ولقد تضمن جدول متى نسب يوسف المعتبر أبا للمسيح في نظر اليهود، لكن بما أنه ليس والد المسيح لأن المسيح ولد به من الروح القدس، فقد ذكر لوقا نسب المسيح منسوبا إلى العذراء مريم. ولكننا نلاحظ أن البشير متى ذكر في جدوله أن إبراهيم ولد إسحاق وهكذا، لكنه غير طريقة الرواية عندما جاء إلى ولادة المسيح فقال ويعقوب ولد يوسف رجل مريم التي منها ولد يسوع الذي يدعى المسيح. والسبب في نسب لوقا المسيح للعذراء مريم هو أنه كان يكتب للأمم بينما كان البشير متى يكتب لليهود.
1: لماذا تتكرر قصة حياة المسيح 4 مرات في العهد الجديد ونجد بينها اختلافا واضحا في أمور كثيرة؟
2: ذكر 4 من البشيرين قصة حياة المسيح لأن كل واحد منهم كتب لنوعية خاصة من القراء، فقد كتب البشير متى بشارته للمؤمنين الذين جاءوا للمسيحية من أصل يهودي، لذلك افتتح بشارته بسلسلة نسب المسيح ليظهر علاقة العهد الجديد بالعهد القديم وليثبت أن السيد المسيح هو من نسل إبراهيم وحفيده داود. وفي الأصحاحات الأولى من بشارة متى يخبرنا كيف حققت قصة حياة المسيح نبوات أنبياء العهد القديم، كما أوضح البشير متى أن السيد المسيح جاء ليكمل الناموس والأنبياء لا لينقض. والبشير متى يصف السيد المسيح بأنه صاحب الشريعة في ملكوت السماوات. أما البشير مرقس فقد كتب بشارته للرومان الذين كانوا يحكمون العالم في ذلك الوقت، فأظهر للرومان ولنا المسيح الملك القادر المستقل بذاته دون اعتبار للعلاقة بينه وبين اليهود. لقد جاء المسيح لأرضنا ليقيم ملكوتا روحيا جديدا عموميا هو ملكوت الله. ويمتاز أسلوب البشير مرقس بالعمل والسرعة، وفيه نرى المسيح الملك القوي المخلص صاحب السلطان، وذلك ليقنع الرومان بأن المسيح هو الملك الحقيقي. أما البشير لوقا فقد كتب بشارته لصديق له مسيحي اسمه ثاوفيلوس كان واليا، ليؤكد لثاوفيلوس عمومية الإنجيل لجميع البشر. ويرجع البشير لوقا بسلسلة نسب المسيح إلى آدم أب البشر جميعا، وقد قصد أن يثبت لصديقه ثاوفيلوس صدق الكلام الذي سمعه عن السيد المسيح. أما البشير يوحنا فقد كتب بشارته بعد أن عرف المؤمنون قصة حياة المسيح من البشائر الثلاث الأولى، فوضع تنبيره على تفسير الحوادث المعروفة مبتدئا بأن المسيح هو كلمة الله أو الفكر الإلهي الذي خلق العالم، وأنه هو الذي ظهر في الجسد. الذي يدرس البشائر الأربع بتدقيق لا يرى بينها تناقضا، إنما الاختلاف ظاهري فقط ينتهي بالنسبة للباحث المدقق. ولو أن هناك تحريفا حدث في البشائر لقام المسيحيون بتلافي أي تناقض ظاهري ولعملوا على إظهار التناسق الكامل في الرواية.
1: لماذا صنع المسيح المعجزات؟
2: أقول أولاً، لم يعمل المسيح المعجزات ليخدم نفسه أو ليظهر سلطانه، فقد رفض أن يحول الحجارة إلى خبز عندما كان جائعاً، ولم يعمل المسيح المعجزات ليكتذب الناس من حوله، فقد رفض أن يلقي بنفسه إلى أسفل فتحفظه الملائكة، وعندما أطعم الجموع وأرادوا أن ينصبوه ملكاً تركهم ومضى. لكن المسيح عمل المعجزات عندما رأى حاجة البشر من حوله، فمكتوب إنه تحنن على الأرملة التي مات ابنها فأقامه من الأموات. ويقول البشير متى في الأصحاح التاسع من بشارته: كان يسوع يطوف المدن كلها والقرى يعلم في مجامعها ويكرز ببشارة الملكوت ويشفي كل مرض وكل ضعف في الشعب. ولما رأى الجموع تحنن عليهم، إذ كانوا منزعجين ومنطرحين كغنم لا راعي لها. حينئذ قال لتلاميذه: الحصاد كثير ولكن الفعلة قليلون، فاطلبوا من رب الحصاد أن يرسل فعلة إلى حصاده.

أيها المستمع الكريم، نرجو أن نكون قد أجبنا على أسئلتكم إجابة مقنعة، ويسرنا أن ترسلوا إلينا بأسئلتكم.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: طلب القليل يذهب لبعيد. تم تقسيم مجموعة من طالبي التبرعات لفريقين. الأول دق على الأبواب طالبا التبرع لجمعية السرطان الأمريكية، وكذلك فعل الثاني والذي زاد عن الأول بأن أنهى كلامه بالقول الفلس والمليم الواحد سيساعد. نسبة التجاوب مع الفريق الأول كانت 28.6%، بينما الفريق الثاني تجاوب معه 50% من أصحاب البيوت دون أن يقل متوسط ما يتبرع به كل مشارك، أي أن زيادة عدد المتبرعين زادت من إجمالي قيمة التبرعات. حين تطلب المساعدة من الآخرين وتؤكد على أن أقل القليل سيساعد، فأنت تزيد بذلك نسبة التفاعل الإيجابي مع طلبك.

يا من داس المعصرة وحده وانغرست فيه الآلام كسهام الموت، أنا أدرك مقدار ما عانيت وحدك وتلاميذك أنيام. اسمح وعرفني ماذا أصنع الآن من أجلك، جثماني ماثلة أمامي وأنت جاث بركبتيك على الأرض العراء، وبالرغم من برد الليل كان عرقك يتصبب كالدم. واسمح واعتبر آلامي وأحزاني شركة متواضعة في آلامك، لقد رضيت أن تشرب الكأس عني، سوف أخدمك كل أيام حياتي، فقط عرفني كيف أكرمك. طلبت من تلاميذك أن يسهروا ويصلوا معك ساعة واحدة فناموا، سأسهر وأصلي ولن أغفل عن ذكر آلامك في جثماني، سأرددها بالشكر وعرفانك الجميل كل أيام حياتي.

لطيف كعريس وقوي كجبار، محبوب ومرعب، هادئ وعنيف، جميل للصالحين وجاف بالنسبة للأشرار. ملأ أحشاء أمه وهو لا يزال باقيا في حضن أبي القديس أغسطينوس.

يا رب اسمع. أن تضيء شمعة صغيرة خير لك من أن تنفق عمرك كله تلعن الظلام. لا يحزنك أنك فشلت ما دمت تحاول الوقوف على قدميك من جديد. كلما ازداد ثقافة المرء ازداد بؤسه. سأل الممكن المستحيل أين تقيم؟ فأجابه في أحلام العاجز. إن كان بيتا يخلو من الكتاب المقدس فهو بيت بلا روح. ليس القوي من يكسب الحرب دائما، إنما الضعيف من يخسر السلام دائما. من يحب الشجرة يحب أغصانها. نحن لا نحصل على السلام بالحرب وإنما بالتفاهم. إن اختفى العدل من الأرض لم يعد لوجود الإنسان قيمة. ليست السعادة في أن تعمل دائما ما تريد، بل أن تريد ما تعمله. إن أسوأ ما يصيب الإنسان أن يكون بلا عمل أو حب. الحياء جمال في المرأة وفضيلة في الرجل. صديقك من يصارحك بأخطائك لمن يجملها ليكسب رضاك. الصداقة بئر يزداد عمقا كلما أخذت منه. الابتسامة كلمة طيبة بغير حروف. لا تفكر في المفقود حتى لا تفقد الوجود. الكلمة الطيبة جواز مرور إلى كل القلوب.